ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل

ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي

الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة

أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا

يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

أهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه

كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى

تراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم،

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين

ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجراً عظيماً. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل

تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون

يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج،

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويشتمل على شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نتناول هذا الكتاب وهذا البرنامج وهذه الوقفات صحبة الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
3: بارك الله فيكم السادة المستمعين، ونفع بكم وبكتاب الشفاء، وزادنا محبة وقربة من الله ورسوله.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن مازلنا نتحدث في الفصل السابع، تفضل. نعم. شيخ، نواصل الكلام في هذا الفصل. نعم،
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لازلنا في الفصل السابع سيد البشير، فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء. نعم. وحظوة رتبته عليهم، أي أنه فاقهم مقاما ودرجة وقربا من الله سبحانه وتعالى، وقد أوتي خيرات كثر وسنذكرها إن شاء الله. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، صدق الله العظيم. قال أهل التفسير، يقول نعم. القاضي عياض، قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات
2: نعم.
3: محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود
2: نعم،
3: وهم بعثوا إلى أقوامهم هكذا
2: نعم.
3: لأنه يقول القاضي عياض، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغناء وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وأعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. التفسير بتاع الفصل هذه بتاع كتاب القاضي عياض، قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيره، عن حديث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء.
2: الله.
3: أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر،
2: نعم.
3: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ساعة أولا ولا بأمته،
2: نعم.
3: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم متوجه للعدو قبل ما يصلهم بشهر، مسافة شهر يصيبهم، انهزموا نفسيا.
2: سبحان الله.
3: أي لأن الله نصره بالخوف،
2: نعم.
3: قذف في قلوبهم الرعب، يقول سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
2: سبحان الله.
3: يحسوا أنفسهم في الطبقة الدنيا السفلى، هكذا الباطل دائما،
2: نعم.
3: أسفل السافلين، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وفي مسند أحمد عن أبي ذر، فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر.
2: سبحان الله.
3: مسيرة شهر،
2: نعم.
3: ولكن الآن أصابنا الوهن سيد البشر،
2: نعم.
3: الحرص على الدنيا والخوف من الآخرة،
2: نعم.
3: والخوف من ملاقات رب العالمين،
2: نعم.
3: وتحدثنا في هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه ميزة ثانية لسيد النبي صلى الله عليه وسلم،
2: نعم.
3: معناه أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم،
2: نعم.
3: ما تصحش الصلاة إلا في الأماكن التي اتخذت للعبادة، البيع والكنائس. وأباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، فماش مكان لا عذر لك،
2: نعم.
3: من الصلاة. حتى أن كثير من الناس رأوا أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، وهو هذا الكلام الراجح لهذه الأمة، وهو،
2: نعم.
3: قول الجمهور لا تسقط، بل حتى ميت حتى يحتضر. يعني شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وقد أصيب ضربه أبو الألوه المجوسي عليه من الله ما يستحق، هذا عدو الله، طعن سيد عمر وهو في الصلاة، كان يغمى عليه ويفيق، قالك ما طلعت شمس إلا وأتم الصلاة وهو على فراش الموت. سيدنا عمر بن الخطاب، الصلاة الصلاة، فهمتني؟ يسأل على الشمس وكم بقي من وقت الصلاة، لأنه خارج من الصلاة هو رضي الله عنه،
2: نعم.
3: فلأهمية هذه الصلاة، وهي الوسيلة بين العبد وربه. تحب تناجي ربي سبحانه وتعالى، صلي.
2: أقرب من يكون
3: العبد بينه وبين الله وهو ساجد، سجود،
2: نعم.
3: الشيخ تناجي ربك، وإذا أردت أن يناجيك فاقرأ القرآن،
2: نعم.
3: المهم، ثم خص صلى الله عليه وسلم من جميع المواضع، خص منها الحمام والمقابر والأماكن النجسة التي هي محل في سنن أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن،
2: نعم.
3: في المزبلة، لأنك بين يدي الله تختار مكان نجس،
2: نعم.
3: فلا يجوز. مزبلة مكان القذرات، والمجزرة لأنها الدماء واحد،
2: نعم.
3: والمقبرة،
2: نعم.
3: وقارعة الطريق، طريق الناس، تجي في وسط الطريق وتقوم تصلي قدام الناس، لا يجوز.
2: نعم. شيخ أبو لحظة، أنا أقول عندما قلت والمقبرة، ثم الناس يظنوا أن الصلاة في المقبرة كلية لا يجوز فيها، لكن في المقبرة ثم تلقى مقابر فيها بلاصة منظفينها ومخلينها للصلاة.
3: هو يجي نقول لك سيدي،
2: نعم. بشير
3: طبعا احنا نصلي على الميت،
2: نعم.
3: صلاة الجنازة،
2: نعم.
3: ليس فيها ركوع ولا سجود،
2: نعم.
3: في المقابر تصلى،
2: نعم.
3: تصلى في المقابر يجوز، ولكن الصلاة المعنية أن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، نعم. هو المظنة أن اتخاذ تلك القبور، وربما قبور بعض العظماء والكرماء والأتقياء،
2: نعم.
3: تتخذ هكذا تولي يتقرب بها
2: ضرب العقيدة،
3: أيوة. فهذايا سد باب الذرايا،
2: نعم.
3: سكر الباب هذا. وفي معاطن الإبل كذلك،
2: نعم.
3: لا تجوز الصلاة، لأن سيدني، ولكن في مرابض الغنم يجوز، برغم اللي معاطن الإبل بولها وغير كله طاهر،
2: طاهر.
3: إلا أن تكره الصلاة فيه لنهي صلى الله عليه وسلم،
2: الله.
3: يعني سيد ابن حضير رضي الله عنه وارضاه،
2: نعم.
3: الذي كان يقرأ القرآن ويقول رأيتها لا تنزل من السماء، سيدنا رسول الله يقول اقرأ، يقول له خشيت على ولدي يا رسول الله أن تطأه الفرس، كان يصلي في مربضه، مربض الخيل،
2: نعم.
3: واخذ بالك سيد البشير، وتكره الصلاة وفوق ظهر بيت الله الحرام، فوق الكعبة.
2: فوق الكعبة نعم.
3: لا يجوز هذا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. هذه الثالثة الذي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء. كانت الغنائم هي الأموال المأخوذة من المشركين أي أسلابهم وتسمى الفيء.
2: نعم.
3: فكانت غنائمهم توضع في مكان فتأتي نار فتحرقها.
2: نعم.
3: وأباح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة فهي تقسم. ثم الميزة الرابعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة.
2: نعم.
3: وأعطيت الشفاعة وتكلمنا في شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم تكلمنا في هذا الباب.
3: نعم. نعم. خامسا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا إشكال توفي بعض الذين يتكلمون في الإسلام. هل أهل الديانات أهل النصارى واليهود هم على المحجة السليمة على المنهج الصحيح أم هم ضلوا الطريق؟ قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كله. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبالتالي أهل الملل الأخرى مطالبون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عبادات طرق. تختلف
1: نعم.
0: ولكن الروح بتاعه هو الإسلام.
1: نعم.
0: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو. وذكر 7 خصال.
1: نعم.
0: ذكر 5: نصرت بالرعب على العدو أولها، وفي 6 وأوتيت جوامع الكلم. ويقول: وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شيء.
1: نعم.
0: لا لنفسه ولا سيدنا النبي، ما عنده لا فريجدار ولا عنده بيت من يخلي شيء، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. لا مش يبدأ يلوج على الماء ويبدأ يخزن فيه، تو الماء مقطوع
1: واحنا
0: نبدأ نخزنه فيه ونلوجه كيفاش باش نشريه، والناس تخبي فيه.
1: نعم.
0: حتى تغلي سعره، والله لا يسألن عنه يوم القيامة بين يدي الله من عطش أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أكيد.
0: ليريد بأمة محمد الجوع والعطش، سوف يفعل به ما فعل به
1: ذلك يوم القيامة.
0: ربي ما يظلمش.
1: نعم.
0: لا.
1: والصحابي اللي جاء القوم نتاعه وقالهم: يا قوم امشيوا اجريوا خذوا بايكم ان محمد يعطي.
0: نعم.
1: عطاء
0: لا يخاف الفقر.
1: لا يخاف الفقر.
0: نعم. لا يخاف ولا يحسب.
1: نعم.
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عارف ان الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه،
1: هو الرزاق.
0: مال وهذاك علاش كان يمتحن سيدنا ابو بكر، قال: ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله.
1: سبحان الله.
0: يا عمر ما ابقيت لي نصف مالي يا رسول الله. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدرس يشوف العقيدة بتاعت
1: النفوس
0: وصلت. علاش قالوا إني أحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي سيدنا عمر.
1: نعم.
0: شوف المرحلة هذيك، ترك نصف ماله والحب ليس بكامل.
1: نعم.
0: مازال في حالة الاستواء رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكتمل إيمانك بعد يا ابن الخطاب. ما قالها لهش في الماء.
1: نعم.
0: قالها في المحبة. قالها له في المحبة.
1: المحبة سبحان الله.
0: ولكن ما تركت لأهلك في المال لأنه متعلق بغيره، ولكن
1: نعم.
0: متعلق بالنفس. قال له: لم يكتمل إيمانك يا ابن الخطاب.
1: يا سبحان
0: كأنه
1: الله.
0: عذره في الثانية
1: في الأولى
0: الأموال، أي عذره
1: الأموال.
0: فيها ولم يعذره في المحبة لأنها ملك لنفسه وحده.
1: سبحان
0: هو
1: الله.
0: يجود بنفسه، يعني يضحي بحياته من أجل رسول الله
1: صلى الله
0: عليه وسلم. إلا نفسي يعني وقت يجي الضرب جديد نهرب خليك. ها وش معناها الكلام؟
1: نعم.
0: يعني أتركك يا رسول الله وقت الشدائد.
1: نعم.
0: لأن البيع على الحياة والموت. لم يكتمل إيمانك بعد يا ابن الخطاب.
1: يا سبحان الله.
0: لحظة لحظة لحظة في الصدق مع الله. سيدنا عمر قال: والله الآن لا أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن إيه؟ اكتمل إيمانك، الآن بلغت الدرجة تفدي نفسك برسول الله.
1: سبحان الله. ذاك علاش الصحابه وقت ما يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: بايعناك فديناك بآبائنا وامهاتنا وابنائنا ومالنا بكل شيء.
0: لم يكتمل ايمانه المرء حتى يكون الرسول احب اليه من نفسه وماله وعرضه وامه وابيه وكل الناس جميعا.
1: سبحان الله.
0: ما فما اللي ايمانه مازال ما بلغش الدرجه هذه، راه ربي كمله بكماله، ربي كمله بمحبه النبي. لا بد من الفداء. ما تسماش مؤمن، ما تسماش مؤمن، تسمى مسلم. أما الإيمان لم تبلغ بعد، ما زال الإيمان درجة أخرى.
1: باب الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: توصل بعد الإسلام الإيمان الروحانيات، تدخل في الغيبيات، تدخل في الفداء، تدخل في الجنة، تدخل في الآخرة. ما عادش الدنيا، ما عادش نحكيه عليها الدنيا.
1: نعم.
0: فتناه. وقالت الأعراب آمنا، يحكيهم بعد وهم يتنافسون على زيوف الدنيا وأموالها ومتاعها الزائل.
1: نعم.
0: شكرا تشير إلي إلى
1: شكرا. نعم. سيدي بارك الله فيك. نعم. حبايبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع لهذه الوقفة وهذا الكلام الذي يحدثنا فيه شيخ عادل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. محلاه الكلام عندما يكون مع الحبيب أو على الحبيب، على قد ما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل من هذا الكلام، وعلى قد ما تسمع عن رسول الله لن تمل من سماعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته وأن يرزقنا شفاعته.
1: احنا شكون علمنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم،
1: له الفضل علينا. سيدي محمد عباس
0: إن شاء الله
1: اسمه محمد ابن أحمد ابن محمد، وهم كلهم حتى ولده ولده أحمد وحفيده محمد، وما يخرج من سيدنا محمد.
0: سبحان الله شيخ العلماء.
1: بالمناسبة مازال يتوفى سيد أحمد ولد شيخ عباس،
0: الله يرحمهم الكل يا رب.
1: أي والله الله يرحم
0: شيخ. قبل العلماء المحبين والمخلصين يعاونوا الطلاب نتاعهم محبة النبي باش نجمنا للعلم.
1: احنا منين تعلمناه؟
0: يغرس فيه العقيده وبعد العقيده يغرس فيه محبه رسول الله.
1: ماذا شنو سيد البشير؟ احنا شنو العام
0: تو يعطيه يبدا يحفظ فيه في القران وقتاش يحكم له القران وقت يكتب له الورقه اللي هي يسموها بالاجازه.
1: رب يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب قربه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ راه مبعوث رب العالمين، راه ربي بعثه، راك احتراما لله، راك تقدس الله في مبعوثه، راو احترام سيدنا النبي ماناش نعبدو فيه، راو رسول ولكنه مرسول من الله، نعظم الله فيما ارسل. تحتر يعني تصور انا بعثت لك ضيف وانت وضعته فرحت به ودرت به وشيخته ووكلته وفرحته وخرج فرحان، كيف يكون مقامك مع الله؟
0: محبه ربي سبحانه وتعالى بمحبه سيدي رسول الله. قل ان كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله.
1: نعم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبعوث برسالة، فالاتباع من الإيمان، فبالتالي الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه ويتبع شريعته هو ناجم بإذن الله.
0: سبحان الله،
1: خذ بالك سيد البشير، فما أسس قواعد في الدين.
0: نعم،
1: محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين. يعني إنسان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة له سيدنا محمد، محمد يعني هكذا محمد يحكي كأنه يحكي على زيد وعمر، هذا عنده الجفاء.
0: نعم،
1: من لم يعظمه فقد حقره، ومن
0: نعم
1: حقره فقد كفر. سيد البشير محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تزرع في نوتي أنت والديك يا أخي، هذا أولى أولى بالمحبة والقرب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا سيدي أمك عيتت لك وسيدنا رسول الله عيت لك، شكون تمشي؟
0: نعم فعلا،
1: شكون تمشي؟ تي في الصلاة تخرج، في كل شيء ناديك النبي صلى الله عليه وسلم تقطع وتمشي له. فهذه أحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم، وهذا موضوع كبير زاد أتيت جوامع الكلم
0: كلم. نعم،
1: رغم أنه نبي أمي.
0: نعم،
1: ونرجع للموضوع يعني سمحني.
0: نعم،
1: خاطر باش نتبحروا معاش.
0: نعم سيدي. نعم،
1: قال أتيت جوامع الكلم
0: كلم.
1: الكلام القليل ذي المعاني الكثيرة، لأن أتي الفصاحة وهو أمي، الإعجاز الرباني. شوف سيدنا موسى لما بعث في قوم اشتهروا بالسحر وبال تغيير الأشكال وسحروا أعين الناس وآتوا بسحر عظيم، ربي قال
0: نعم،
1: فبعث فيه وأوتي بشيء أبطل سحرهم في فنهم أعجزهم، وأرباب اللغة أهل مكة أرباب اللغة والفصاحة والبيان والمعاني وأصحاب الأشعار، ويعلقون الأشعار في أستار الكعبة وهي تسمى بالمعلقات، شيء رهيب في الكلام، يعطون الكلام وزن ثقيل يعني.
0: نعم،
1: فجاءهم النبي الأمي وأعجزهم في لغتهم في فصاحتهم في جميع ما تكلموا فيه، حتى أنهم لا يسألونه عن معنى الكلمات، ما معنى كذا يا رسول الله، وهم أرباب اللغة.
0: سبحان الله،
1: نبي أمي
0: أرباب الفصاحة.
1: سنقرئك فلا تنسى، نقرئك فاستكفي فلا تنسى، موضوع ثاني. سبحان الله، أوتيت جوامع الكلم، القليل الكلام القليل في المعاني الكثيرة.
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما يدو ربي سبحانه وتعالى. نعم، بكتاب بالقرآن. نعم، بكلامه
1: صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا رسول الله لما يبعث البعوث أو يأتيه الوفود في السنة الثامنة من الهجرة كان يحدث القبائل بلهجاتهم يا سيد البشير.
0: نعم.
1: كان يحدث القبائل بلهجاتهم. منهم رسالة لوائل بن حجر الحضرمي.
0: لذلك يقول أنزل القرآن على 7 أحرف.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذا باللغة. موضوع كبير. هذا
0: نعم.
1: باللغة. موضوع كبير. نعم. نعم. فيقول أتيت جوامع الكلم. يعني الكلمة الواحدة التي تحمل معاني كثيرة ولها معاني غزيرة. يتعجب المرء من هذا البيان والفصاحة.
0: نعم.
1: حتى أن الشيخ طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير ليس كتاب تفسير عادي، إنما هو إبراز الجانب البلاغي في القرآن، علم البيان والمعاني والبديع.
0: نعم.
1: ليخرجها إلى الناس. لماذا عطف بالواو ولم يعطف بالفاء؟ لماذا عقب الكلمة هذه وبعد الكلمة هذه ولم يبدأ بهذه بعد هذه؟
0: نعم.
1: إخراج أسرار اللغة العربية والمعاني، الإعجاز القرآني من ناحية اللغوية. هذا تفسير التحرير والتنوير.
0: نعم.
1: فتربع على كرسي التفاسير من جهة البلاغة.
0: نعم.
1: الشيخ طاهر بن عاشور
0: شيخ
1: أعجوبة يا شيخ وفلت. نعم. من فلتات الزمان.
0: هذه تونس نجيب شيخ.
1: والله يا شيخ
0: هذا جمع الزيتون نجيب شيخ.
1: والله
0: لكن للأسف الشديد ولد هذا البلد لا يعطوا قيمة لهذا البلد
1: للأسف.
0: بالحق أنا كي نقرأ على علمانا ونسمع العلماء تاعنا نقول سبحان الله
1: عجوبة شيخ.
0: بالحق نقول ما السر في هذا البلد.
1: ها وش نقول لك سيد البشير.
0: نعم.
1: احنا أولا شعب ربي أكرمنا.
0: نعم.
1: أولا وجعلناكم أمة وسطا.
0: نعم.
1: فينا خليط من الشعوب، خليط، وربي سبحانه وتعالى البلد هذه جعلها بركة على جميع البلدان. أولا جامع الزيتونة ومن قبله جامع عقبة بن نافع.
0: نعم.
1: جامع الزيتونة هذا بني سنة 114 للهجرة، وهذا الجامع سبحان الله ومن قبله جامع عقبة سنة 40 ولا 50 للهجرة.
0: نعم.
1: عقبة بن نافع رحمه الله هو الذي بناه، فكان نواة خير في العالم الإسلامي.
0: نعم.
1: أولا كانت عنا أروى القيروانية زوجة المنصور العباسي.
0: نعم.
1: وهي يقال أنها سبب في بناء بغداد.
0: نعم.
1: العراق. ثانيا فاطمة الفهرية من القيروان.
0: نعم.
1: هي من بنت جامع القرويين بفاس.
0: سبحان الله.
1: شوف لا مهم جدا روى هذا. يعني الجامعة الإسلامية من مداد أرض إفريقية تونس خرج بمالها الخالص الذي لا تشوب فيه شائبة من حرام، بنت جامع القرويين نسبة إلى القيروان، جامع القيروان سمي، والآن هي من أعظم الجامعات في العالم ومن أقدمها بعد جامعة الزيتون وجامعة القيروان. ثم الأزهر الشريف بناه المعز لدين الله الفاطمي لما أرسل جوهر الصقلي إلى مصر وقال له ابني لي مدينة عظيمة قاهرة تقهر الناس، فبنى فيها جامع الأزهر، وكانوا من الشيعة الإسماعيلية فاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء، فسموا الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء.
0: زهراء.
1: فبني على أنه يدرس المذهب الإسماعيلي الشيعي. ثم بعد ما ذهبت الدولة الإسماعيلية الفاطمية وانحلت خلفهم المماليك منهم صلاح الدين الأيوبي بعد الفتوحات أعاده إلى جادة أهل السنة والجماعة، فأصبح يدرس المذهب السني.
0: نعم.
1: فهو بني أساسا منين بدأ؟ يقال أن احنا شعلنا 53 سنة حكام الدولة الفاطمية حكموا تونس، استقروا في تونس 53 سنة.
0: نعم.
1: أخذوا من الأموال من هذه البلاد المباركة ما يحمل على الجمال وبنوا به القاهرة المعزية.
0: سبحان الله.
1: على الجمال محمل الذهب الذي خرج من تونس، برغم الدولة الأغلبية في آخرها كانت مفلسة.
0: الله.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى البلد هذا يا أخي لما فتحوا تونس الجنود أصابهم كل واحد 1000 دينار من في تونس.
0: سبحان الله.
1: كل جندي ولم يذكرها في التاريخ أحد، كل جندي اللي جاء فتح تونس النصيب بتاعه في الفي 1000 دينار.
0: والخير ما جاء مزيد.
1: والخير ربي سبحانه وتعالى الله ينصر تونس من الحرمية.
0: أمين يا رب.
1: يتعاقبون عليها يا سيد البشير.
0: نعم.
1: احنا لازلنا ان شاء الله نذكر الاخوة ان شاء الله في الحلقات القادمة حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم، وزلنا مع أتيت جوامع الكلم.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك، نرجي هذا الكلام الحلقة الجاية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بلدنا الأمن والإيمان ونبقيه الستر، وإن شاء الله يا ربي شفع فينا الحبيب يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
7: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المررة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 81، أي من قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، إلى الآية 86، أي إلى قوله تعالى: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
9: رحاب عزيز،
8: والطالبة
10: من الضاوي،
8: والطالبة
11: مريم ولهي،
8: والطالبة
12: أمت الله لهميسي.
8: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: بعدك وأضلهم السامري.
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
0: فرجع

0: أنا آسفة.
1: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: نسيء.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى قال هم أولاء على أثري. طبعا كلمة أولاء مكتوبة بالواو بعد الهمزة، ولكن لا ننطقها، فلا نقول أولاء، لا أولاء. نفس الشيء الهمزة الأخيرة المكسورة ليس بعدها مد، أولاء على، أولاء على أثري، هكذا. كلمة عجلت لابد من تحقيق كسرة الجيم، لا نقول عجلت، جاء عجلت، هكذا. فالانتباه. كلمة ربي طبعا هنا إذا كانت قلنا في صيغة الدعاء أو الخطاب فلا نثبت الياء، لا نقول ربي، لا، معنى هنا دعاء، وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى. كلمة وأضلهم، واضح هنا الضاد جاءت بين مرققين، فلا بد من انتباه ترقيق الهمزة وترقيق اللام، وبينهما الضاد مفخمة، وأضل، وأضلهم السامري. طبعا الوقف على كلمة السامري لأن الياء مشددة هنا، فلا نقول السامري، لا، لابد من بيان تشديد الياء بلا مبالغة، السامري، السامري، هكذا. في قوله تعالى أفطال عليكم العهد، أفطا، ترقيق الهمزة والفاء ثم تفخيم الطا. كلمة العهد الدال هنا جاءت بعد الهاء، والهاء حرف مهموس، حرف رخو، فالدال هنا ربما تتأثر بوجود الهاء، فنقول أفطال عليكم العهد، العهد، لا، ردوا بالنا، الدال قلنا شديدة مجهورة، العهد، يلزمنا شوية مجهود هنا لنطق الدال بعد الهاء، العهد، هكذا. كلمة أردتم، عندنا حكم هنا أصلها أرادتم كما تلاحظون، ولكن هنا تدغم الدال في التاء، أردتم، أردتم، أنساها الدال، ثم شكون يقول أردتم، أردتم، هذا إدغام ناقص، لا، إدغام تام، را مفخمة بعدها التاء مشددة، أردتم، هكذا. فالانتباه. في قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، طبعا كلمة أخلفنا الخاء حرف مفخم، يبان تفخيم الحروف مفخم حتى ولو كانت ساكنة، فلا نقول أخلفنا، أخلفنا، لا، أ خاء، ترقيق الهمزة وتفخيم الخاء، أخلفنا. كلمة ملكنا واضح هنا بفتح الميم. وفي قوله تعالى فقذفناها، الفاء طبعا فيها صفة، صفة الرخاوة، وهو جريان الصوت حال سكون الحرف، فالانتباه، فلا نقول فقذفناها، لا، هنا ما ظهر ناش الفاء الساكنة، فقذفناها، هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ

0: حسنا.
1: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
0: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: موسى فنسي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضلي يا رحاب.
2: أعوذ

إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: فناسي.
1: أحسنتي رحاب. طبعا هناك كلمة فناسي ياء أصلها بفتح الياء، فنقف عليها ياء ساكنة وقبلها كسر فتكون ياء ممدودة، فناسي، مثل كلمة هي إذا وقفنا عليها نقول هي هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أمري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإني
1: قال، تفخيم القاف، نقول قال، قال، نعم.
0: قال فإنا قد فتنا

قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: فنسي.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا انتباه لحرف الخاء، قلنا في كلمة أخلفنا لا نقول أخلفنا، لا أخا، أخلفنا هكذا، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: نفسي.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

0: زينة القوم فقذفناها ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية 1 من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية 1 من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الصبح والعصر.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاق للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

هم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربي
1: بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الكون في أحسن نظام، وجعل الأرض مهدا للإنسان، وسخر له ما فيها من نعم وخيرات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا حسن التعامل مع النعم ودعانا إلى الرفق بكل ما حولنا. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية وحضرية أصبحت من أهم ما يحتاج إليه عالمنا اليوم، إنها المحافظة على البيئة. فالبيئة هي بيتنا الكبير الذي نعيش فيه جميعا، هي الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والأرض التي نزرعها، والأشجار التي تظلنا وتجمل حياتنا. ولذلك فإن المحافظة عليها واجب أخلاقي وديني وإنساني. إن الإسلام دعا إلى العناية بالأرض وعدم الإفساد فيها، فقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكل سلوك يؤذي البيئة أو يلحق الضرر بالناس والمخلوقات يتعارض مع معاني الإصلاح التي دعا إليها ديننا الحنيف. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الغرس والزراعة فقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وهو توجيه عظيم يبين قيمة العمل الإيجابي والعناية بالطبيعة. إن المحافظة على البيئة لا تحتاج إلى أعمال كبيرة، بل تبدأ من سلوكيات يومية بسيطة. تبدأ بعدم رمي الفضلات في الطرقات، وبالمحافظة على نظافة الأماكن العامة، وبترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وبزراعة الأشجار والعناية بها، وبالحرص على جمال أحيائنا ومدننا. فكل عمل صغير نقوم به يمكن أن يحدث فرقا كبيرا إذا تعاون الجميع عليه. إن الأبناء يتعلمون من سلوكنا أكثر مما يتعلمون من كلامنا. فعندما يروننا نحافظ على النظافة ونقدر النعم ونحترم الطبيعة، يكبرون وهم يحملون هذه القيم في سلوكهم. ولذلك فإن تربية الأجيال على حب البيئة وحمايتها هي استثمار في مستقبل أجمل. وفي وقتنا الحاضر أصبح العالم يواجه تحديات بيئية كبيرة، وأصبحت المحافظة على الموارد الطبيعية واجبا على الجميع. فليس من الحكمة أن نهدر الماء أو نلوث مكانا نعيش فيه أو نتلف ما يمكن أن ينتفع به غيرنا. فالأرض أمانة بين أيدينا، ومن حق الأجيال القادمة أن تجدها نظيفة وجميلة وغنية بالخيرات. فالمواطن الصالح هو الذي يحافظ على بيئته كما يحافظ على بيته، والطفل الواعي هو الذي يعرف أن النظافة والترشيد والغرس أعمال نبيلة، والمجتمع المتحضر هو الذي يجعل من البيئة أولوية ومسؤولية مشتركة. فاللهم اجعلنا من المصلحين في الأرض، اللهم أعنا على حفظ نعمك وشكرها، اللهم بارك لنا في مائنا وهوائنا وأرضنا، اللهم ارزقنا الوعي والمسؤولية في التعامل مع البيئة، اللهم علم أبناءنا حب النظافة والمحافظة على الطبيعة، اللهم اجعل أوطاننا جميلة نظيفة ومليئة بالخير والبركة، اللهم آمين يا رب العالمين. إن المحافظة على البيئة ليست مجرد شعار نرفعه، بل هي سلوك نمارسه كل يوم. فلنحرص على النظافة، ولنرشد الاستهلاك، ولنغرس شجرة كلما استطعنا، ولنعلم أبناءنا أن حماية البيئة هي حماية لحياتنا ولمستقبلنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يعمرون الأرض بالخير، ويحافظون على نعمه، ويتركون للأجيال من بعدهم بيئة نقية وحياة أفضل. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب في زحمة الحياة، نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

إلهي لا إله إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا مالك إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا أحد إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا سيد إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا خالق إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا سلطان إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا بصير إلا أنت ولك الحمد. إلهي لا سميع إلا أنت ولك الحمد. إلهي أنت خير الفاتحين ولك الحمد. إلهي أنت مقلب القلوب والأبصار ولك الحمد. إلهي أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ولك الحمد. إلهي أنت القريب المجيب ولك الحمد. إلهي أنت الرقيب الحسيب ولك الحمد. إلهي أنت الله الواحد الأحد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بكل أحسان. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله آنس بها وحشتي. لا إله إلا الله أرضي بها ربي. لا إله إلا الله ذو العرش الرفيع. لا إله إلا الله ذو العرش المنيع. لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا نسألك في هذا الصباح، نسألك بجلال كمال وجهك الكريم وبضياء سناء نورك العظيم وبتدقيق تحقيق علمك يا عليم، أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والحكمة ما نجد بالحس والمشاهدة بردة، حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا. واجمع بيننا وبين النية والصدق والإخلاص والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور والنشاط والقوة والحفظ والعصمة والفصاحة والبيان والفهم والفرقان، وخصنا يا رب العالمين بالمحبة والاصطفائية والتخصيص، وكلنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا ويدا ومؤيدا. يا مغيث يا مجيب يا سميع يا بصير يا خبير. اللهم إنا نسألك بجوامع أسرار أسمائك ولطائف مظاهر صفاتك أن تنور قلوبنا بنور هدايتك، وأن تلهمنا حب معرفتك، وأن تستر علينا بستر حمايتك، وأن تجعل أنسنا بك وشوقنا إليك وخوفنا منك، حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نخشى أحدا سواك. اللهم ارزقنا الاعتماد عليك والانقياد إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك، وأنت نور السماوات والأرض، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظم شأنك ولا إله غيرك. سلمنا يا رب العالمين وسلم ديننا وكمل إيماننا وتمم عرفاننا، ووجهنا يا رب العالمين
بكليتنا إليك، ولا تكلنا إلى نفسنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وشوقنا يا رب العالمين إلى لقائك، شوقنا يا رب العالمين إلى لقائك، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك، وقربنا يا رب العالمين إذا أبعدتنا، واقرب منا إذا قربتنا. اللهم اقرب منا إذا قربتنا، وعلمنا إذا جهلنا، وفهمنا إذا علمتنا. يا أول يا آخر، يا ظاهر يا قادر، يا غافر يا عليم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حالك
0: تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على أجمل خلق الله. أحييكم أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجديد، وأرجو لكم صباحا جميلا طيبا مباركا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد منذ هذه اللحظات الصباحية الأولى. هيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم في تونس وخارج حدود هذا الوطن الحبيب، نحسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ونحسن الانقياد إليه. أحييكم أينما كنتم بتحية دار الجنان، وأرجو لكم الفوز بها والنجاة من هذه الدنيا أحبتي في الله تعالى، ونرجو أن نكون من المزحزحين عن النار، اللهم آمين يا رب العالمين. من القلب أنشر تحية الإسلام عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قلنا صباح الخير وعلى الله،
0: قلنا صباح الخير، وهذه هي تحية أخي الكريم سالم الشعري يرافقني في الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء. مرحبا من جديد سالم، وسنواصل بإذن الله تعالى هذه اللقاءات الصباحية، عسى أن ننشر من خلالها جمال هذا الدين العظيم، وننشر بإذن الله تعالى رسائل القرآن ورسائل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نطبقها على أرض الواقع. فاللهم إنا نسألك الحب فيك والقرب منك والأدب معك، اللهم آمين يا رب العالمين. وتحية الإسلام أتوجه منها بها من القلب إلى أختي العزيزة سوسن الفرجاني، تؤملنا التنسيق العام لهذا اللقاء، كما تؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذا نتواصل مع بعضنا البعض عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوتا، ونتواصل عبر الصفحة كذلك صورة. فمرحبا بكل من يستأنس بأثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صغيرا كبيرا في تونس أو خارج تونس. هيا أحبتي فالله تعالى نكون بإذن الله تعالى جسدا واحدا، إعلاء لكلمة الإخلاص، لكلمة التوحيد، فلا إله إلا الله ومحمد رسول الله. هكذا نرفع راية الركن الأول من أركان الإسلام، ركن الشهادة أحبتي في الله تعالى، فلنجعلها واقعا، ولندعو جوارحنا لتتحرك وفق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدايتنا أحبتي في الله تعالى نرجو أن تكون موفقة وقوية بإذن الله تعالى، ومليئة بالنشاط، مليئة بالحماس. هيا نجعل همتنا موصولة برب العالمين، هيا نكون أصحاب عزيمة قوية. هكذا نريد أن نعبر على حبنا لله تعالى ولحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعبر كذلك على حبنا للقرآن الكريم. وها نحن مع بعضنا البعض سننصت إلى صوت الشيخ المقرأ منير السليتي، الذي أرجو له كل الخير، سيتلو على مسامعنا سورة الضحى وسورة الشرح وسورة التين. فهيا أحبتي في الله نجعل من أجواءنا الصباحية أجواء قرآنية بامتياز.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك
0: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: يا عالم كل سر وخفية.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب.
3: دايم بالذكر هيما الحق خاشعة.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا أحبتي في الله تعالى نتحرك في هذا الصباح الجديد والجميل وفق ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، فلنجعل خطواتنا في هذا الصباح خطوات الاعتماد على الله وخطوات الانقياد إليه، وهكذا نرفع بإذن الله تعالى راية الإيمان عاليا في ربوع تونس الحبيبة. وبدايتنا كالعادة والحمد لله تعالى مع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي لنمرر بإذن الله تعالى رسائل تحفزنا بإذن الله وتجعلنا إن شاء الله تعالى من الذين يحققون أمر الله تعالى. اقرأ. سيدي هشام، أسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجعلنا دالين على الخير منتفعين نافعين إن شاء الله يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. وتحصيل العلم عبادة وتحصيل العلم طاعة. وطبعا أحييكم مجددا سيدي هشام الجبلاوي على العناوين الرائعة التي استفتحنا بها هذا الموسم الجديد من صباحك أجمل، اسمح لي أن أذكرها سريعا ثم طبعا لكم الكلمة بإذن الله تعالى لنحفز أبناءنا على أن يسلكوا هذا الطريق بثبات ونجاح ونجاعة إن شاء الله. الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وبناء الأمة بالعلم، هذا أول عنوان استفتحنا به. ثم التعليم صدقة جارية واستثمار في مستقبل الأمة، ما أجمله من عنوان سيدي هشام. والعنوان الثالث العلم النافع طريق الإيمان وبناء الحضارة والنهوض بالأمة، ما أجملها من عناوين محتاجين نقولها بصوت عالي سيدي هشام.
4: بارك الله فيك وسدد الله فيك.
1: وإياك
4: فعلا سيدي. يعني العلم منارة من منارات الحضارات، وبالتالي فإن تقدم أي حضارة يقاس بتقدمها في هذا المجال، مجال العلم. وإن الدين الإسلامي حثنا وحظنا في القرآن وفي السنة على طلب العلم وتحصيله حتى يستفيد الإنسان ويفيد ويصبح الإنسان نافعا. وكما هو معلوم وذكرنا أكثر مرة أنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس. نعم. ونحن دائما نقول الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم دائما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونقول أنه ليعلم كل منا أن الحديث عن ضعف الأمة ليس دعوة إلى اليأس، وإنما هو دعوة إلى اليقظة والعمل.
1: نعم.
4: ويوم أمس تحدثنا عن نماذج وعن منارات وعن علماء سطروا خطوطا عريضة ويانعة ومنيرة في تاريخ الإنسانية والبشرية.
1: نعم.
4: حينما كانت هذه الأمة متمسكة بدينها وإيمانها، وحينما كانت هذه الأمة تحصل العلم وتطلبه حتى وصلت إلى ذروته، وقلنا كان ذلك في القرن الرابع للهجرة، وتتالى العلماء في خوض غمار مختلف ألوان العلوم، الطب والفلك والهندسة وغير ذلك، وبرزت أسماء كثيرة جدا ظل لهذه الأسماء يعني وجودها إلى يومنا هذا، حيث ترجمت آثارهم وكتبهم إلى لغات كثيرة. وربما بعض المنصفون يقولون أنه حتى حضارة الغرب إنما قامت في جزء كبير منها على هذا الإرث. نعم. العلمي وهذا الإرث التاريخي.
1: نعم.
4: ونحن نقول يعني عرفت أمتنا في تاريخها أيام من القوة، وعرفت كذلك أيام من الضعف، وهذه سنة من سنن الله في الأمم. ربي سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
1: نعم.
4: فهوض والأمة لا تزال تملك هائلة وشبابا طموحا وثروات طبيعية ومواقع جغرافية مهمة وعقول قادرة على الإبداع وتجارب تاريخية عظيمة.
1: نعم.
4: هذه بوابة الأمل التي نفتحها أمام أبنائنا الذين الآن يحصلون والذين يجتهدون وهم في مقاعد العلم ويحبسون الوقت لتحصيله.
1: نعم.
4: ولكن الثروة وحدها لا تصنع يعني هذا التقدم وهذا النهوض، والشباب وحده لا يصنع يعني كذلك هذه التنمية، والموارد وحدها لا تصنع كذلك تقدما وتألقا.
1: نعم.
4: إنما هذا النهوض وهذا التقدم يحتاج إلى إيمان يضبط البوصلة، وعلم يصنع المعرفة.
1: جميل.
4: وأخلاق تحمل المنجز.
1: نعم.
4: ووحدة تجمع الطاقات، وعمل متقن طويل النفس.
1: هذا ما نحتاجه.
4: يعني
1: نعم
4: بالضبط، يعني ما نحتاجه هو أعيد أنا على المسامع.
1: طيب.
4: ماذا يحتاج يعني هذا؟ يعني سبحان الله نريد هذه المعاني أن تترسخ
1: أكيد
4: في عند أبنائنا.
1: نعم.
4: يعني ولأنها ليست صعبة إذا أردنا أن نصل. نريد يعني إيمان يضبط البوصلة، وعلم يصنع المعرفة، وأخلاق تحمي المنجز، ووحدة تجمع الطاقات، وعمل متقن طويل النفس.
1: ربي يبارك فيكم.
4: هناك صبر، يجب أن يكون هناك صبر.
1: نعم شيخ هشام.
4: نعم.
1: ربي
4: نعم.
1: يبارك فيك وسامحني والمعذرة. بالحق كلامك يحير فيا وجيعة نعم. كبيرة نظرا نعم. طبعا عندما نعم. ننزل طبعا هذه الرسائل على أرض الواقع، ونحن نعلم ما تعيشه أمتنا وما طبعا يعانيه إخواننا في غزتنا وفي فلسطيننا وأقصانا
4: نعم.
1: كذلك يعاني من دنس بني صهيون. لذلك
4: نعم.
1: نريد طبعا من هذه الجمل التي تفضلتم بها أن تترسخ في عقول أبنائنا، وأبناؤنا وشبابنا هم أملنا بإذن الله تعالى في إخراج أمتنا من دائرة الوهن والخذلان إلى دائرة بإذن الله تعالى طبعا الجهاد والنصر إن شاء الله. لذلك بعد إذنكم لو تعيد على مسامعنا ومسامع سادة المستمعين هذه الجمل، خاصة وليداتنا توا اللي قاعدين متوجهين لمقاعد الدراسة من باب تحفيزهم، ويعرفوا اللي هما في طريق العبادة بإذن الله تعالى، وهما مسؤولين على تحقيق النصر للأمة الإسلامية. سيدي هشام
4: فعلا بارك الله فيك في هذه المقاربات الطيبة. ونحن حينما نضرب المثل أو بإخوة الذين ربما لا يجدون هذه الراحة وهذه السعة التي نجدها نحن، ونحن نطلب العلم الآن
1: أكيد
4: في كنف الأمن ونذهب إلى المدارس
1: الحمد لله
4: إلى الجامعات، هذا لا يجده إخواننا هناك في غزة.
1: نعم.
4: ولكن رغم ذلك ورغم هذه الصعوبات ورغم استهدافهم اليومي والحيني، فإن هؤلاء لم ييأسوا من طلب العلم، وهم يطلبون العلم، وربما يستشهد أحدهم وهو يطلب العلم، وهو يذهب بمحفظته نحو المدرسة أو نحو الجامعة وغير ذلك. ولذلك علينا أن نفقه، وعلينا أن نعي هذه النعمة العظيمة جدا.
1: نعم.
4: التي نعيشها نحن
1: الحمد لله
4: في أوطاننا.
1: صح.
4: فنقول ونعيد على المسامع أنه نحن نحتاج إلى إيمان.
1: نعم.
4: ونحن الإيمان حدثنا عنه البارحة حينما قلنا يجب أن يرتبط العلم بالإيمان. إيمان يضبط هذه البوصلة. أين نتجه؟ أين نتجه؟ العلم هو الذي يصنع المعرفة، مطالب كذلك مع الإيمان يكون هناك علم يصنع المعرفة، وهذا يكون في كنف الأخلاق التي تحمي هذا المنجز وهذا المنتوج. وكذلك هناك الوحدة وهي مطلوبة، وحدة الأمة التي تجمع الطاقات ولا تتشتت هذه الطاقات، ورب سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، وبعد ذلك يكون هناك عمل متقن طويل النفس، هذا العمل الذي جاء ثمرة لهذه المبادئ ولهذه العنوان.
1: نعم.
4: ورب سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإنسان مطالب أن يعمل، وأن الله سبحانه وتعالى حسيبه على هذا العمل.
1: نعم.
4: لذلك نقول أيها المستمعون الكرام، لا نريد أمة تعيش على أمجاد الأجداد، وإنما نريد أمة تصنع أمجاد أبنائها.
1: نعم.
4: نعم. لا نريد أن نقول فقط كان عندنا الخوارزمي وابن الهيثم الرازي والزهراوي، بل نريد أن نقول يوما ها هم أبناؤنا اليوم يضيفون إلى الإنسانية علما جديدا.
1: نعم.
4: ودواء جديدا واختراعا جديدا وحلا جديدا لمشكلات الإنسان، وهذا يبدأ من المدرسة، يبدأ من المعلم الذي يؤدي رسالته بإخلاص. يجب علينا أن نشترك في هذه المسؤولية.
1: صحيح.
4: هناك الشراكة في هذا المعلم الذي يؤدي هذه الرسالة بإخلاص، ويعطي للطلبة بكل ما أوتي من جهد، ويصبر كذلك في تبليغ هؤلاء، وكذلك من الولي من الأب من الأم الذي يتابع أبنائه من الأب الذي يتابع أبنائه ومن الأمة التي تزرع في بيتها حب العلم والقراءة.
1: نعم.
4: شوف نحن مسؤولية مشتركة حتى
1: صحيح.
4: بين الوالدين يعني. نعم. الأب يجتهد والأم كذلك لأنه هذه مسؤولية الجميع.
1: نعم.
4: وثم بعد ذلك الحلقة الأخرى وهي من الطالب الذي يعرف قيمة ساعاته قيمة الوقت. فعلى الطالب أن يقدر قيمة الوقت لا يتهاون يعني في هذا الوقت. وبعض الطلبة نجدهم بعض التلاميذ ربما يستسيغ الغياب ربما يعني يستوي عنده الغياب والحضور بالله ويتغيب عن الحصص. يا ابني الآن أنت ليس وراءك شيء، المهمة الأولى والوظيفة الأولى هي أن تكون حاضرا وأن تواكب طلب العلم. تغيرك ربما يجد صعوبة في تحصيله وفي الوصول إلى المدرسة، يقطع المسافات الطويلة حتى يصل، وأنت صحيح. يعني كل شيء قريب منك
1: صحيح.
4: فعليك أن تجتهد وأن لا تضيع هذه الساعة.
1: هذا من باب شكر النعمة كذلك.
4: نعم هذا من باب شكر النعمة. كذلك نقول أن المجتمع كذلك مشترك في هذه المسألة لأنه يحترم من المجتمع الذي يحترم العالم والمعلم والباحث. يجب على المجتمع أن يعلي من من من من مرتبة المتعلم والعالم كذلك
1: صحيح.
4: والذي يعلم.
1: نعم.
4: يجب علينا دائما أن نعطي قيمة جدا. ويقول في بلاد في اليابان المعلم له قيمة عالية جدا في هذا البلد الذي وصل إلى أوج التكنولوجيا وغيره.
1: نعم.
4: حينما أدرك المجتمع أن المعلم هو الذي يعلم وهو الذي يجب أن يحظى بالاحترام والدعم. وكذلك الأمة التي تتعاون بدل أن تتنازع وتبني بدل أن تهدم وتنتج بدل أن تكتفي بالاستهلاك. ولذلك صدق الشاعر حينما قال وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.
1: صحيح.
4: ويقول آخر كذلك إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما أي مفسدة.
1: نعم. نعم.
4: يعني هذا لما نلقى الشباب بالضبط يعني هذا هو المطلوب يعني يكون عنده فراغ ويكون كذلك توفر لديه يعني مال ربما، فهذا ربما إذا كان لم يشغل نفسه بما ينفع وبطلب العلم فهذا الطريق للفساد وهذا الطريق للمفسد. نعم.
1: صحيح. ربي يحفظ شبابنا إن شاء الله.
4: نقول يا أبناء الإسلام ويا شباب الأمة كونوا جيل العلم والإيمان، جيل القرآن والإبداع، جيل البناء إلى الهدم، جيل الوحدة للفرقة، جيل الأمل لليأس. ونقول يعني إن من أعظم ما نرجوه في هذه السنة الدراسية أن تكون مدارس أبنائنا وجامعاتهم مصانع للعلم والأخلاق.
1: صحيح.
4: وأن يكون طلب العلم عندهم عبادة. أن يكون النجاح وسيلة لخدمة الناس لا مجرد جمع شهادات فقط.
1: أكيد.
4: وذلك يعني هذه الرسائل وهذه التوجيهات نتوجه بها من قلوبنا إلى أبنائنا.
1: نعم.
4: إلى مسامعهم إلى قلوبهم نريد أن يستجيبوا لهذا الأمر.
1: نعم سيدي.
4: لم يبقى إن بقي
1: 30 ثانية شيخ هشام. نعم.
4: نتوجه فيها إلى الدعاء.
1: طيب.
4: هذا المحور فنقول اللهم يا معلم الإنسان ما لم يعلم علم أبناءنا ما ينفعهم.
1: أمين.
4: وانفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما وحكمة. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في بداية عامهم الدراسي وافتح عليهم أبواب الفهم ويسر لهم طريق النجاح واحفظهم من رفقاء السوء ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب بارك في معلميهم ومعلماتهم.
1: أمين.
4: وعينهم على أداء رسالتهم وأجرهم يعني عن أبنائنا خير الجزاء.
1: اللهم
4: ارزق أبناءنا الجد والاجتهاد وحب العلم وحسن الخلق وبر الوالدين واجعلهم ذخرا لأسرهم وأمتهم وأوطانهم.
1: نعم. اللهم
4: واجعل العلم نورا في عقولهم والإيمان في حياتهم يعني حياة في قلوبهم والعمل الصالح ثمرة في حياتهم.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سيدي هشام الجبلاوي. شكرا على طبعا تميز هذه الرسائل التي أرجو أن تصل بسلامة إن شاء الله تعالى إلى قلوب وعقول أبنائنا وشبابنا. جزاكم الله خيرا سيدي هشام، حفظكم الله تعالى ورعاكم. إذن المسؤولية مشتركة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها تحقيقا لمراد الله تعالى.
5: إشهار.
6: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
7: والله نحب نشري في الجدار القديمة هراتني ذو.
6: قداش انتوما في العائلة؟
8: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
6: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
7: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
7: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
10: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
11: عالسلامة مدام.
10: مرحبا،
11: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
12: إن شاء الله.
11: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
10: زينب اخدم معاهم،
11: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
10: يلا.
11: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
13: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء؟
8: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلك الضوء؟
7: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
8: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضو حتى هاي.
7: هاك حفظ درسك.
5: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
15: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
16: إشهار

0: حسد.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل.
2: ومن القلب نحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى، ورسائلنا لازالت متواصلة إلى قلوب وعقول أطفالنا وشبابنا، وسأتمم بإذن الله تعالى فقرتنا وهذا الحديث الجميل مع سيدي هيثم جانه.

0: نعم، نرحب جميعا بسيد هيثم جينا. هيا أحبابي، وين ما كنتوا في السيارات، ما زلتوا ما خرجتوش من دياركم، نقولوا لسيد هيثم جينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا،
1: صباحكم الله بالخير والعافية والسلام.
0: ربي خليك، وانت زيدة سيدي هيثم، أحليها التحية متاحك، ربي صبحنا وصبح وليداتنا بالخير إن شاء الله تعالى وبالصحة والسلامة يا رب العالمين. توحشناك سيدي هيثم، أولادنا توحشوا
1: والله، توحشنا وليداتنا، توحشناكم الكل.
0: الله يبارك،
1: الله يكونوا بخير يا رب العالمين.
0: اللهم
1: أسعد الله يا ربي أيامهم، وربي يلقى من الخير والبشر يا ربي ثنيتهم في طريقهم يا رب.
0: يا ربي ربي ربي، إن شاء الله ربي تكون ثنيتهم ثنية الإيمان، ثنيتهم ثنية الطاعة، ثنيتهم ثنية التمام. وحضرتك سيدي هيثم ديما تحفزهم وتشجعهم بإذن الله تعالى باش يسلكوا هذا الطريق الجميل، وخاصة مع العودة المدرسية ما شاء الله والحمد لله، توا دخلنا في الأسبوع الثاني، أكيد عندك ما تقول لهم سيدي هيثم.
1: الله يفتح، الله يفتح يا رب العالمين.
0: اللهم إيه.
1: بالمناسبة هذه أكيد احنا باش ندخلوا الأخرى وباش نتعرف على أصحاب جدد، معلمين جدد وناس جدد. النبي صلى الله عليه وسلم ديما كان صلوات الله وسلامه عليه ديما يظهر البشر، حتى كي يجيوه الناس اللي ما يعرفهمش يهش ويبش.
0: نعم.
1: ما يتسألش عن الغريب، يعني ساعات احنا نقولوا شكونوا هذايا ولا، بل بالعكس كان رفيقا صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قلنا سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، صحابي الجليل أبو الدرداء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة أبو الدرداء.
0: أي.
1: يعني يحبه ياسر سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: مرة أبو الدرداء يسمع في الرسول عليه الصلاة والسلام ايش يقول، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق أعطي فقد أعطي حظه من الخير.
0: ما شاء الله.
1: ومرة سمعوه قال: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الرزق.
0: الله.
1: يعني يكون رفيق الإنسان باللي بما حوله، يعني يقعد بحذاك هكا زميلك، صاحبك هكا جديد تعرف عليه، يكون إنسان رفيق، ما يكونش خشمه هكا زعمة فهمني وشكونه هذايا ولا.
0: أي.
1: يعلمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام الأخلاق مع الناس الكل، مع المسلمين الكل حتى غير المسلمين.
0: نعم.
1: فكان يقولنا عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي الخير كله. يعني حتى أنت صح عليك إذا كان تكون الأخلاق هذية صح عليك، ربي سبحانه أعطاك الخير الكله.
0: نعم.
1: وكان ما عندنا ما عنديش، قال فمن، وقال: ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير.
0: أيه.
1: معناها راه وانت اذا ما تكونش فيك الاخلاق هذية راك مسكين، معناها فهمني، معناتها راك الخير بعدت على الخير.
0: نعم.
1: بارشة، فقد حرم حظه من الخير.
0: أيه.
1: وزيد قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم: اثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. ما يوم القيامة واحد يجي عنده برشة صلاات والاخر يصوم ديما والاخر يتصدق ديما والاخر فهمني صح عليهم فهمني درجات عظيمه عند ربي سبحانه. من هو احسن واحد فيهم؟ قالنا سيدنا صلى الله عليه وسلم: احسن واحد فيهم واثقلهم ميزانا وافضلهم عند ربي سبحانه واقرب واحد يكون من سيدنا من رسول صلى الله عليه وسلم، قال هو شكونه؟ قال: اثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامه حسن الخلق.
0: نعم.
1: لكن الاخلاق طيبه والانسان يكون فيه الرسخ ويكون فيه اللين ويكون فيه الحلم ما يتغشش فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، في
1: تمام الحديث: وإن أي. الله يبغض الفاحش البذيء. ربي ما يحبش اللي يقول الكلام الخايب، الكلام اللي مش باهي، والكلام الكلمة اللي توجع، والكلام اللي ما يتقالش، هذا كله ربي سبحانه وتعالى ما يحبوش.
0: نعم.
1: بعد علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام الأخلاق اللي هي أحسن حاجة.
0: أيوة.
1: تكون أنت لابسها كما تلبس ثوبك الجديد ذاك المزيان وكتاب لي المزيانة.
0: أيوة.
1: أحسن حاجة تلبسها في حياتك كاملة اللي هي حسن الخلق.
0: أي أيوة والله، محليها سيدي، محليها سيدي هيثم جينا، ربي زينا بالأخلاق الجميلة هكيك نتشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نكونوا كيف إن شاء الله.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
0: نعم.
1: أحسن الناس خلقا، محليه.
0: ربي
1: يجعلنا كيف. اللي يشوفه
0: يحبه.
1: اللي يشوفه يحبه. وربي سبحانه يقول: إنك لعلى خلق عظيم. يقول له: راك أنت أحسن واحد في الدنيا.
0: نعم.
1: في الأخلاق.
0: بل إن شاء الله هو يكون قدوتنا وأسوتنا ونعمل جهدنا باش نكونوا كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. سيدي هيثم،
1: الله يفتح علينا،
0: الله يبارك لك إن شاء الله. محليها رسالتك، خفيفة ومزيانة برشا، معانيها رائعة جدا، إن شاء الله بيتوصل وليداتنا ويكونوا مزيانين بلبستهم بلسانهم بقلبهم بعقلهم إن شاء الله. فربي يبارك لنا فيك سيدي هيثم، نشكرك من القلب. أنا والأطفال يسمعوا فينا نقول لك شكرا جزيلا سيدي هيثم جينا، في أمان الله.
1: الله يفتح عليك.
0: إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. ربما استيقظ أحدنا هذا الصباح وفي قلبه هم أو دين أو مشكلة أو أمر ينتظر له حلا، فيشعر أن الطريق أصبح أضيق مما كان. يأتي القرآن ليقول له: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لم يقل الله تعالى بعد العسر يسرا، وإنما قال مع العسر يسرا. وهنا لفتة بديعة، فاليسر قد يكون مصاحبا للعسر، ولكن الإنسان لا يراه وهو منهمك في المشكلة. قد تكون في المحنة نفسها فرصة لا تراها إلا بعد مدة، وقد يكون في المرض تعلم، وفي الفقد إعادة لترتيب الأولويات، وفي تأخر أمر ما حماية من أمر أشد. وليس معنى ذلك أن نحب العسر أو نتمنى المحن، فالإسلام لا يدعونا إلى طلب البلاء، ولكنه يعلمنا كيف نتعامل معه إذا نزل. ثم تأملوا أحبتي معي تكرار الجملة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ليس التكرار في القرآن زائدا، فقد يكون التكرار تثبيتا للمعنى في النفس وتضمينا للقلب الذي يحتاج أحيانا إلى أن يقال له المعنى مرتين. وثمة ملحظ لغوي مهم: جاء العسر معرفا، وجاء يسرا نكرة. ولذلك ذكر أهل التفسير واللغة وجها مشهورا في أن تكرار العسر مع التعريف يشير إلى عسر واحد، بينما جاء يسرا نكرة فيتسع المعنى لتعدد اليسر. والمعنى الذي يصل إلى قلب المؤمن: لا تحكم على نهاية القصة وأنت ما زلت في فصل منها. ربما أنت اليوم في عسر، ولكنك لا تعلم ما أعده الله لك من يسر. لذلك إذا ضاقت بك الأمور فلا تقل انتهى كل شيء، قل هناك يسر لا أراه بعد. وإذا تأخرت إجابة دعائك فلا تقل لم يسمع دعائي، قل لعل الخير في وقت لم يأتي بعد. وإذا أغلق باب في وجهك فلا تنظر إلى الباب المغلق فقط، انظر حولك، فربما فتح الله لك أبوابا لم تكن تراها. القرآن لا يعدنا بحياة خالية من العسر، ولكنه يعلمنا أن نعيش العسر ونحن نعلم أن اليسر معه. وهذا هو قبس اليوم. إذا

0: أثقلك اليوم فلا تفقد الثقة بغد لم يأتي بعد. فالله قال إن مع العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا، إنه ولي ذلك ومولاه. فاللهم آمين يا رب العالمين. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في قبس من القرآن، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من القرآن، قبس من القرآن، من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
1: أعود إليكم أحبتي في الله تعالى من جديد، نأخذ كتاب الله تعالى بقوة. هيا أحبتي في الله نحقق التغيير الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ولنجعل هذه الحلقات الصباحية بفقراتها سبيلنا لتحقيق الأقوم فينا، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سأتممه مع سيدتي العزيزة معلمة القرآن الكريم سيدة بوهاني، جزاها الله عنا كل خير. أسعد الله صباحك سيدتي سيدة.
2: صباح الأنوار، شنو لكم في مليكة، تحية ليك وفي من البرنامج، ربي ينفع بكم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: اللهم أمين، وإياكم سيدتي سيدة، وإحنا رجعنا والحمد لله تعالى إلى موعدنا، هذا هو موعدنا كل يوم ثلاثاء في هذا التوقيت بإذن الله تعالى. حدثتنا الأسبوع الفارط عن الصحبة، صحبة القرآن الكريم سيدتي سيدة.
2: أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الذاكرين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني نحط يعني من لم يحالفه الحظ بسماع ما سبق، فنذكر يعني نعمل ربط ما بين ما شهدناه وما سنتعرف عليه اليوم. تعرفنا يعني فيما سبق على الصاحب الذي جمع بين العلم النافع والذي يشجعني على الخير ويأخذ بيدي إلى طريق البناء والإصلاح. واليوم نجوس ونواصل الجوس في التعرف على ما الذي يقدمه لنا هذا الصاحب، ويعني لماذا نجوس هذا، حتى نغذي أنفسنا بصحبة القرآن، وأن لا ولا نجعل أنفسنا ما نتركهوش أبدا، خلوه هو الصاحب والخليل هو المرافق. يعني سبحان الله، وما يتركه به في أنفسنا من أثر الإصلاح حتى يتعزز دواعي اختياره ويزداد حرصنا على ملازمته ومعاشرته وملاصقته. سؤال، قلت كيفاش باش يحقق في هذه الكل؟ كيف يستطيع هذا الصاحب القرآن أن يؤثر على نفسي حتى يتمكن من إصلاحي؟
1: سيدتي سيدة،
2: نعم.
1: بعد إذنك سمحني، خلي السؤال هذا يتغلغل في قلوب وليداتنا وكل من يسمع فينا، وإحنا باش تجاوبنا بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل الإشاري لثواني قليلة. جزاك الله خيرا سيدتي سيدة، شكرا.
3: إشهار.
4: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: من القلب، من القلب إلى القلب.
7: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
1: والربح وكل الربح في القرآن الكريم ومع القرآن الكريم. سيدتي سيدة سألت سؤال على غاية من الأهمية، سنستأنس بالإجابة معها بإذن الله، فجزاك الله خير سيدتي سيدة بوهاني.
2: إن شاء الله. قلنا كيفاش يستطيع هذا الصاحب أن يؤثر في نفسي حتى يتمكن من إصلاحي ويجعل هذه النفس يعني تخطو خطوة خطوة. نجد هذا في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني من خلال هذه الآية المباركة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن هذا الصاحب يرسم لنا خريطة الطريق في البناء والإصلاح. يعني لا بد أن نسير فيه ونلتزم به حتى لا نزيغ ولا نظل ولا نضيع بوصلة الطريق.
1: نعم.
2: فكانش عندي خطة تشغيلية وخطة عملية فيها ثلاث محاور. المحور الأول يقول الحق سبحانه وتعالى وبحمده: رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني تحديد المنهج الذي نسير عليه، ولا بد أن ننطلق منه هو كلام الله. يعني لهنا باش نستفيض قليلا بعض النظريات الاجتماعية والاقتصادية أو أي كانت النظرية ممكن تطبق على بعض والبعض لا، ممكن تطبق في بعض البيوت والبيوت لا. ممكن تطبق في بعض البلدان والبلدان الأخرى لا. لكن الوحي يطبق في كل مكان وفي كل الله. زمان ومع جميع الخلق. سبحان الله. وفي قولي وهذا في قولي ولقد صرفنا هذا القرآن للناس من كل مثل. فمهما كان مكاني وزماني ومهما كانت ومهما تنوعت ابتلاءاتي وحاجتي أجد في القرآن فهم ما أمر به ويرشدني إلى ما يصلح حالي ويناسب واقعي.
1: ممتاز.
2: على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه هو النسخة المنظورة أي النسخة العملية. الخطوة العملية الثانية في قوله تعالى سبحانه وتعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقش عندي أنا طوى أول خطوة في طريق البناء التزكية. وكان الصحابة الكرام يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغنا ثم يملينا. بماذا يفرغنا وبماذا يملينا؟ هنا عندنا ثلاثة محاور مهمة في التزكية. ما معنى التزكية؟ التزكية هي التخليص أو التخلص من الابتلاءات الثلاث. اليوم ديما كانت تذكروا في المداخلة الفارطة نتحدثوا على الابتلاءات الثلاث. اليوم باش نستفيدوا بها باش نعرفوا منيح منين ننطلقوا. مهم جدا. أول ابتلاء هو الابتلاء الأصلي يعني المذكور في القرآن وقد ذكرناه في بعض المداخلات السابقة من كنود وجحود في سورة العاديات. الهلع والخوف في سورة المعارج. الخصم المبين في سورة ياسين. هذا أمر. والابتلاءات البيئية فقد تكون البيئة محيطة به سببا في ظهور نقاط ضعفي أو يعني في سبب اعتزالي أو تؤديني إلى الشك أو الزيغ أو الضلال والعياذ بالله. يعني لهنا فالقرآن يبين لي ويساعدني على تجاوزها. ولنا أمثلة في القرآن. لنا فتية الكهف.
1: أي نعم.
2: ولنا سيدنا يوسف عليه السلام الذي عاش في قصر العزيز صحيح. وهو شاب.
1: نعم.
2: فالقرآن يعلمني كيف التعامل مع هذه رحلة استكشاف.
1: ممتاز.
2: ثم عنا التزكية من الابتلاءات الجينية. ناش كمزل عنا شوية وقت.
1: عنا 30 ثانية.
2: وهي الصفات التي تنتقل وراثيا داخل الأسرة. يعني لهنا زينا بنقول لك واحد يطلع كي خال ولا كي عمو أي مزاج غنغيره. خالو مش حاح ما يزمش كي خالو مش حاح. ولا أم أنا عندي شوية بخل ما يزمش صغير يكون عندي كيف بقى كي يحقق فينا التصالح مع الذات.
1: ممتاز.
2: ما نقعدوش مستغربين من رواحنا.
1: الله يبارك لك.
2: سبحان الله.
1: الله يبارك لك.
2: فهذا يجعلني أن أتخلص من الموروث وما يكونش الموروث هذاك قدرا حتميا لسلوكي.
1: نعم واضح. ممتاز.
2: سبحان الله.
1: رسالة بيئة.
2: وين بش توديني إلى التطور
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: أن أتخلص وأتطور فبالتالي يحقق في التوازن النفسي والتصالح مع هذه النفس.
1: نعم.
2: فيش يكون التطور.
1: نعم.
2: يكون من الضعف إلى القوة من الاستيراد إلى التوازن من الاستسلام إلى المجاهدة. من الضياء إلى الاستقامة.
1: يا رب يا رب يتحقق فينا.
2: وكذلك سبحان الله كما أن الحق سبحانه وتعالى يفتح لنا باب الأمل في قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: نعم.
2: ما تقولش ليه ما فاتني شيء وماني فاهم شيء.
1: قادرين على الإصلاح سيدتي سيدة.
2: نعم.
1: نعم. أي والله وفتنيه الوقت للأسف بثواني قليلة لكن رسالة إن شاء الله واصلة ونكملوها بإذن الله
2: إن شاء الله. ومهم نقف على أبواب الأمل.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. ورسالتنا رسالة أمل بامتياز في تحقيق هذه التزكية لهذه النفس التي بين جنبينا.
3: إشهار
8: هذا البرنامج برعاية
9: بنك الوفاق بنك الجميع.
10: دقيقة اقتصاد. دقيقة اقتصاد مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
11: الاقتصاد في الأساس يقوم على فكرة بسيطة جدا، حاجيات ديما كثيرة وموارد وإمكانيات محدودة. هكا ولا يعني الإنسان يحب يشري برشا حاجات، كذلك الدولة عندها برشا حاجيات والمؤسسة زادة عندها برشا مشاريع وأهداف تحب تحققهم، أما الفلوس والوقت والموارد الأولية الكلهم ديما محدودين. ومن هون يجي دور الاقتصاد. القواعد الاقتصادية تمكننا من اعتماد الاختيارات الصحيحة، نستعمل الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة. ومعروفة المبادئ الاقتصادية الأساسية اللي تعاوننا باش نفهموا الحاجات اللي نعيشوها كل يوم مثلا علاش الأسعار تطلع وتهبط، علاش بعض السلع تغلى، كيفاش تحدد المداخيل والأجور، علاش البطالة تزيد ولا تنقص، وشنو دور الدولة والبنك المركزي في الاقتصاد. يعني باختصار الاقتصاد هو علم الاختيار، لأن الحاجيات غير محدودة أما الموارد كما قلت لكم محدودة.
10: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بيها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
12: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: من مشكات الزيتونة. من مشكات الزيتونة
1: سنواصل بكل ثبات تحقيقا لمركزية القرآن الكريم في حياتنا أحبتي في الله. ولي بعد إذنكم رجاء عندكم كل من استمع إلينا منذ اللحظات الصباحية الأولى واستمع لكل فقرات هذا البرنامج بدءا مع شيخ هشام الجبلاوي الذي تحدثنا معه عن التعليم باعتباره بإذن الله تعالى طريق طبعا للنهوض وبناء الأمة واسترجاع أمجادها من جديد مع شيخ هيثم جانا الذي ذكرنا بالرفق والله رفيق يحب الرفق ومكارم الأخلاق التي بعث من أجلها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصولا للسيدة معلمة القرآن الكريم سيدة بوهاني التي أكدت على ضرورة أن نغير من أنفسنا وأن نخرج أنفسنا من الظلمات التي نعاني منها إلى نور مكارم الأخلاق إلى نور العقل السليم والقلب السليم والنفس السوية والمستقيمة. وها قد حان دور الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم تراجم أعلام الزيتونة ليقدم لنا نموذجا حقيقيا تحققت فيه طبعا هذه المعاني التي ترابطت فيما بينها. فنرجو أن نحقق هذا الترابط وهذا التماسك والتفاعل وتحقيق على أمر الواقع لنكون بإذن الله تعالى خير خلف لخير سلف بإذن الله. فجزاكم الله خير أستاذ محمد أيمن القربي، أكيد ستتفاعل معي مع ما ذكرته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا عسي أن أقول مع هذه الدباجة الطيبة المباركة الضافية الشافية الكافية التي لخصت فقرات برنامجنا بما يجعل ذهن المتلقي يسعد ويتعلق وينشرح صدره ويبدأ يومه بأحسن الكلام الذي له مردودية على العقل والقلب ما شاء الله.
1: ما شاء الله، هذا ما نرجوه، تحقيق هذه المردودية.
2: نعم، هذا هو أستاذ مليكة. بارك سيدي. الله فيكم أستاذ مليكة وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: أمين يا رب.
2: نعم، كما تفضلت في هذه الخلاصة الطيبة، محور حديثنا في مشكاتنا الزيتونية حول شخصية زيتونية مرموقة.
1: نعم.
2: تركت أثرا طيبا محمودا في دروب المعرفة والعلم والتزكية. إنه فضيلة الشيخ المنعم المبرور الإمام العالم سيدي محمد بن عمر بن يوسف الزغواني طيب الله ثراه.
1: أمين.
2: المولود سنة 1896، بعد حفظه للقرآن الكريم التحق بكعمة الشمال الإفريقي الزيتون العامرة فاندرج في سلك طلبتها وقد تتلمذ على أبرز شيوخ عصره. نذكر من بينهم شيخ الإسلام الحنفي محمد بن يوسف والعلامة الشيخ محمد النخل القيرواني وقاضي الجماعة العلامة الشيخ محمد الصادق النيفر طيب الله ثراهم جميعا، إلى أن أحرز شهادة التطويع واجتاز بعد ذلك بنجاح مناظرة التدريس من الطبقة الثانية ثم مناظرة التدريس من الطبقة الأولى. ولبث الشيخ محمد الزغواني أستاذ مليكة مدرسا في جامع الزيتونة المعمور أكثر من نصف قرن.
1: ما شاء الله.
2: وقد تخرج عليه جموع غفيرة من الطلبة والتلاميذ الذين شغلوا أعلى المناصب في التربية والتعليم والقضاء والإدارة. وإلى جانب التدريس بجامع الزيتونة المعمور كان الشيخ محمد الزغواني رحمه الله مكلفا أيضا بتدريس الفقه والتشريع الإسلامي بالمدرسة الصادقية بحساب 8 ساعات في الأسبوع.
1: نعم.
2: وقد قام بهذه المهمة بالانقطاع من الثلاثينات إلى النصف الأول من الخمسينات. وقد حظي الشيخ محمد الزغواني عند اطلاعه بهذه المهمة بالمدرسة الصادقية باحترام وتقدير كافة زملائه وتلاميذه لما كان يتميز به من جد وانضباط واستقامة وحرص على الإفادة.
1: نعم.
2: وهنا أريد أن أفتح قوسا مفاده، مع بدايات العام الدراسي الجديد يتجلى مقام المعلم والأستاذ الحصيف الذي انتحل بصدق الجد وصرامة الانضباط والحرص البالغ على إيصال المعلومة وبذل المجهود المذني ترك أثرا لا يمحى.
1: نعم.
2: حتى وإن بدا التلميذ في بداياته مقصرا أو غير مبال بالقدر الكافي.
1: نعم.
2: ولا يجب على المربي أن يسلك مسلك الدرس الجافي ثم ينصرف، بل يجدر به أن يخترق القلوب بحرصه.
1: نعم.
2: وصدق إخلاصه وهنا تحديدا نتعلم من سيرة الشيخ الزغواني طريقته المثلى وانضباطه الرصين وسمته الذي يجعل من الدرس رسالة حياة لا مجرد واجب يؤدى.
1: جميل جدا. نعم.
2: وعندما انتهت مهمة الشيخ محمد الزغواني عوضه المرحوم الشاذلي العلاني المكلف بتدريس الفقه، واشتهر مترجمنا رحمه الله بدراسة كتب الحديث خارج دروسه الرسمية كالجامع الصحيح للإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكتاب الشفاء في سيرة المصطفى للقاضي عياض ومسند الإمام أحمد. واشتهر الشيخ محمد الزغواني بدراسة التفسير وأسلوبه فيه أنه يتوسع في المعنى اللغوي ويعني يتعمق في الكلمة المفسرة وأصل اشتقاقها وما يتعلق بالكلمة من أحكام نحوية وصرفية، ويتتبع ذلك ببيان المعنى مع إيراد مختلف التفاسير والآراء، وينتقل إلى تحليل الآية تحليلا دقيقا مع ذكر ما يمكن فهمه من المعاني، فهو رجل متمكن بارع في هذا المجال.
1: نعم.
2: تولى إمام جامع الحجامين حوالي نصف قرن، فسبحان الله، شوف إنسان عالم شيخ يكون 50 عام يقري في جامع الزيتونة وخمسين عام إمام خطيب.
1: نعم.
2: شوف التأثير اللي مش يكون على جمهور عريض من المتعلمين ومن المصلين.
1: نعم.
2: وبقي إمام لجامع الحجامين إلى أن انتقل إلى جوار ربه، والشيخ عرف بخطبه ومواعظه البليغة ودعوته إلى الله تعالى وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ما يضمن لهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
2: كما عرف الشيخ بإقباله على إلقاء دروس صبيحة يومي الاثنين والخميس، يتولى فيها تدريس كتاب ترتيبات البنا لمسند الإمام أحمد بن حنبل وكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري بشرح القسطلاني، وذلك بحضور مجموعة من المدرسين الأفاضل والأساتذة الأجلاء، نذكر منهم المشايخ عمر العداسي، أحمد شلبي، محمد الكلبوسي، محمد الأخوة، صادق بسيس، عز الدين سلام، محمد المكاوي، عبد العزيز الزغلامي، عبد الوهاب سعادة. تصور أنت مجلس بهذه الأسماء،
1: ما شاء الله.
2: نعم. ويعني طوبة لمن حضر هذه المجالس.
1: نعم، طوبة لهم رحمه
2: الله. وفي السبعينات كان الشيخ محمد الزغواني يعقد مجلسا في منزله، وهذه من عادة علماء الزيتونة.
1: صحيح. نعم.
2: لدراسة كتاب الموطأ بشرح الزرقاني، وذلك كل يوم سبت بعد صلاة العصر، ويحضر هذا المجلس كذلك زمرة من المشايخ والأساتذة. وفي مساء الأحد كان يلقي الشيخ الزغواني درسا في شرح كتاب الشفاء في جامع الحجامين. أما في شهر رمضان فكانت دروسه منتظمة في جامع الزيتونة، يخصصها للناس جميعا يفقههم في أمور دينهم، كما كان يشرف على مجلس خاص لتلاوة الحديث النبوي في ضاحية أريانة. من مؤلفاته خطب جمعية مخطوطة، الدرر المندثرة في تفسير آيات من القرآن، نشر منه 7 حلقات في مجلة الهداية، وقام بجمعها الدكتور علي الشابي في كتاب سنة 2002 تحت إشراف المجلس الإسلامي الأعلى، سلم المعاني في الأسانيد العوالي، وهو ثبت جمع فيه إجازاته من شيوخه من شيوخ المتعددين. واتصف الشيخ محمد الزغواني بدمافة في الأخلاق والتواضع.
1: نعم.
2: والتقوى والورع، وقد جعلته هذه الخصال الحميدة أستاذ مليكة يتمتع بحب وتقدير كل الناس.
1: أيه، هذه
2: على اختلاف اختلاف مستوياتهم، وبرغم أن الأقدار لم تكتب لي معاصرة الشيخ الجليل، إلا أن نفحات سيرته المباركة ما فتئت تملأ الوجدان، فما إن نشرت تدوينة على صفحتي أستحضر فيها ترجمته حتى وجدت تفاعلا حيا وواسعا.
1: جميل.
2: خصوصا وأن الشيخ الزغواني قد رحل عن دنيا الناس في الرابع من شهر سبتمبر سنة 1979،
1: سبحان
2: أي
1: الله.
2: منذ 47 سنة.
1: ما شاء الله.
2: ومع ذلك ما زال الناس يلهجون بذكر دروسه ويستحضرون فضله وخلقه الرفيع وعلمه النافع.
1: هنيئا
2: له. وقد بلغ والحمد لله من فضل الله صدى هذه الترجمة بحسب إحصائيات الفيسبوك ما يناهز 40,000 متابع.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، حاجة تفرحنا برشا برشا، الحمد لله.
2: في شاهد حي أستاذ مالك لا يقبل الرد على عظيم أثر الرجل في النفوس والبصمة الخالدة التي خلفها وراءه.
1: هنيئا له سيدي.
2: وهكذا ينبغي لمن حمل رسالة العلم أن يكون مؤثرا صادقا مخلصا يبتغي وجه الله لا حطام الدنيا ولا المصالح الشخصية ولا الغايات الضيقة ولا البيز ولا الشو بنوغة العصر.
1: أكيد أكيد سيد محمد.
2: فمتى صدق العبد وأخلص النية فتح الله له أبواب القبول وهيأ له أسباب الخير من حيث لا يحتسب. رحم الله الشيخ محمد الزغواني ونفعنا أمين. بعلومه وجزاه عن الأمة خير الجزاء وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وهذه السيارة الطيبة أستاذ مالك ما وضعت لنرويها رواية وحكاية عبارة على خرافة.
1: أي
2: بل لنتخذها عبارا تضيء لنا دروب الهداية والثبات والإيمان.
1: وهذا هو المقصد من مشكاتنا الزيتونية. جميل ما تقدمونه لنا أستاذ محمد أيمن القربي رحم الله تعالى الشيخ محمد الزغواني. وهذا هو المقصد والرسالة من الحديث طبعا عن هذه السيارة العطيرة. جعلنا الله تعالى بإذن الله تعالى ممن يسلكون هذا الطريق بإذن الله تعالى في الدنيا توقا إلى النجاة والفوز بجنة الرحمن في دار الآخرة. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى في صباحك أجمل.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يجوز أن ندفن في القبر الذي دفننا فيه أمي أن ندفن معها أخي؟ الجواب أنه إذا مات اثنان معا في وقت واحد واضطررنا لجمعهم في قبر واحد فيجوز، فإذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يكره أن نجمعهما في قبر واحد، وإنما يدفن كل واحد في قبر. أما إذا كان أحدهما أسبق من الآخر، يعني توفي أحدهما، مثل السؤال، توفيت الأم أولا ثم مات بعد ذلك الأخ أو غيره، الأخت أو غير ذلك، فلا يجوز أن ننبش القبر لدفن الأخ مع أمه مثلا إذا لم يكن هناك ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة، لم يكن هناك قبر، كان تكون القبور في بعض الأماكن بأجرة مرتفعة وفي بعض البلدان بأجرة مرتفعة، ولم يكن ثمة قبر ليدفن فيه هذا الميت الثاني، فعند ذلك يجوز. أما لغير ضرورة، فقط هكذا نريد أن ندفنه مع أمه في القبر نفسه، لا يجوز نبش القبر لندفن آخر فيه من غير ضرورة. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.

0: صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: صلى الله عليه وسلم. من جديد أريد أن أشكر الأستاذ محمد أيمن القرب الذي حدثنا في سطور وجيزة عن مسيرة متميزة، مسيرة قرآنية وعلمية إيمانية متميزة لشيخنا التونسي الزيتوني الجليل محمد الزغواني رحمه الله تعالى، الحافظ لكتاب الله والذي سخر حياته لخدمة الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم في تونس الحبيبة. فهنيئا له ما قدمه في حياته. وأريد أن أربط الماضي بالحاضر، كيف لا وأبناؤنا وشباب تونس والحمد لله تعالى هناك ثلة نيرة والحمد لله تعالى طبعا تمسكوا بالقرآن الكريم وحفظوه عن ظهر قلب ولم يقتصروا طبعا على حفظه وإنما هم متمسكون بتحقيقه على أرض الواقع أخلاقا وعلما بإذن الله تعالى. أنا سعيدة جدا بأن أقدم لكم في هذه الدقائق الصباحية نموذج من أبنائنا الذين تميزوا طبعا في هذا المجال الشريف القرآني الكريم، وقد عشت معه هذا الاسم، اسم هذا الشاب المتميز، عشت معه لحظات تتويجه بالمرتبة الأولى في المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم في فرع القراءات السبع بالجمعية القرآنية، جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفين رحمه الله بحمام الشط التي يرأسها الشيخ المقرئ مراد الجدلي حفظه الله تعالى ورعاه، أوجه له تحية. عشت معه لحظات التتويج. هذا الاسم عرفتموه عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذه الصائفة في البرنامج المتميز تعاهد القرآن. أريد أن أرحب طبعا بتحايا الاحترام والتقدير بالشاب الحافظ لكتاب الله تعالى والذي توج بالفوز بالمرتبة الأولى في فرع القراءات السبع، الشاب معز بن زيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا في مليكة وأهلا بجميع المستمعين على إذاعة الزيتون.
0: بارك الله فيك، ربي يجازيك كل خير يا معز. نعم كيفاش سمحني معز؟
1: كنا من عائلة الزيتون.
0: هذا كلام طبعا أنا سمعتني كيفاش قدمتك. طبعا أنت ابن من أبنائنا والحمد لله، وأنت فرد يعني جميل بإذن الله في هذه العائلة الزيتونية، وما هوش غريبة عليك مصدح إذاعة الزيتونة. صدقا شرفتنا بتأثيث حلقات تعهد القرآن في هذه الصائفة. نبدأ بهذا السؤال، كيفاش كانت التجربة معز؟
1: والله الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتحت القرآن يعني برنامج رائع، يعني الهدف متاعه سامي أنك معناها توصل تصلح التلاوة وأنه ترتقي بالناس يعني في الإتقان وتلاوة القرآن إلى الأفضل.
0: نعم.
1: يعني هذا من أفضل الأهداف يعني فهمتني.
0: أكيد
1: الحمد لله
0: ربي استخدمنا فيه، وأنا نحب طبعا نهنيك على أسلوبك اللين، وكنت رفيق مع المستمعين والحمد لله تعالى في هذا الباب، وكانت ملاحظاتك تشجيعية وتحفيزية وهذا هو المطلوب، ويشرفنا بالحق ويفرحنا أنه شبابنا يأثثوا مثل هذه البرامج. طبعا بديها كيف ما تعرف سيدي فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى، واليوم أولادنا هما اللي يكملوا بإذن الله تعالى هذا الطريق الجميل، فإن شاء الله هذا في ميزان حسن سنتك يا معز. الله يخليك.
1: ديما نكونوا على حسن الظن.
0: أكيد.
1: وديما نبتغي وديما طبعاً الإخلاص ووجه الله معنا في.
0: اللهم آمين.
1: وعلش نحن بدنا نفتح القرآن كما قلت لك من أفضل شيء إنه معنا كما قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
0: ما شاء الله.
1: يعني واحد يتعلم القرآن ديما يمشي على ساق متاع يعلم العباد، مش يكتفي يعني بروحه هو حفظ القرآن ولا تعلم هو أتقن. لازم يعلم الناس يعني يكون قدوة في تعليم الناس ويعلمهم يعني الأحكام.
0: الله يبارك لك. نعم الله يبارك لك يا معز، ربي يوفقك، وهذه هي الخيرية اللي نحب نحققوها بإذن الله تعالى نساء ورجالا صغارا وكبارا بإذن الله تعالى. وأنا اليوم يشرفني باش نحكي معاك بصفتك كذلك ابن يعني من الأبناء البارة بالختم القرآني الشهري والحمد لله، ها ورجع والحمد لله تعالى هالبشرة القرآنية اللي أنا شخصيا فرحتني فرحة توينسا. يوم أمس تحدثت مع الشيخ المقرئ الياس بن نور، نحييه من جديد، واللي بشرنا بعودة الختم القرآني الشهري يوم السبت 26 سبتمبر بإذن الله تعالى. واليوم حبيت نزيد نبلغ هالرسالة هذية والدعوة هذية مع شاب من شبابنا المتميزين، والحمد لله تعالى ربي يسر الأمر معك يا معز. فشنو تقول لسادة المستمعين؟ وأكيد أنت فرحان بعودة الختم القرآني الشهري.
1: طبعا طبعا بعد انقطاع يعني طويل شوية حق المدة المرة هذه، الحمد لله يعني مش نعود الختم بإذن الله ونقرأ كتاب الله. ديما نذكر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني شوفوا الفضل العظيم لهذا الاجتماع. يعني إن شاء الله نعود السبت هذا السبت إن شاء الله ابتداء من 10 صباحا إن شاء الله إلى صلاة العشاء. دائما يعني تلاوة معناها من جميع الشباب تلاوة يعني بمقدار تقريبا حسبين لكل شخص لكتاب الله. يعني ثم بعض الأناشيد بين المغرب بين صلاتي المغرب والعشاء. يعني روحانيات والناس شوف الناس يعني فاقدة جدا لهذه الروحانيات وهذا هذه المجالس. يعني فرصة باش يجتمعوا ونذكروا ربي ويعني والإيمان يقوى والحمد لله.
0: يا رب إن شاء الله ربي نجد إيماننا بملاقاة بعضنا البعض يوم السبت 26 سبتمبر بإذن الله في مسجد سيدي محرز بإذن الله تعالى. وأكيد أنت تعلمت الكثير من الختم القرآني الشهري، هاللقاءات طبعا مع خيانك خواتك يعني والحمد لله تعالى في الله من أهل القرآن الكريم، قويت العلاقة أكثر وأكثر بيناتكم، مكنتكم أكثر وأكثر وهيئتكم والحمد لله تعالى. يعني كان يعني تدريب شهري هكا ولا معز؟
1: طبعا الحمد لله. يعني مش انت تقول نقرا قران وكهو نروح، الحمد لله نمشي نقرا القران. يعني العلاقه والاخوه وتعرف تتصرف مع الناس والاخوه كل ما شاء الله طيبين. يعني ترى فيهم يعني سمات اهل القران وترى فيهم يعني الخلق الطيب. يعني واحد عنده القران لازم يكون عنده الخلق.
0: نعم اكيد.
1: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما نعرف ايش يقول قران الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انك لعلى خلق عظيم.
0: نعم.
1: وفي حديث كان خلقه القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني دائما نتصفوا يعني بصفة هذه الحميدة وكيفاش نتعلموا من إخوتنا وملك نتعلموا من الكبار ونتعلموا من الصغار ما شاء الله. يعني والحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. هذه هي الحياة اللي نحب نحيوها بالقرآن الكريم إن شاء الله نحيا بإذن الله. معز يعني في الختام إن شاء الله أكيد الدعوة مفتوحة للتوينس الكل نساء رجالا صغار كبار باش يكونوا معاكم بإذن الله تعالى من أذان الظهر إلى العشاء بإذن الله تعالى، مجلس قرآني بامتياز في مسجد سيدي محرز. وكل التفاصيل يلقاوها على صفحتكم، صفحة الختم الشهري للقرآن الكريم. مال الدعوة مفتوحة للتوينس الكل إن شاء الله وغير التوينس أكيد.
1: اي طبعا طبعا التوينس الكل
0: المسلمين الكل محبي القرآن
1: وكل ما صلب معلق بالقرآن والمساجد كل الناس
0: إن شاء الله. ربي يبارك لنا فيك معز ونعاود نجدد طبعا التهنئة بفوزك بالمرتبة الأولى في فرع القراءات السبع. ما شاء الله عليك يعني كنت متميزا، فإن شاء الله ربي يزيدك تتويج على تتويج بإذن الله معز.
1: بارك الله فيك أختي مليك، عايشك الله،
0: الله يبارك لك.
1: لا يحفظك. وديما نحب نذكر على أهمية، يعني أنا جيت الأول الحمد لله فرع القراءات.
0: أي.
1: نحب نذكر أنه القراءات يعني عندها غاية عظيمة، أنه معناها أن فيها تسهيل للناس، وانا كانت على لهجات العرب يعني قبل كيفاش كانوا معناها يقرأوا القرآن، معناها لهجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جبريل عليه السلام قالوا ان الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن على حرف.
0: نعم.
1: فقال اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك.
0: نعم.
1: ثم اتاه الثانية فقال ان الله يأمرك ان تقرأ على حرفين نفس الشيء، فقال اسأل الله معافاته. يعني الى ان وصل الامر إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف.
0: نعم.
1: فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. يعني كل تخفيف حسب لهجات العرب
0: الحمد لله.
1: وكل قبيلة من الصحابة وقبله كانوا أكثرهم يعني أميين.
0: نعم.
1: فصعب بلغة واحدة يعني،
0: فهذا
1: سبحان الله جاء من التخفيف
0: من باب
1: والحكمة
0: التيسير.
1: أيضا كثير من المعاني الحكمة
0: أكيد.
1: في زيادة معاني وتغيير وزيادة حروف.
0: نعم.
1: كلمات هناك.
0: نعم.
1: مختلفة. يعني كلهم من التيسير وكلهم
0: الحمد
1: من
0: لله. الحمد لله على نعمة القرآن وربي يبارك لنا فيكم. سعيدة جدا بهذا الحديث القرآني الجميل معك ابن العزيز محمد بن زيد، أرجو لك كل التوفيق والسداد في هذا الطريق في طريق القرآن الكريم. في أمان الله تعالى وحفظه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من القلب أحييكم من جديد أحبتي في الله في هذا الصباح الجديد، ومن القلب أحيي أختي الكريمة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحك يا سعيدة.
2: عايشك صباحك مبروك مدام مليكة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الزيتون.
1: بارك الله فيك أختي العزيزة، تفضلي لك الكلمة لنتعرف على أحوال الطقس إن شاء الله.
2: حابين نرجع شوي على سحب اللي كونت يوم أمس، كانت حينها كثيفة في أغلب المناطق خاصة في المناطق الساحلية، ونسجلنا كميات أمطار كانت 20 مليمتر في قربة من ولاية نابل، 5 مليمتر بغار الملح من ولاية بنزرت، 6 مليمتر بالشرقية في تونس الكبرى، 9 مليمتر في أريانا، كذلك في المهدية سجلنا 15 مليمتر بالشابة، 6 مليمتر بقصور السيف، في المنستير سجلنا 8 مليمتر بتوربة. كانت أيضا تكونت خلايا رعدية بعد الظهر خاصة في الجنوب الغربي، عطت كميات يعني مش كبيرة من ناحية الأمطار بين 1-4 مليمتر، وبعد شملت أثناء الليل المرتفعات الغربية الوسط سيدي بوزيد والقصرين، وسجلنا 44 مليمتر في دير الحفي من ولاية سيدي بوزيد، 7 مليمتر بسيدي بوزيد و8 مليمتر بالقصرين. اليوم طقسنا يكون أحيانا كثيف السحب في المناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة، وبعد الظهر تكون سحب رعدية خاصة في مناطق أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، تكون مصحوبة بأمطار وتشمل محليا بعض جهات الوسط أثناء الليل، القيروان وسيدي بوزيد إن شاء الله معنيين أثناء الليل ببعض الأمطار. الريح تكون من القطاع الشمالي اليوم بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وخليج الحمامات، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر يكون متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات، وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة نجم نقوله في استقرار، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. غدوة الأربعاء زادت تكون السحب أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة، وبعد تشمل مناطق أقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، وتكون مؤقتة رعدية تشمل يعني بعد آخر النهار وأثناء الليل بقية مناطق الجنوب وكذلك مرتفعات الوسط الغربي. غدوة الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج على أغلب سواحلنا. الحرارة تستقرار نسبي حتى في نهاية الأسبوع، تتواصل قريبة برشا المعادلات العادية لشهر سبتمبر حتى أقل شوية في بعض المناطق، والوضع الجوي يتواصل ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، ويكون سحب عابرة وطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق في بقية مناطق البلاد.
1: نعم، بارك الله فيك سعيد على كل هذه المعلومات، شكرا لك. وختامها مسك بأوقات الصلوات بعد إذنك.
2: أيه، بالنسبة لصلاة الظهر اليوم على الساعة منتصف النهار 19 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 43 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 16 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 47 دقيقة، غروب الشمس اليوم على الساعة 16 دقيقة، شروقها اليوم الغد على الساعة 6:07 دقائق، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله على الساعة 4:41 دقيقة.
1: نعم، جزاك الله خير سعيدة، أرجو لك يوما سعيدا طيبا مباركا. يعيشك لله، في أمان الله تعالى وحفظه. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى لنواصل السيرة في هذا الطريق، في طريق الحياة الفانية، توقد إلى السعادة الأبدية، إلى السعادة في الدارين. ونحن كعادتنا كل يوم ثلاثاء نريد أن نتوج هذا اللقاء الصباح الإيماني بالجوسي في عمق سطور غزاوية إيمانية، عسى أن تخرجنا من دائرة الوهن والخذلان والضعف والشتات إلى دائرة المقاومة والجهاد والقوة بإذن الله تعالى والنصر والتمكين. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى حرصا منا على الاهتمام بأمر أمتنا. أقول أمتي يا رب أمتي، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملك

0: أقول أمتي يا رب أمتي، أنا بها وفيها، نحن بهذه الأمة ونحن في هذه الأمة. ونرجو أحبتي فالله تعالى أن نكون أصحاب رؤية إيمانية نريد أن نحملها بقوة عزيمة، بقوة همة موصولة بالله سبحانه وتعالى، عسى أن نكون رساليين ونحقق هذه الرسالة المحمدية على أرض الواقع. كن مع الله ترى الله معك، فاللهم سلمنا وسلم ديننا وكمل إيماننا وتمم عرفاننا ووجهنا بكليتنا إليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. أحبتي فالله تعالى، هيا مع بعضنا البعض نتوج هذا اللقاء الصباحي الإيماني بسطور من غستنا، عسى أن تبعث فينا هذه الهمة الإيمانية وتجعلنا بإذن الله تعالى أصحاب رسالة محمدية بامتياز. أريد أن أرحب بسيدتي وأستاذتي العزيزة الأستاذة والمقرئة منيرة شقرون بن نور، فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أستاذ الكرام المستمعين لإذاعة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك سيدتي منيرة، حفظك الله تعالى ورعاك، وتحية موصولة من القلب إلى طالباتك العزيزات. نسأل الله تعالى التوفيق لهن في تحصيلهن للعلم النافع بإذن الله تعالى. إذن رسائلنا لا زالت متواصلة، وينبغي أن تظل متواصلة من عمق غزتنا، كيف لا أستاذتي العزيزة، ونحن نريد أن نعبر على اهتمامنا بإخواننا خاصة مع مواصلة هذه الحرب الظالمة. فعلينا ألا ننسى رسالتنا، وعلينا ألا ننسى واجبنا، تفاعلا مع الآية الأولى من سورة الإسراء. سيدتي منيرة،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، علينا ألا ننسى، ونحن وصلنا لي 3 سنوات في هذه الحرب الضروس، هذه الحرب الظالمة على إخواننا في غزة. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم أنزل عليهم سكينتك وألزمهم كلمة التقوى واجعلهم حق بها وأهلها. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم ومكن لهم في الأرض يا رب العالمين. ماذا نقول يا ابنتي الكريمة، أيها السادة الكرام المستمعون؟ هذا هو قدر الله. ما هي نسبة العبودية عند المسلمين حتى يحسنوا الظن بالله، وحتى نعلم أن هذا الكون لم يخلق عبثا، وأن صراع الحق والباطل المتمثل في قانون التدافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فطر ولكن الله ذو فضل على العالمين.
0: نعم.
1: هذه هي قصة الذكاء البشري والعقول البشرية، وهذا لا يتسنى إلا للمسلم الذي معه القرآن الكريم والسنة النبوية التي نفسر بها هذا التدافع، قانون هذا التدافع وقانون هذا الظلم الشرس. إن لم يكن لنا قدر من الثقة في عدل الله وفي أن الكون قام على الحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، إن لم يكن لنا يقين بأن هذا التدافع وهذه الألان وراءها خير كثير، وراءها خير ستناله الأمة، وهذا على هذا

0: جميل سيدتي، بارك الله فيك على هذه المعاني الراقية والمهمة التي أرجو أن تصل طبعا إلى عقولنا جميعا، عسى أن تتحقق فينا سلوكا بإذن الله تعالى. هذا هو طوفان الخير، هذا هو طوفان التغيير، هذا هو طبعا طوفان الأقوم الذي ينبغي أن يتحقق فينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ينبغي من هذا الطوفان أن يزيد من منسوب عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وأن نخرج أنفسنا من التفاهة طبعا ومن السفاسف إلى معالي الأمور التي أحبها. وأهل غزة أهل المعالي سيدتي منيرة، واليوم سنقف عند سطور ستبعث في النفس ألما. أنا حرت شنو نختار يعني من سطور الدكتور منذر إسماعيل عمودي الذي أحييه من القلب، لكن السطور هذه اخترتها لأنه المقام يقتضي منا ذلك. نريد أن نقف وقفة أخوة إيمانية، وقفة تآزر وتضامن مع أوجاع إخواننا وهم أهل المعالي في غزتنا وفي فلسطيننا. أستاذة منيرة، بعد إذنك سأقرأ هذه السطور، هي سطور معدودة إلا أنها تلخص حياة قوامها الفكرة الإسلامية. أستاذة منيرة، هكا وليت تشاطرني في هذه الكلمة أم لا؟
1: عندما قرأت رسالتك البارحة قبل أن أنام فهمت معناها ماذا تريدين وماذا يريد الأستاذ منذر العمودي قوله. نعم، الناس الكل تدعي حب رب العالمين، لكن أهل غزة صدقوا في ولائهم بالله.
0: نعم.
1: ولائهم بالله.
0: نعم، سبحان الله.
1: دفعوا من دمائهم ومن مهجهم ومن فلذات أكبادهم. هذه هي إرادة رب العالمين. معناها هذا معنى أن الله اشترى من المؤمنين أن
0: تفهموا. نعم.
1: نعم، هذا معنى التفسير الآية، أن الله اشترى من المؤمنين أن تفهموا أموالهم، والتي لا ندعي أننا فهمناها، لكن نحن نتلمس الخطاه في فهمها.
0: نعم.
1: لأن فهمها هو قصة العمر، قصة الذكاء، العقل البشري المسلم، تقف تحت المسلم لا يفهم هذا إلا المسلم المؤمن الذي يترقى في مدارج الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه.
0: نعم.
1: نعم، نعم، معاني عظيمة ومعاني عالية جدا. شتان بين من يفقد أبنائه في أي قدر، وبين أن من يفقد معناها فلذات أكباده لأنه مصر على الوقوف مع الحق. هو مستهدف.
0: نعم.
1: كل ما يوجه له وكل ما وجه لإخوانه هي معناه هما في بلاي كما نقول، هما معناه مستهدفين من الكيان الصهيوني، معناه من أجل تخويفهم، من أجل إثناءهم على عزمهم، لكن هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يمكنون ويبرهنون بعد 1400 نزول 1400 عام نزول القرآن معنى قوله تعالى رجال صدقوا
0: بعهد
1: الله عليهم، منهم من قضى نحيه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، نعم سيدتي منيرة، جزاك الله خيرا. إذن هذه السطور التي اخترتها من صفحة الدكتور منذر إسماعيل العمودي من قلب غزتنا هي تعبر على هذا الذكاء، ذكاء العقل البشري المسلم الإيماني، وبإمكاننا أن نكون من أهل هذا الذكاء إن فهمنا الرسالة الإسلامية الفهم السليم، وإن عشنا وحققنا الفكرة الإسلامية على أرض الواقع. يكتب ويقول الدكتور منذر إسماعيل عمودي حفظه الله تعالى: هو طبيب ومدير عام، والفرصة سانحة ليجعل من مكانته وعمله سبيلا إلى حياة هانئة ميسورة، لكنه آثر أن يخدم وأن يبذل وأن يجعل من منصبه مسؤولية لا وجاهة، ومن علمه رسالة لا مكسبا، ومن حياته بابا من أبواب العطاء، وأكبر عطاء أن يقدم أولاده شهداء. هكذا أصحاب الرسالات يعيشون لأمتهم ودينهم. ربط الله على قلب الدكتور منير البرش وتقبله وأولاده في سبيله، اللهم آمين يا رب العالمين. وطبعا نحن نجدد هذه التحايا وهذه التعازي عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى أخينا في الله. أستاذة منيرة، كيف نتفاعل مع هذه السطور لنأخذ نصيبنا منها؟ هذا هو المقصد أستاذة منيرة.
1: نعم، نعم. سننطلق من قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، سورة الأحزاب. إذن تبليغ رسالات نص القرآن الكريم والسنة

0: الأدوية، ثم التأويل الصحيح لكلمات الله نص القرآن والسنة النبوية، ثم التفعيل الذي كما قال شيخ الغزالي رحمه الله قال نحن نكره القتال لكن ماذا نفعل إذا فُرض علينا؟
1: نعم.
0: إذا كان هناك ظالم مستبد يريد أن يفتك منك الأرض والهوية وإلى آخره، ماذا نفعل؟ إذن هم يمثلون الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لننظر هنا الفقرة التي يتحدث فيها الدكتور، قال كان بإمكانه قال هو طبيب ومدير عام والفرصة سانحة ليجعل من مكانته وعمله سبيلا إلى حياة هانئة ميسورة.
1: نعم.
0: اليوم الغزو الفكري يريد أن يقدم للمسلمين أن جنتكم في هذه الدنيا الحياة الهانئة الميسورة، وتغتصب البلاد والأعراض وتنتهك الحرمات، وأعظم الحرمات هي الذي يفتنك في دينك، لكن عيش حياة هانئة ميسورة. أمثال الدكتور اللي يتحدث معنا البرش قال لكنه أثر أن يخدم وأن يبذل وأن يجعل من منصبه مسؤولية لا وجاهة، ومن علمه رسالة لا مكسبا، ومن حياته بابا من أبواب العطاء وأكبر عطاء أن يقدم أولاده شهداء. إذن هذا القرآن الكريم صنفي المنضوب عليهم والضالين، شاءت حكمة رب العالمين أنهم يفتنون الناس من خلال زينة الدنيا ومن خلال الضعف البشري. والماسونية والصهيونية المسيحية هم وراء كل هذا عندما قاموا بفصام نكد بين المسلمين وبين الهوية الإسلامية وبين اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: نعم.
0: غزة وأهل غزة لماذا يخالفون بقية المسلمين؟ قالت بقية المسلمين في أنهم قرروا أن لا يبيعوا وأن لا يبدلوا مهما كان الثمن، مهما كان الثمن باهظ جدا. هذه هي القصة كلها والقضية كلها، وإحنا ما يهمناش نتحرموا حتى بالمستوى روض الأطفال أن نفهم.
1: أي. لأنهم أدركوا أن الجنة
0: يعني
1: في الدار الباقية.
0: أيوة. الجنة رب العالمين أراد أن يكون ثمنها هذا البيع، هذه الصفقة بين رب العالمين والعباد، والله سبحانه وتعالى هو الواهب. ثم بعد أن وهب العباد استقرضهم، قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إذن حتى نفهم هذه المعاني فهم أصلا فهم والنجاة من النفاق ومن صفة المرجفين لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، هذه الأصناف الثلاثة، هو هذا الخطر الذي نحذر منه أنفسنا ونحذر منه السامعين، خطر النفاق وخطر أمراض القلوب وخطر الإرجاف وهو الإشاعة للإشاعات الكاذبة.
1: نعم.
0: هذه الصفات الثلاثة هي التي تحول دون الانخراط في شرف هذا النسب، نسب الصفقة مع رب العالمين والبيع لرب العالمين الذي هو الواهب الأول، ومنه كانت النعمة الأولى إيجاد وإمداد وإرسال رسل، وقصة العمر في هذا التدافع وفي هذا البلاء هو كم نبيه لرب العالمين بنفوس مطمئنة.
1: نعم. الله لا يحرمنا منها، هذه هي القضية. صحيح. الله لا يحرمنا منها، وربي يجعلنا من أهل هذه الصفقة الرابحة بإذن الله تعالى. صدقا سيدة منيرة أريد أن أتمم مع الجملة الأخيرة، يقول الدكتور منظر إسماعيل عمودي هكذا أصحاب الرسالات يعيشون لأمتهم ودينهم، يعني المسلم الحق لا يعيش لنفسه، لا يعيش لعائلته يعني الضيقة القريبة منه، وإنما هو يعيش طبعا لوطنه للمجموعة لأمته، وطبعا هو يعيش من أجل كل هذا بدينه، هي الأداة الأساسية والأولى التي يحقق بها هذا العيش يعني الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، التي به نحقق مراد رب العالمين. هكا ولا يا سيدتي العزيزة؟
0: أنت قلت لا يعيش لأمته أو
1: لنفسه،
0: معنى لخاصته.
1: أي لخاصته،
0: لأنه وفي لخاصته يفي بالعهد الذي بينه وبين رب العالمين. الجميع يتوهمون أن حب الأبناء هو متعة عاجلة، قديش باش نخليهم وقديش باش ندللهم إلى آخره، لكن أعظم عطاء نعطيه لأبنائنا هو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب العالمين القرآن 6200 ومعناها في مختلف بين المدارس الإسلامية الآية كله من أجل يخبرنا ويبين لنا من أسماء القرآن بيان من بيانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. سورة البقرة. إذن اللي يحب معناها نفسه يحب البعيد ويحب أسرته الصغيرة ثم الأسرة الكبيرة ثم الأمة هو الذي يتلقى من رب العالمين ويفهم عن رب العالمين عندما يحرر عقله ومداركه من منظومة التفاهة ومن منظومة الظلمات والمعاصي والانهماك في المتعة العاجلة.
1: نعم، وهذا عبر عليه بعد إذنك دكتور أستاذة منيرة الدكتور منذر بالفعل الذي اعتمده، قال لكنه، هو يقصد الدكتور منير البرج حفظه الله وربي يعني يثبته بإذن الله تعالى، اللهم أمين، آثر أن يخدم ويبذل ويجعل من منصبه مسؤولية ومن علمه رسالة على أرضه. هو قادر أنه يخرج، يعني إلا أنه أبى وآثر إلا أنه يقعد طبعا في موطنه ليدافع ويخدم ويبذل. هذا هو الإيثار أستاذة منيرة،
0: هذا الاستفاء الرباني يا ابنتي.
1: نعم،
0: رب العالمين استفاهم لهذا الأمر وأعانهم عليه وثبتهم وربط على قلوبهم لأنه علم منهم صدق التوجه. هذه هي القضية، كم نصدق رب العالمين؟ قالوا أهو هو؟ قالوا هو هو الصحابي الجليل. قال معناها لو لقيت العدو لفعلت كذا وكذا، وما نواه رب العالمين أكرمه به ليجعل الملائكة ترى صدق الصادقين وليسجل ذلك، معناها الوحي يتلى إلى يوم القيامة. لأبنتي اسمعني، زاد علينا احنا اما مش موجود القرآن في حياتنا ولا نحبوه كتاب للموتى، وزجان الكل في منظومة أخرى لخطها.
1: نعم،
0: عندما نتحرر من هذا سنفهم عن رب العالمين. كما قال الإمام ابن عطاء الله، إذا وهبك الفهم صار العطاء المنع عين العطاء.
1: نعم سيدتي،
0: هم فهموا أن هذا المنع الذي لم ينجح فيه بقية الضعفاء هو عين العطاء.
1: نعم،
0: هم الآن يورطون الظالمين، واليوم التالي ليس لهم جواب، جاء 7 أكتوبر الثالث وليس لهم جواب. هي القضية.
1: صحيح،
0: هم منصورون، لكن عكيش في حد باش تفهم
1: هذه هي
0: حبنا باش نفهموها، نتعب باش نفهموا هذا. يا يعني
1: احنا وين هيا نخلطوا على هذا الركب أستاذة منيرة.
0: نعم،
1: والخلاصة
0: نعم،
1: يعني مركزية القرآن الكريم في حياتنا هذه نقولوها. نعم، ونعودوها، ينبغي أن نحقق هذه المركزية، مركزية القرآن في كل تفاصيل حياتنا، وبإذن الله تعالى نلحق على هذا الركب الإيماني في غزاتنا بإذن الله.
0: نعم. هذا هو العمر القصير من أجل هذا الأمر. رب العالمين لم يحرم أحدا من هذه القصر، وأحيلكم على علماتنا. اسمعوا الشيخ فاضل بن عاشور رحمه الله في تفسير إن الله اشترى من المؤمنين الكسر،
1: نختم بها
0: نسمع فيها في الدروس الحسنية. نسمع فيها بشي فسر هذه، عمل مقدمة طويلة وعريضة على السنن الكونية. احنا العقول المترهلة في التفاهة صارت عاجزة عن فهم القوانين والسنن الكونية.
1: نعم،
0: التي لا يحدثك عنها إلا الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية. هو علماءنا، نرجع لعلماءنا، ما نمشيوش بعيد.
1: نعم، واضح سيدتي العزيزة، ربي باركنا فيك وفي علمك يا أستاذة منيرة شاقون بنور، وأرجو من هذه الرسائل أن تصل لنا جميعا لنحقق طبعا النصر للأمة المحمدية والفتح لها بإذن الله. جزاك الله خير أستاذة العزيزة، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا أحبتي في الله تعالى نأخذ كتاب رب العالمين بقوة، عسى أن نحقق بإذن الله تعالى هذا الخير وهذه الخيرية في الأمة الإسلامية. بارك الله فيكم وفي أمان الله تعالى وحفظه.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
2: الله الله.
0: المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير.

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض.

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 56 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الممات، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 87، أي من قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إلى الآية 92، أي إلى قوله تعالى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: رحاب عزيز،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: أمة الله لميس.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
6: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
1: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
6: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
1: ولقد قال لهم هارون من

0: عقب قولي.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات. في قوله تعالى ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، الانتباه خاصة إلى حرف الفاء في صفة الرخاوة في كلمة نفعا، فلا نقول نفعا، لا، الفاء هنا لابد من جريان الصوت حال سكونها نفعا هكذا. في قوله تعالى يا قوم إنما فتنتم به، طبعا لابد من بيان ضم الفاء ثم كسر التاء، فتنتم به هكذا. كذلك الكسر في كلمة به، به لا نقول به، تكون بين الفتحة والكسر، لا، به هكذا. في قوله تعالى فاتبعوني وأطيعوا أمري، طبعا لابد من معناها بيان المدود هنا، مدود متساوية بمقدار المد الطبيعي، فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم كلمة أطيعوا خاصة ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء مع بيان حركة الكسر، وأطيعوا، وأ لا نقول وأطيعوا، وأطيعوا أمري، نفس الشيء الهمزة مرققة فلا نقول أمري، لا، أمري. فالانتباه. في قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم، بين كسر الهمزة إي، لا نقول إذ، لا، إذ، إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا. طبعا إذا وقفنا عليها هنا نقف على النون الساكنة، لأن رسما هنا آخر حرف في الكلمة هو النون، ولكن هناك ياء زائدة، فمتى تثبت هذه الياء الزائدة؟ حال الوصل، هذه من ياءات الزوائد التي تثبت وصلا وتحذف وقفا، فإذا وقفنا عليها نقول ألا تتبعا، إذا وصلناها ألا تتبعني أفعصيت أمري. كلمة أفعصيت لابد من التدرب على معناها التمييز بين المرقق والمفخم، أفعصيت هكذا. فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوة الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
3: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
2: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
3: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
2: ولقد قال لهم هارون من

0: تتبعني أفعصيت أمري؟
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

0: بقولي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: ولا يملك لهم ضرا ضرا بين حرف الراء بلا غنة، الغنة ليست موجودة في الراء.
1: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوه.

موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين

0: عقب قولي.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟

0: طبعا هنا حال الوصل يا أماني، كلمة برأسي من ياءات الإضافة وجاء بعدها طبعا همزة، فحال الوصل هنا نحركها بالفتح، فلا نقول ولا برأسي إني خشيت، لا ولا برأسي إني خشيت. نعم أعيدي.
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.

0: نبرح راد مفتوحة دائما مفخمة. نعم.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
0: طبعا القاف من حروف القلقلة، فرقت هكذا فالانتباه. أحسنتي مريم. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمات الله، تفضلي أمات الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد

أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

0: قولي.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. طبعا عند بداية التلاوة قصدنا ألا نقرأ البسملة، لأن الآيات هنا تتحدث عن العجل. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هنا الحديث عن عجل بني إسرائيل. فمن المستحسن وليس واجبا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ديما القرآن معاني، والإنسان يزمو معناها يحاول يتدبر المعاني، وأحيانا تستحب البسملة وأحيانا لا تستحب بحسب السياق. وطبعا الإنسان إذا كان مخيرا، نحن هنا لنا مقدار معين في الحصة، ولكن الإنسان إذا كان مخير لابد له أن يبدأ من أول القصة ليكون المعنى واضحا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا

به. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الحلقات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
1: أمين يا رب العالمين. الحقيقة هذه الرحلة ماتعة جدا مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، ولعلنا
2: نعيش
1: نفحته رضي الله عنه.
2: أي والله
1: بركة.
2: نعم.
1: هؤلاء.
2: نعم.
1: الأفذاذ. ونواصل هذه هي الرحلة مع البيت رقم 297.
2: نعم.
1: حيث قال الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامه. نعم.
2: الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا قد توقفنا سيدي هيثم في الحلقة الماضية حول بعض أقوال الأئمة.
1: نعم.
2: والأعلام، أعلام هذه الأمة، في تحري الكسب الحلال الطيب.
1: نعم.
2: وذكرنا كلاما وهيب بن الورد وسيدنا عمر بن الخطاب، ووقتنا في هذه الحلقة مع مقالة لسيدنا سهل بن عبد الله، حيث قال رضي الله عنه:
1: نعم.
2: النجاة في ثلاثة. تريد النجاة؟
1: النجاة في ثلاثة،
2: عليك بهذه الثلاثة. النجاة في ثلاثة: أكل الحلال. أوه. هذه في مقدمتها.
1: صحيح.
2: على رأسها.
1: صحيح.
2: أكل الحلال وأداء الفرائض ما أوجب الله عليك ورسوله.
1: صحيح.
2: والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بابنا إلى الله.
1: صحيح.
2: وأنت باب الله، أي امرئ إن أتاه من غير بابه من غير بابك لا يدخل. نعم. إذن النجاة في ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله الباجي رحمه الله:
1: نعم.
2: خمس خصال بها تمام العمل، أي بها يقبل العمل. خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بالله.
1: نعم.
2: ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. شاهد القول.
1: صحيح.
2: وأكل الحلال، فإذا فقدت واحدة لم يرتفع العمل، لم يقبل. أعيد هذه الخمسة:
1: والله.
2: إيمان بالله، معرفة للحق حتى تتبع الحق وتجنب الباطل، إخلاص لله في الأعمال والأقوال.
1: نعم. نعم.
2: والعمل على السنة المطهرة، وأكل الحلال. هذه خمسة.
1: نعم.
2: إذن فالصالحون يتحرون غاية التحري، وينظرون أدق النظر ما يدخل بطونهم.
1: صحيح.
2: روى الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على الفراش أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها.
1: نعم.
2: هذا تحر نبوي.
1: صحيح.
2: ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. وروى أيضا عن أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج.
1: نعم.
2: فكان أبو بكر يأكل من خراجه.
1: صحيح.
2: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، عدها عليها، إلا أني خدعته فلاقيني بعد هذا الزمان يعني، فأعطاني بذلك مقابل تلك الكهانة، أعطاني عطاء، فهذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر يده، أي في فمه،
1: نعم،
2: فقاء كل شيء في بطنه، أخرج ما في بطنه.
1: سبحان الله.
2: وفي نعم. رواية قال رضي الله عنه: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها.
1: نعم. هذا من كبار في تحري الحلال.
2: ولذلك يقول التابعي يوسف ابن أصباط رحمه الله: إذا تعبد الشاب، إذا أقبل الشاب على عبادة الله وطاعته، إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه.
1: نعم.
2: فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه، لا تشتغلوا به، اتركوه في عبادته، عبادة غير مقبولة شكلية. قال: دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يشتغل وينصب، دعوه يتعب.
1: نعم.
2: فقد كفاكم نفسه، كفاكم نفسه
1: بأكل الحرام.
2: أكله الحرام. وعن أحمد بن حفص رحمه الله قال: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد الإمام البخاري،
1: البخاري.
2: نعم. دخلت على أبي الحسن عند موته فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك.
1: سبحان الله.
2: احتقرت نفسي.
1: أيوة.
2: وقلت: وصلاح الآباء ينفع الأبناء.
1: صحيح.
2: قال تعالى: وكان أبوهما
1: صالحا.
2: الله.
1: صحيح.
2: ازرع في أبنائك الحلال.
1: نعم.
2: واتركهم للزمان.
1: صحيح.
2: فبحول الله يكرمهم الله.
1: نعم.
2: لكن لو نبتهم ونشأتهم على الحرام حصدت من ورائهم الويلات، والعياذ بالله. والد الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله وقصته العجيبة، كان عبدا مملوكا اعتقه سيده فاشتغل أجيرا عند صاحب بستان، وذات يوم خرج صاحب البستان مع أصحابه إلى البستان فقال للمبارك، والد عبد الله بن مبارك هذا الفقيه،
1: نعم،
2: قال: ايتنا برمان حلو. فقطف رمانات وقدمهن إليهم فإذا فيها الحامض، فقال صاحب البستان: أما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: أنت ما أذنت لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. قال له: أنت منذ كذا وكذا تحرس البستان وتقول هذا الكلام. وكانه كذبه وظن أنه يخدعه. فسأل صاحب البستان الجيران، فقال الجيران: منذ أتى هذا البستان ما أكل رمانة واحدة. شهدوا
1: نعم
2: بصدقه وبالحق. فتعجب صاحب البستان ودعاه وقال: يا مبارك، ليس عندي إلا ابنة واحدة، فلمن أزوجها؟ قال المبارك: اليهود يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، والعرب يزوجون للحسب والنسب، والمسلمون للتقوى.
1: نعم.
2: فقال صاحب البستان: ما رأيت أتقى لله منك، فزوجتك ابنتي. سبحان الله. عفى عن رمانة واحدة.
1: نعم.
2: فساق الله إليه البستان.
1: سبحان
2: فساق
1: الله.
2: الله إليه
1: البستان.
2: اتق الله ترى العجائب.
1: صحيح.
2: نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. رواه الإمام أحمد في المسند.
1: نعم.
2: ومن صلب هذا الرجل المبارك،
1: صحيح،
2: التقي النقي الورع، خرج الإمام العلم. صحيح. عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه.
1: أمين.
2: الذي كان يقول: لئن أرد درهما من شبهة خير لي من أن أتصدق ب100,000 درهم. يعني أن صحيح. يرد ملي مشوبة
1: نعم.
2: خير لهم من أن يتصدق بملايين يعني
1: 100,000 درهم يعني.
2: نعم
1: نعم جميل.
2: يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله
1: رحم الله الجميع،
2: جاء مجمع بن سمعان إلى السوق بشاة يبيعها، فقال لمن أراد شراءها: يخيل إلي أن في لبنها ملوحة. انظر
1: صحيح.
2: ورع.
1: الورع.
2: قالوا تقريب في لبنها شيء من الملوحة، أنا لا أغشك سبحان الله. ولنا أن نقارن بين تعاملنا نحن في هذا الزمان وبين تعامل هؤلاء الأعلام
1: صحيح.
2: وتحريهم
1: نعم.
2: للكسب الحلال الطيب. حقا سيدي هيثم
1: أي والله.
2: ينبغي أن نسكب على أحوالنا المهترئة العبرات
1: إن شاء الله،
2: نبكي على
1: والله
2: وضعنا نعم للأسف. فاللهم عونا منك ومددا للابتعاد عن الحرام وأسبابه والتعلق نعم. بالكسب الحلال وموجباته
1: نعم.
2: قال يحفظ بطنه،
1: قال يحفظ بطنه من الحرام
2: نعم. وإجماع علماء الأمة خلفا عن سلف أن طلب الحلال فرض عين، مش بالمزية فرض متعين على كل مكلف، وأن معرفة الحلال ومعرفة الحرام أيضا فرض، ولا يتحقق هذا إلا بالعلم
1: صح،
2: الذي يريك الحق حقا والباطل
1: باطلا
2: باطلا. وقد جمع بعض أهل العلم للحلال 10 أصول، أصولا 10
1: نعم.
2: قالوا: صيد البر وصيد البحر، وتجارة صادقة، وإجارة بنصح، والفيء إذا قسم على وجه نعم. الشرع، والميراث، وماء الغدير، وما أنبتته الأرض غير المملوكة غير الممتلكة، والهدية من أخ صالح، والسؤال عند الحاجة، سؤال الضرورة عند الحاجة
1: الضرورة.
2: صحيح. وهنا فائدة
1: نعم سيدي.
2: كل مال، كل مال يؤخذ من الناس بغير وجه شرعي، بغير وجه مباح شرعا، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون برضا أصحابه
1: نعم،
2: وإما أن يكون بغير رضا أصحابه. فالذي برضا أصحابه 16 وجها عدها الفقهاء
1: نعم.
2: جمعها الفقهاء
1: جميل.
2: 16 نوع يؤخذ برضا أصحابه، وهو مال حرام، كسب حرام. والذي بغير رضا، كسب حرام يؤخذ بغير رضا أصحابه 10 أوجه. يعني
1: الله.
2: شوف اللي
1: 26
2: اللي, اللي بالرضا 16
1: اي نعم،
2: واللي بغير رضاهم
1: 10.
2: وقد جمعها شارح هذا المتن المبارك العلامة سيدي محمد ميار المالكي
1: اي نعم رحمه الله،
2: اجزل الله له العطايا
1: امين.
2: في هذه الابيات لفق ابيات، قال: واخذ مال الغير اما بالرضا من ربه اولا ذا 10 ارضا غصبا تعديا حرابة ترى سرقة وخلسة ولا أم ترى ثم اقتطاعا ودلالة علم بكره ربه خيانة وسيم ثم خديعة وغشا والذي مع الرضا 16 تحت ذا وهي الربا ثم القمار والرشاء وثمن الجاه وكلب لا تشاء حلوان كاهن ومهر للبغي وثمن القرد وسنور بغي عليهما وأجر حجام كذا ما يأخذ القاضي وشاعر خذا وثمن الصورة آلة اللعب نائحة كذا الوصف قد طلب ثم بدا خلافه زيد الغرر خلابة والكل يرمي بشرر يرمي يفضي
1: نعم.
2: إنها ترمي بشرر يرمي في النار إذ كلها أصل إلى الحرام والخلف قل في أجرة الحجام نقل ذا في شرحه الجزولي ذو العلم بالفروع والأصول عمله الإله باللطف الخفي بفضله ولم يزل بنا حفي سوف أشرحها
1: نعم
2: يعني نوعا إن شاء الله تعالى
1: طيب لا كذلك سيدي ما لا إشكال عندنا تقريبا 6 دقائق
2: نبدأ بالعنصر الأول وهو ما كان بغير رضا أصحابه وقلنا أنه ما كان بغير رضا أصحابه
1: نعم
2: قديش هو 10 أوجه
1: نعم
2: واللي بالرضا 16. نعم. أما ما كان بغير رضا أصحابه فأولا الأرض المغصوبة، وهو أخذها، أخذ الأرض من صاحبها قهرا
1: نعم.
2: وعدوانا بلا وجه حق. وقس على الأرض المغصوبة كل عقار
1: نعم.
2: بيت، متجر، إلى غير ذلك، أي عقار
1: نعم.
2: افتك من أهله ظلما وباطلا وعدوانا. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض، أي افتك شبرا من الأرض ظلما، طوقه من 7 أراضي. وهذا نوع من أنواع العذاب. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه اغتصبه
1: نعم.
2: خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. ولا فرق سيدي هيثم
1: نعم سيدي.
2: بين أن يغصب من أرض مسلم أو من أرض غير مسلم، قلت هذا نعم. مش مسلم يسالش لا، أو مما هو مشترك ومذاع بين الناس كالمسالك الفلاحية والطرق، أو مما هو على ملك الدولة نعم. قلك رزق البليك مثالش نعم. أو فهنا هذا كله يعتبر غصبا وهو من الأموال المحرمة والعياذ بالله. فائدة هنا
1: تفضل سيدي.
2: روى ابن حبيب وهو من فقهائنا
1: نعم.
2: فقهاء المالكية بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، أما مشهور مذهبنا
1: نعم.
2: فهو صحة الصلاة مع الإثم صحيح. مع الإثم نعم. هذه فائدة أردت أن
1: صحيح.
2: أنبه لها، يعني إذا كان من رأى وارتأى من أهل العلم أن الصلاة باطلة فمشكل هنا خطر
1: صحيح.
2: فينبغي أن ينبه له. وإذا كان المشهور المذهب خالف قال بصحة الصلاة ولكن قال لك مع الإثم، رد بالك
1: طبعاً.
2: لك تأثم وقت تصلي في الأرض المغصوبة صلاتك صحيحة، أما تأثم
1: وفي الثوب المغصوب كذلك نعم. وغير ذلك نعم.
2: الوجه الثاني
1: نعم سيدي،
2: التعدي في أخذ مال الغير وهو من صور المال الحرام، واستعمال في ذلك القوة أو السلطة أو النفوذ، وإن أبدى أصحاب الحق رضاهم
1: نعم.
2: خوفا من بطش أو تنكيل وما إلى ذلك، فهو مال حرام حرام
1: نعم سيدي.
2: والقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس نعم. وكذلك نزيد نذكر بها
1: نعم.
2: ما أخذ بسيف الحياء لا يحل ولا يجوز، السحت حرام، وحكمه حكم ما أخذ بالإكراه والظلم، لأنه مبني على الحرج وعدم الرضا القلبي
1: نعم سيدي.
2: نعم، ما أخذ بسيف الحياء فهو سحت. النوع الثالث الحرابة، وهي قطع الطريق
1: نعم،
2: وأخذ أموال الناس ومتاعهم بالقتل أو الإفساد في الأرض علنية ومكابرة، بعبارتنا اليوم سامحوني البركاج
1: إيه.
2: وقيل الحرابة هي البروز لأخذ مال أو قتل
1: نعم.
2: أو ترويع بالقوة والعلانية بعيدا عن أعين الناس ومغيثهم. نوع الرابع السرقة، ويأخذ الشيء خفية، والسارق من جاء متخفيا
1: نعم.
2: من جاء مستترا ليأخذ مالا أو متاعا، مالا أو متاعا لغيره. وشرعا أخذ المكلف مالا محترما لغيره من حرز، لو كان المال منثور في قلعة الطريق فأخذه أحدهم لا يعتبر سارقا، لأنه السارق لابد وأن يدخل إلى مكان يعني ويأخذ شيء من حرز منيع، من حرز خفية
1: صحيح.
2: دون وجه حق لا شبهة له فيه. والمعنى لهذا التعريف بشيء من التبسيط سيدي هيثم هو الاستيلاء، على مال الغير بطريقة سرية من مكان محفوظ آمنا عادة.
1: عادة
2: نعم. وهو كبيرة السرقة كبيرة عظيمة من أعظم الكبائر، توعد الشرع مرتكبها بالزجر وبالعقوبة الدنيوية والأخروية.
1: نعم سيدي.
2: والإجماع قائم على تجريم وتحريم السرقة لما تسببه السرقات من ظلم للعباد وإفساد في المجتمع. قال تعالى والسارق والسارقة.
1: نعم
2: نعم الآية. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة.
1: نعم.
2: ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم. وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
1: نعم هذا وعيد.
2: نعم. وكأن الإيمان يرتفع منه في تلك اللحظة،
1: نسأل الله السلامة والثبات.
2: نعم. أو يقل.
1: نعم.
2: ما إلى ذلك. وروى الشيخان أيضا عن أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب،
1: أمين،
2: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية.
1: نعم.
2: هذه التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه وآله وسلم.
2: قالوا ومن يشترئ عليه صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله
2: إلا أسامة بن زيد حب رسول الله. شكون يدلل عليه؟
1: نعم.
2: إيه نعم غير أسامة بن زيد
1: رضي الله عنه.
2: فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب وقال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أيمان مغلظة.
1: نعم.
2: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها أن تسرق.
1: أكيد.
2: رضوان الله عليها وعليه السلام
1: وعلى الأهل وعلى الأصحاب أجمعين. ولعل هذا موقف حسن سيدي لنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة. فبارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح برواية قالون عن نافع المدني. الله.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن موقعة طبعا تتعلق بحدث سياسي بارز في الفقه أو في التاريخ، في التاريخ الإسلامي. حديثنا عن واقعة الجمل، والحديث عن واقعة الجمل يتطلب منا التأصيل للسياق، خاصة بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه طبعا بعد استشهاد سيدنا عثمان بقيت المدينة أياما بلا خليفة، وكان لابد من اختيار إمام للمسلمين، فاتجهت الأنظار إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لفضله ولسابقته ولقاربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليا لم يسعى إلى الخلافة، بل تردد في قبولها، وقال فيما روي عنه أنه يفضل أن يكون وزيرا لا أميرا، غير أن كبار الصحابة ومن بقي من أهل الحل والعقد رأوا أن تأخير البيعة سيزيد الفوضى، فألحوا عليه حتى قبل. لا، لكن هنا استسلم يعني سيدنا علي، أو خلينا نقول استلم الدولة، استلم الدولة وهي تواجه تحديات غير مسبوقة. خليفة قتل، القتلة ما زالوا في المدينة، الجيش مضطرب، الأمصار تنتظر شنو اللي بش يحصل، سلطة الدولة ضعفت. هنا استلم دولة تعيش أزمة وجود في حد ذاته. فالسؤال هنا، لماذا لم يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان؟ وهنا يطرح السؤال الذي كان سبب الخلاف بين الصحابة. إذا كان الجميع متفقين على أنه قتلت عثمان هم مجرمون، فلماذا لم يبدأ علي بالقصاص منهم؟ هذا هو السؤال اللي يفيدنا ديما نقول مهم جدا في سياق حديثنا عن وقعة الجمل. للحديث في هذا الموضوع كالعادة معنا فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، الأستاذة بجامعة الزيتونة. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام دكتور، مرحبا بك وبمستمعينا الكرام أينما كانوا، مرحبا بكم جميعا.
2: طيب إذا كيفاش نقدر نجاوب دكتورة على هالتساؤلات هذه وهالكم هذايا اللي
3: نأكد أنت اللي قلته سيدنا علي تأثر ياسر بمقتل سيدنا عثمان.
2: نعم.
3: فما كانش رافض لإيقاع القصاص.
2: نعم.
3: أولا هذا بداية، هو بنص بالأحاديث التي نقلت عنه رضي الله عنه وأرضاه قال لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. طاش عقلي،
2: طاش عقلي
3: معناها سيدنا علي وما أدراك
2: يعني.
3: نعم. وأنكرت نفسي، قالك جاؤوني للبيعة، قال لهم والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا. معناها لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قال على سيدنا عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، به قال والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا بشيء ما حب شرفض به. فلما دفن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت. سبحان الله، المؤمن ساعات يجي إحساس من عند ربي سبحانه وتعالى. من الأول كان متردد، بعد ما دفن عثمان جاءت عزيمة، معناها الرأي والحكمة في أنه يتولى أمر المسلمين، وهذا غير منكر، والدليل عليه القرآن. سيدنا يوسف إش قال؟ جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا علي ما سألش الخلاف، هم جاءوا. والأصل الإنسان هنا يكون حكيم، الأصل الناس كي تطلب منك حاجة هنا استخير ربك سبحانه وتعالى، والجواب يكون باستخارة ربي سبحانه وتعالى، وبالإنسان يشوف الحكمة وين. فالإنسان ما يرفضش، الأصل في الإنسان كي الناس تطلب منك حاجة ما ترفضش، كأنك أنت قادر عليها، يلا توكل على ربي. روى ذيك هذيك معناها التيسير سبب من أسباب ربي سبحانه وتعالى فتحه. تشد أنت خير ولي شد غيرك. إذا كنت ماكش قادر قل لا، وهذا يروي يمشي في كل شيء في العلم.
2: سبحان الله،
3: في العلم في أي حاجة. عايش نقولوا برشا ناس يقول لك ما توريش روحك تعرف، لو أنت كتوري روحك تعرف تظهر، يجيوا الناس يقولوا لك معناها اعمل لنا شوف لنا كذا. يجي الناس يقول لك يقولوا لك بربي انجز هذا العمل، قول لهم لا انا مش قادر عليه. كان تعرف روحك ماكش قادر، كان تعرف روحك قادر اياك تقول لا، استخير ربك، ومعناها اعرض المساله على الحكمه. فاحنا هكذا لابد ان ننظر الى الامور، هكذا ينظر المؤمن للامور. ومن خير من علي رضي الله عنه كان يمكن ان يكون خليفه في ذلك الوقت؟ قول فجاءتني عزيمه به. وش يقول؟ ما كانش المسألة سهلة. فيقول فكأنما صدع قلبين، معناها كأنه قلبه تقسم على اثنين. معناها وقال اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. أولا سيدنا علي ما كانش ضد القصاص، لكن علاش سيدنا علي لم يوقع القصاص؟
2: قضية توقيت يعني،
3: هل كان قادرا على إيقاع القصاص أم لا؟ أولا هل كان يعلم أعيان من قتل عثمان رضي الله عنه؟ هذو مجموعة دخلوا، الله أعلم شكون اللي قتل
2: يعني.
3: هل كان يعلم شكون فلان الفلاني؟
2: مش معروف
3: باش ياخذ مجموعة كيكا يقتلهم وهو لا يعلم، باش يعمل كيما بعض الدول اللي كيما تعرفش شكون معناها المجرم الفعلي، تاخذ مجموعة هكذا وتضحي بها ويقتل الأبرياء؟ فهذا تقديره هو معناه. ثم اختلط هؤلاء المفسدون والمجرمون قتلت عثمان بجيشه. مسألة معناها صعبة. ثم هؤلاء القتلة اللي دخلوا عثمان كانت عندهم قرابات قوية، فمعناها والقتلة هذوما معناها تقريبا 2000 مقاتل. انت افهم، انت 2000 مقاتل مع عائلاتهم مع شنو كان يصير. فنرجع للنظر المقاصدي، نرجع للنظر المقاصدي، أنه هذا ما يعرفش
2: في المآلات.
3: في المآلات إذا هو ربما بش كان بش يقع القصص حين على 2000 هذم، ربما كان يؤدي إلى مقتل 20,000. معناها ستتقاتل
2: تولي حرب أهلية،
3: تولي حرب أهلية. فهو أدي هذا إلى نظره، مع كما قلنا إحنا ما كانش يعرفهم بأعين، فهي سياسة من باب السياسة الشرعي. فهذا أمر من باب السياسة الشرعية، مش هو رافض لمقتل، بالعكس لعدم إيقاع القصاص.
2: واضح واضح. شكرا دكتورة سماح بن فرح. طبعا هو أكيد نحتاج دائما نفهم الواقع السياسي، لأنه قتلت عثمان كما قلت ما كانوا شخص ولا اثنين، بل كانوا مجموعات جاءت من مصر، من الكوفة، من البصرة، اختلطوا بالناس، كان بعضهم يحمل السلاح وبعضهم انضم إلى الجيش كما تفضلت دكتورة. وما كانش الدولة تملك أنذاك أجهزة متاع تحقيق ومتاع قضاء عسكري ومتاع قوة أمنية قادرة على القبض عليهم في يعني بصفة فورية. وذلك علاش رأى علي رضي الله عنه أن الأولوية هي إعادة الاستقرار، ترتيب البيت، توحيد الأمة، إعادة بناء سلطة الدولة، ثم بعد ذلك يقام هالقضاء هذا وتبدأ المحاكمات، وهذا ما يسميه الفقهاء اليوم تقديم الممكن على المطلوب.
3: نعم،
2: تقديم الممكن على المطلوب. نعم. فهو
3: أولويات.
2: أولويات نعم.
3: نعم.
2: فهو لم يسقط القصاص، وإنما رأى تأجيله حتى تستقر الدولة. نعم. وهذا إذن كان الخلاف في توقيت تنفيذ القصاص، لا في أصل وجوبه، مسألة متاع توقيت، وهذه نقطة جوهرية يغفل عنها كثير من الناس. إذن السؤال تول هنا، المحور اللي نحبوا أيضا نترقوله في مداخلتنا الآن، أين كانت أم المؤمنين عائشة هنا ولماذا خرجت؟ يعني السؤال هنا في خضم هذا الكل، ربما احنا نزيد نشيره طبعا معك، تبين لنا موقف سيدنا معاوية رضي الله عنه من المسألة وعلاش ما بيعش.
3: نعم
2: هذا مهم جدا، لأنه هذا هو لب
3: السياق حينها. نعم. شنو كان؟
2: نعم السياق هذا هو يخلينا مش نفهمه. نعم. مش نعرف نقوله وقتها إذن أين كانت أم المؤمنين عائشة وعلاش خرجت؟
3: قبل نقوله طبعا إجمالي يقولوا شو به سيدنا علي لم يقع القصاص وشو ما عجلش، لو كنت مكانه أنت تي ربما لأديت إلى، ربما يمكن مشيت للكوارث أكثر وأكثر. سيدنا علي هو أفضل والله أعلم من كان يمكن أن يمسك بزمام الأمور في تلك الفترة.
2: برشا حكمة.
3: أنت ربما لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ما تعرفش اللي هو ربي سبحانه وتعالى، ربما هو خطر كان حكيما عالما سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. نرجع هنا للسيدة عائشة وين كانت. مقتل عثمان تقريبا وصار عام تقريبا 35 على الهجرة، على الهجري على المشهور، وكان كانوا معناها كان كثير من الصحابة خارج المدينة منهم السيدة عائشة، كانوا مشتغلين بالحج، فهي وقتها كانت معناها في مكة تقريبا، معناها ما كانتش في المدينة، كانت معناها ما زالت ما رجعتش من الحج. السؤال المطروح علاش معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع الإمام علي؟ معاوية كان عنده نظرة، كانت عنده موقف، معناها وجهة النظر. سيدنا علي كانت عنده أولويات، تثبيت شأن الدولة، خلي تركح الأمور وسيتم إيقاع القصاص. معاوية اشترط للبيع
2: أولا ثم انقش.
3: نعم يعطيك الصح، هي السلطة ما يمكنش تجيب السلطة، ما يلزمك تثبت دعائم السلطة، ثم بعد ذلك يمكن حينها أن تكون قادرا على إيقاع القصاص. أما أنت ما زلت ما ثبتش دعائم سلطتك وتحب توقع القصاص سيؤدي ذلك إلى فتنة. سيدنا معاوية كان يرى الأمور من زاوية أخرى. قال لك لابد من معناها إيقاع القصاص، واشترط للبيعة تسليم قتلت عثمان ابن عفان،
2: ويرى نفسه أنه هو يعني عنده الحقية باش أنه يقتص، لأنه
3: ولي الدم.
2: ولي. نعم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف القتل، لأنه هو من قبيلته.
3: احنا نقوله خطر سيدنا عثمان وسيدنا معاوية زوز ينتميوا لبني أمية.
2: نعم.
3: وذي اللي خلى الناس معناها سبب من أسباب الفتنة، معناها تولية سيدنا عثمان لمعاوية
2: والله
3: الشام أو كحت جماعته وجماعة جيهته. معاوية وما أدراك ما معاوية كان. نعم. رجل عنده كاريزما قوية، رو أنت بش تحطك
2: كتابة الوحي
3: يعطيك الصحة، معناها أنت بش تحط إنسان في موقع فيه كما نقوله احنا والي على الشام مش سهلة. نعم. بده يكون عنده قدرة على الحكم، ونجح وفما فتوحات عديدة معناها كانت في نجح في مسك زمام الأمور. فأولا كانت عنا علاقة كما نقوله احنا هما زوز من بني أمية، ثانيا علاقة أنه توليته كانت بيناتهم مشاورات، فنجم نقوله هنا كان ربما القرابة القوية وربما الأمانة اللي كان عاتيها له سيدنا عثمان والثقة اللي كانت عند سيدنا عثمان، ووجهة نظر أنه إيقاع القصاص ثم بعد ذلك معناها، فهي وجهة نظر.
2: نعم نعم يعني نعم. سبحان الله، هذا من بين الأسباب. إذن السؤال كما قلنا لهنا، يعني كانت رضي الله عنها قد خرجت إلى مكة بالنسبة للسيدة عائشة لأداء الحج، وأثناء وجودها هناك بلغها خبر مقتل. نعم. سيدنا عثمان رضي الله عنه، حزنا طبعا لذلك حزنا شديدا، ثم بدأت تتداول مع بعض كبار الصحابة ما ينبغي أن تقوم به وأن يقوم به. يعني هنا سيدة عائشة هي خرجت مشيت للحج، وقت في الحج معنت، وهنا تنتشر عبارة غير دقيقة، وهي العبارة هذه أن عائشة رضي الله عنها خرجت لمنازعة علي في الخلاف، وهذا لا يصح، فهي لم تدعو إلى الخلافة لنفسها، ولم تدعو إلى خلع علي، ولم تطلب البيعة لأحد ساهي.
3: نعم.
2: هذه حاجة، وإنما كان شعارها المطالبة بالقصاص،
3: نفس الشيء نفس مطلب معاوية
2: من قتلة عثمان. يعني يعني حاجة ما يساه، لأنه مش معقول. نحكي لك يعني شنو اللي يدور بخلدهم، يعني شنو اللي يفكروا فيه، شنو اللي يعبروا عليه. يعني مش معقول أنه قتلت أمير مؤمنين صحابي جليل من تستحي منه الملائكة، هذا الرجل اللي هو يعني من كبار الصحابة، القتلة متاعه يحوسوا ويدوروا ويقتلوا في عقر داره، هو يقرأ في القرآن. يعني الطريقة مهينة جدا، لقرأوا حساب للشيبة متاعه 80 سنة ولا أكثر، راجل
3: الفضل
2: متاعه ويدخلوا بدم بارد ويقتلوا هو يقرأ في القرآن وهو يصلي أو المهم في عبادة هو وقتها، وزوجته حاضر،
3: القلوب كانت محروقة. يعني معناها الإنسان يحط نفسه في مكانه،
2: احنا في بلاصتهم احنا وقتها. كيفاش تحبني أنا نحط يدي في يد يعني قتلت عثمان ويبقى ونخليهم يدوروا في وسطنا؟
3: شوف، بالنظر السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية الذين كانوا يريدون المسارعة بإيقاع القصص ونعذروهم لأن القلوب محروقة، لكن نظرة سيدنا علي اللي هي الحكمة ماذا؟ ساعات أنت كما نقولوا احنا تولي هنا ما ثماش مشاعر، تولي هنا شنية الحكمة، المصلحة العامة، تقديم المصلحة العامة، تقديم معناها الخوف من مآلات الفتنة والتقاتل كما قلنا الحرب الأهلية. فهذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر، من نحن باش نحكم على هذا ولا هذا؟ احنا تنقولوا في كلام ما معناش الحق نقولوا فيه، نقولوا كثير من أهل العلم حتى من داخل أهل السنة والجماعة قال لك راه السيدة عائشة أخطأت في تقديرها في سرعة مطالبتها بالقصاص وخروجها أصلا، وإحنا ما نقولوش هي معصومة، ليست هي
2: بالشيء هذا.
3: نعم هي بيدها ندمت،
2: نعم ندمت،
3: كلهم ندموا، معناها كلهم ندموا، كلهم تألموا على ما صار، واللي صار خرج من بين يديهم وشيء ما كانش مقصود. وهي مبتلات، هي السيدة عائشة كما قلنا احنا مبتلات بالخوض في عرضها وباتهامها، وحتى أصلا اتهمت أنها التي حرضت على قتل عثمان وأنها أطلقت عليه لقب إلى آخره، لا علينا، فهمت؟ وهذا هي هذه فيها روايات ضعيفة. ديما نقولوا شنو احنا عندنا مثال حلو ياسر في تونس، اللي تحبوا كيفاش اللي تكرهوا لقتلوا، اللي تحبوا سقتلوا، اعطيهم حاجة هكا باش يطعنوا في السيدة عائشة. لا معناها سبحان الله، ما نجيش عندنا روايات صحيحة نمشيو احنا نجريو للروايات الضعيفة، ثم من نحن باش نحكموا احنا على، لكن احنا كما قلنا اضطررنا لكثرة الحديث حبينا احنا نبينه. هي اصلا خرجت للمطالبة بالقصاص فقط، بالمطالبة بإيقاع القصاص على قتلة عثمان.
2: هي زاد كذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما يشو حدها، يعني هو شوف القصاص وكأنه أيضا فيه نظر في المآل، لأنه كما سيدنا علي تنشوف موقفه أكثر، أيضا هو كان عنده نظر في المآل أيضا، لكن حتى اللي تربوا بالقصاص أيضا هم نظروا في المآل الأفعال، باعتبار يقول لك يكي تتعاود الحكاية دي. يعني أنت اليوم أمير مؤمنين تسكت على القتلة متاعه وتقول تو نأجل وتو تبرد، هو التأجيل هذاك شنو يضمن؟ هو تو تبرد الحكاية، تو تنساه، إذن شنو هو اللي يضمن أنا ما يتعاودش مع سيدنا علي أو اللي بيجي من بعده أو لغير ذلك؟ فأيضا يقول لك أنا أخويا لازم يناخذ موقف،
3: هذا معذور وهذا معذور،
2: هذا معذور. إذن
3: هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر،
2: أكيد السيدة عائشة إذن هي ما كانتش وحدها في الموقف هذا، لأنه نتحدث عن طلحة والزبير.
3: نعم.
2: السؤال لماذا خرج؟ يعني كان مع أم المؤمنين اثنان من كبار الصحابة راهو، وهما طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، تحثوا عنا مبشرين بالجنة. وهنا أيضا ينبغي تصحيح بعض المعلومات، أنه كان سيدنا طلحة والزبير قد بايعا عليا رضي الله عنه، إذن لم يكون منكرين لخلافته. يعني خلنا نتفهم حاجة، راهو سيدنا طلحة وسيدنا الزبير راه قد بايع عليا رضي الله عنه، هذا ثابت في كتب السنة، يعني هو ما كانوش منكرين لخلافته، يعني عنده مشكلة مع خلافة سيدنا علي، لكن عندهم اجتهاد كان قريب من اجتهاد أم المؤمنين.
3: نعم.
2: السيدة عائشة قالوا لابد أولا من الاقتصاص من قتلة عثمان.
3: نعم.
2: بينما رأى سيدنا علي أنه ذلك لا يمكن قبل استقرار الدولة، إذن الجميع يريد القصاص في الحقيقة،
3: لكن وخاصة راهو تعديت 4 شهور.
2: سيدنا يعني السيدة عائشة هي مقرة بخلافتي سيدنا علي، يعني مش منكرتها، مش منكرة ذلك البيعة،
3: وتعديت 4 شهور، 4 شهور ولم معناها يتم القصاص، طالت المدة مش نهار ولا اثنين، هذه أربع أشهر، وإحنا كاين ولا أربع أشهر، هذه إحنا على نهاية الصبر أربع أشهر، إحنا على المتوفى عنها زوجة أربع أشهر وعشر أيام، وعندنا معناها التي لا ينفق عليها زوجها، معناها طلاق المعسر يكون بعد أربع أشهر، وعندنا طلاق المول يكون بعد أربع أشهر، فأربع أشهر مدة طويلة. فخرجوا فقط للمطالبة بالقصاص. السؤال من هذا الكل، هل فتن هذه الكل علاش تصير وتصير هكا في الأمة؟ أين الأخوة وأين هذا الكل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله كانت عنده فيه إعجاز غيبي، وقد تحدث وقد حدثهم عن هذا، خبر معناها في معناها سيدنا عثمان بشره بالجنة، ولكن أخبره أنه سيموت شهيدا، وربي حب يكتب له سيدنا عثمان بالإضافة إلى فضله وإنفاقه حب يكتب له شهيد. نفس الشيء
2: بدليل أنه لما تعلى أحد جبل أحد قالوا أثبت أحد، فإن نعم عليك نبي وصديق وشهيدين، شهيد أول سيدنا عمر وشهيد الثاني سيدنا عثمان،
3: وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف شنو كان بشي يصير بين سيدنا الزبير وبين سيدنا علي، قال له لا تقاتلنه وأنت له ظالم. سيدنا علي ذكر سيدنا الزبير بهذا الحديث، وعلى ذلك سيدنا الزبير خرج وما كملش وكان زاد يعرف اللي أم المؤمنين ستخرج كيف ذلك، عن الحديث اللي فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. إعجاز غيبي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته في لحظة، كما الحديث اللي قاله للزبير تنجم تسمع كلام وتنساه تذكره في لحظة، وقت اللي هي خرجت سيدة عمارة عائشة
2: للبصرة.
3: يعطيك الصحة، النبي
2: الله هذا سيد فسيصلح الله بينه
3: يعطيك وبين الصحة. نعم. معناها سيدنا يعرف يعرف، لكن هذا قدر الله وما شاء فعله، كلها فيها حكمة. فكما الحديث هذا معناها
2: سلام ورحمة الله، سلام ورحمة الله، سلام عليكم، سلام سلام صح عليك، ربي ينورك لله، يسترك عاشقتي، فرحت قلبك عاشقتي الغاليه، الله ينورك، يسترك يسترك، يبارك في صحتك،
3: الله يكرمك يا رب،
2: ان شاء الله عاشقتي الغالي.
3: احنا كملنا مازال دقيقه،
2: دقيقه برك،
3: دقيقه برك، دقيقه كامل
2: الاخر تاع
3: اي دقيقه برك، دقيقه باهي باهي، دقيقه برك،
2: احنا عاشقتي الغالي.
3: فما نقولوش احنا لا لا لا، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف بهذا. سيدة عائشة وقت اللي ولو أنه هو فما من معناها أبطل هذه الرواية قالك غير صحيحة تماما، حتى ابن العربي معناها قالك، لكن هناك من صححها، يقولوا اللي هي وصلت كي وصلت للبصرة وسمعت معناها نباح الكلاب، قالت أي ماء هذا؟ فمعناها وقت اللي وصلوا المياه بني عامر قالوا لها ماء الحوأب، قالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب، لكن تمسكوا بها وقالوا لها اقعد باش تصلح بين المؤمنين، راهي كانت عندها قيمة أم المؤمنين، معناها سبب هو طلحة والزبير اصطحباها باش تكون هي المصلحة، باش هي توفق بين المسلمين. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يصلح بها. نعم. شأنهم إن شاء الله، إن شاء الله نتوسعوا في أكيد مرة أخرى بإذن الله.
2: دكتورة سماح، طبعا لنا إن شاء الله حديث أكثر وتفصيل وبيان الروايات في ذلك، وهذا الخلاف هل هو خلاف عقدي أو سياسي، وطبيعة الخلاف خلينا الأسباب متاعه، اختلاف وجهات النظر إن صحت العبارة، للحديث في ذلك أكثر إن شاء الله يكون لنا تكملة في باقي الحلقات من برنامجكم نجوم حول النبوة. شكرا مرة أخرى لفضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. متابعينا الكرام، نكون هكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نجوم حول النبوة،
5: نجوم حول النبوة،
4: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة.
6: وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور.
7: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة،
8: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معانا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين، وإنما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتون والناس، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، وفي كذلك الإخراج رفقنا اليوم حمدي الفسيلي، تحية طيبة ليك يا حمدي. في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة رافقنا سوسن فرجاني، تحية ليك سوسن وللفريق اللي معنا الكل. نذكركم بال 71 136 ألف سوسن فرجاني في استقبال وتنسيق مكالماتكم الهاتفية، وسعيدة بحضور الاستشارية التربوية المستشار الأسري أستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، نورتنا، مشكور حضور معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لحمدي والسوسن لك انت مريوم وكيفت متابعينا على إذاعة زيتونة.
1: شكرا ليك، نقول إن شاء الله لاباس النسرين، إن شاء الله تلتحق بنا في الحصة القادمة، وكالعادة مع مواضيعنا التربوية، مع مواضيعنا الأسرية، مع المواضيع اللي عندهم علاقة بأسرتنا. كما ديما نقول إن شاء الله تكون أسر متاعنا متوازنين، نطرحوا القضايا هذه باش نجم نصلحوا، باش نجم تكون داخل الأسر متاعنا العلاقات متوازنة، العلاقات بين الأزواج بين الأولاد، وإحنا على إيقاع العودة المدرسية وعلى إيقاع الحديث عن التعليم. وكل اليوم حديثنا علاقة صغيراتنا بالدراسة، بالتعلم، يعني بالتعليم بصفة عامة. اليوم التلميذ والقراية، التلميذ والقراية، كيفاش يحب الطفل التعلم أكثر، شنو هو العلاقة اللي يعني فيها علاقة محبة، فقط علاقة أني ماشي نقرأ إرضاء أن ربما الأمي وبابا، هني نقرأ فقط ما عنديش هدف، شنو هو اللي نفهموه معناتها علاش التلميذ أو الطفل ينفر ساعات من الدراسة. وهذا بآراء يعني الأولياء، ساعات تقول لك راه صغيري ما عينوش، ما يحبش يمشي يقرا، يمشي يقرا بالسيف، شنو اللي يخليه ينفر من الدراسة، كيفاش نخليه التعلم ولا التعليم بصفة عامة ينجم يكون ممتع، هل هذا ممكن أو لا؟ تجاوبنا عليها تسنيم. دور الأسرة في التشجيع من غير ضغط، وهذا يعني حكينا فيه مرات، لكن اليوم باش نوسعوا أكثر، كيفاش نجم الأسرة تشجع صغيراتها من غير ما يكون فما ضغط مسلط عليهم في الدراسة، كيفاش يتعامل الطفل مع الغلطة، الفشل، التعثر ربما يصير له، وخاصة أهم حاجة إن شاء الله باش نحكيو فيها زادة في الحصة متاعنا، كيفاش نبنيو عند الطفل عادة القراية، العادة اللي تخليه يحب ويكون مستمتع وهو يقرأ. إذا سؤالنا لليوم، التلميذ والقراية، كيفاش نحبوا أطفالنا في التعليم، كيفاش نحبوهم في الدراسة، كيفاش نحبوهم في التعلم. حكينا على المدرسة في حصة فارتة، حكينا كذلك على يعني التعليم والحاجات اللي تنجم تكون ممتعة، حكينا كيفاش نجم نطوروا من أنفسنا المهارات وكل، واليوم كيفاش نجم نحبوا صغيراتنا في التعلم، كيفاش يقبل توا على التعليم، على الدراسة، على الكراسة متاعه، على المعلومات اللي موجودة، على الحاجات اللي باش يحفظها وهو مستمتع. نذكركم ال 71 136 ألف، مرحبا بتفاعلاتكم كذلك على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، واستشاراتكم جاوبكم عليها أستاذة تسنيم إمام. تلميذ والقراية اليوم كيفاش يكون فما محبة للتعليم وإقبال، وخليني نسألك زاد علاش ينفر من القراية.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كان عندي ديما تساؤل كمربية طيلة سنوات، شنو القراية في عينينا أولادنا؟ ممكن هذا يغيب علينا أنه نسألوه. إحنا ديما نراو في القراية في عينينا نحن شنو حاجة مهمة ننفق من أجلها الغالي والنفيس. العائلة اليوم التونسية تستثمر أموال طائلة في الدراسة، لكن زعم هالأموال الطائلة شنو هي في عين أولادنا؟
1: كيف شراها؟
2: كيف شراء استثمارنا من أجل هذه الدراسة؟ هل القراية في عينين الطفل مجرد كراسة وكتاب، واجب مدرسي، امتحان، معدل في آخر العام،
1: نجاح
2: هذا
1: من
2: هو السليم؟ طبعا مش هذا، وما يلزمش يكون القراية لا هي مجرد كتاب وكراسة ولا هي معدل ونجاح وانتقال من عام لعام.
1: التعلم
2: قراية هي التعلم، التعلم في حقيقته رحلة، ورحلة جميلة جدا. الأصل أنها تكون رحلة، رحلة نكتشف فيها ويكتشف فيها الطفل نفسه، يكتشف فيها العالم من حوله، يكتشف فيها كيفاش يفكر، يتعلم كيفاش يخمم، يتعلم كيفاش يبحث، يتعلم كيفاش يفرح، يتعلم حتى كيفاش يغلط ويعاود من جديد. هذا التعلم الحقيقي، أن يكون رحلة تهز الطفل من الجهل بالحياة الدنيا إلى المعرفة. المشكلة وقتاش تبدأ مري؟ وقت اللي ولينا نختزلوا القراية في النتيجة، النتيجة في النهائية في المعدل، وننساو الإنسان اللي وراء النتيجة، ننساو الإنسان اللي قاعدة تتسلط عليه برشا ضغوط باش نوصلوا نحن للنتيجة. ساعات نركزوا على المعدل وننساو نفسية الطفل نفسها، نجري وراء الكرني ونجري وراء المعدل ونجري وراء المرتبة الأولى وننساو علاقة أولادنا بالتعلم. نخوفهم الفشل حتى يولي خوفه من الفشل يزرع فيه خوف من المحاولة. كل إنسان يخاف من الفشل، يخاف من المحاولة وما يحاولش. علاش السؤال الحقيقي مش فقط كيفاش نخلي ولدي يقرأ اليوم، أما كيفاش نخليه يحب يتعلم.
1: هذا سؤال اليوم، كيفاش يكون مقبل على الحاجة هذيك ويتعلم. اليوم تخلي سنة أولى، اليوم في سنة سادسة، اليوم نعرشنا في البكالوريا، كيفاش هو مقبل على الحاجة هذيك بمحب.
2: للأسف نحن أبطال العالم في إصدار الأحكام، نحن كلنا أمهات وأباء التونسي عموما عنا شوية نتسرع ونحكم على غيرنا، وغيرنا هذا منهم أبنائنا. ديما نحكم على أولادنا بمجرد موقف واحد ريناه، إذا ما يحبش يقرأ، إذا كسول، إذا ما عندوش رغبة. لكن التربية العميقة اليوم تعلمنا أن وراء كل سلوك رسالة. هذه الكراهية للدراسة اللي توصل تظهر وتطفو، حتى لين ساعات فما صغيرات يصرحوا بها كي يلقوا مساحة الأمان. أنا نعمل المساحة نتاع الأمانة ذي لتلامذتي. إذا اليوم تلامذتي يسمعوا فيا، مزلت كي تعرفت عليهم منذ أيام، أول حاجة نعطي بيئة نتاع أمان، نضبط قوانين القسم، وبعد نقول لهم راو من حق كل تلميذ كل يوم يعبر على مشاعره مرة واحدة. شنية مشاعركم تجاه المدرسة؟ شنية الحاجة اللي مذي بيكم أنها تصير أو ما صارت شي؟ فما تلميذ هزيد وقال لي مذي بيك أن العودة المدرسة ما رجيتش، ما ترجعش، يقعد ديما الصيف. فوراء كل مشاعر وكل سلوك كون متأكدة مريم أنه فما رسالة، ما هيش مجانا. كل رفض فما وراه سبب يستحق أن نفهمه. مش المشكلة نعاقبوه أو نسيطروا عليه أو نقريه بالسيف، هو باش يقر. الدنيا باش تلزوا أنه يقرأ، لكن فما فرق بين الدارس وطالب العلم وهو محب ومستمتع، وبين إنسان مضغوط أعصابه تاعه يمشي بسيف عليه،
1: يتلز
2: ملزوز. فأنا قبل ما نعاقب ولدي أو نصدر عليه أحكام، لازمني نفهم علاش ولدي نافر من القراية. برشا أسباب نجمو نحطوها هكا
1: في
2: نقاط ندرجو فيها. أهمها وأخطرها عندي أنا هي ضعف النتائج. أول سؤال تسأله لهم كي يجي الكرني، قد جبت وقد جيت؟ قبل ما تقول شنو تعلمت.
1: صحيح،
2: راه ولدك ماشي يتعلم. قبل ما نقوله قد جبت معدل، احنا ديما حتى كي نتحاوروا مع صغيرات حتى العائلة تسأل اي قد جبت معدل، ديما السؤال هذا مطروح،
1: سؤال يتكرر.
2: ليه اسألوهم شنو تعلمتوا؟ خلي يفهم انه اللي تعلموا اهم برشا من النتيجة، شنو جاب كمعدل. حتى من المنظور الشرعي مريم، الاصل في التربية أن نعين الطفل على الخير، ولا نجعل الطاعة والعلم مربوطين ديما بالخوف والنفور. سيدنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا كل ولي وكل مربي لازم يسمع الحديث هذا ويعيش به في حياته. أنت ميسر ولست معسر. يسر على صغيرات عملية التعلم هذا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. رأي هذه قواعد تربوية، الناس تقرأ الحديث وتمر عليه مرور الكرام، لكن والله هذه قواعد تربوية وعظيمة جدا. ينجم يكون الشيء نافع في ذاته، العلم نافع في ذاته، لكن الطريقة اللي نقدموه بها تخلي الصغيرات ينفروا منه ويكرهوه. من الأسباب متاع النفور
1: انت يمديت لنا بالنتائج، يعني تركيز الولي دي مع النتيجة، مش بغاية شنو تعلم، شنو الحاجة اللي انضافت، شنو جديد.
2: نقول لك حاجة وأتحمل مسؤوليتها، 60% من الأولياء متهمهمش شنو تعلم صغيراتهم، قد ما يهمهم النتيجة للأسف الشديد.
1: هذا بعد 25 سنة في التعليم،
2: ولي ماذا بينا النسبة ذي تقل برشا حسب اللي ريتو أنا طيلة أكثر من 20 سنة. نقول لك أنه باش ما نكونش مبالغة وقل 90% لا لا فما أولياء واعين وحتى اللي همهم تهم النتيجة هم واعين نوعا ما ويحب ولده يتميز
1: لكن حاجته بالنتيجة
2: النتيجة تهمه أكثر باش نكونوا دقيقين ما نظلموا حد. النتيجة تهمه أكثر برشا من شنو أفعل. هيك علاش اليوم نلقاو صغيرات يوصلوا للبكالوريا والمستوى الدراسي متدنج
1: للأسف
2: عندنا أسفار في الفرق في اللغة الفرنسية
1: حتى في اللغة الإنجليزية
2: اللي يعطيناها وقت طويل وثمانية ساعات في الابتدائي. علاش أولادنا اليوم نتائجهم كارثية فيه؟
1: صحيح. يعني وعلاش اليوم نلقاو الأسفار هذيك الكل في البكالوريا في الامتحان البكالوري
2: فما خفايا وراء هذا
1: حتى رغم من المناظرة متاع السادسة والمناظرة متاع النظام تبدأ تكتشف
2: لكن احنا قاعدين نكتشفوا مانيش نصلحوا مش نصلحوا في النظرة متاعنا للقراية وتعاملنا مع أولادنا
1: أو كان نحبوا نصلحوا كما حكيت زميلتي زهرة أمس نمشيوا للدروس متاع التدارك والدروس متاع الدعم وإذا حب الولي يصلح بغاية أنه يصلح باش ترسخ المعلومة أكثر فيك سوية متاع الدرس هذوك عموما بغاية النتيجة نرجع للنتيجة.
2: نعم للأسف الشديد وساعات فما صغيرات يكرهوا القراية خاطر يلقاو رواحهم قدام الإحساس بالعجز
1: يقرأ
2: وما يفهمش يقرأ وما يفهمش قل لك مانيش فاهم أنا مانيش فاهم الرياضيات أنا مخي ما فيهوش تفكير منطقي. فما صغيرات في الكوليج راه في الثانوي
1: في المعاهد يعاني
2: ويقول لك مخي مش حابب يفهم الإكواسيون ما نجمتش حاولت وما نجمتش. الإحساس بالعجز هذية إذا صاحب الصغيرات يخليهم ينفروا برشا المقارنة بالغير زيادة.
1: سامحني وذاك عشان نلقوا ساعات غيابات في مواد معينة يعني هو بيدو حتى
2: نافر كاره للمادة وكراهية المادة بسبب عجزه ما لقاش حتى حل وما لقاش شكون يعاونه باش يحلوا المشكلة ذي. يعني فما صد منيع قدامه وقدام المادة هذيك كانت عربية ولا رياضيات ولا فيزيك. أنا مثلا في طفولتي كان فما جدار صد بيني وبين الفيزيك انا معناها سيونتيفيك وكنت نجي في معادلات كبيره لكن فما معامله عاملها لي الاستاذ مره ما محامله صد منيع بيني وبين الماده هذيك هذا يتحط في الاعتبار.
1: هذا يخلينا سبب تاع النفور
2: من اسباب النفور علاقه المعلم والمربي والاستاذ بالصغيرات كلمه يتفوه بها ما تتنساش وصف او نعت او تنمر انا كمربي ولا انفي الخطيئه والخطا عنا كله ابن ادم خطاء.
1: نعم.
2: فبرشا اسباب تخلي النفور منها كما قلنا تركيزنا على النتيجه احساس الصغيرات بالعجز ما لقاش حلول كي نقارنوه بغيره كيف نقولوا له انت ما عندك وين توصل وماكش باهي في القرايه وفما الفاظ تقال وتلامذتي يقولوا لي راهو امي وبابا قالوا لي انت ما تفهم شيء. هذه كلمه قاتله بالنسبه للصغيرات سواء كان في الابتدائي او في الاعدادي
1: مهما كان
2: أو في
1: المستوى
2: الثانوي.
1: يعني اذا انت كأب سند وام سند تقول الكلمات هذيك
2: انت ما تفهمش وما عندك وين توصل. تعرف شنو قاعدين يعملوا بعض الاولياء هما تدريجيا قاعدين يبنوا في صوره سلبيه في قلوب الصغيرات عن انفسهم. ما تكرر تقرر انا ما نفهمش امي قالت لي ما تفهمش معلم قال لي ما تفهمش معلم
1: اذا تكررت اكثر من مره
2: خلاص يولي ما يفهمش يولي فما تطبيع. تفكرك حكينا على التطبيع نتاع الفوضى الام اذا مش منظمه في دارها وصغارها كل يوم يدخلوا يلقوا الدار مش منظمه يطبعون على الفوضى يولي ما عادش يتقلق هو يطبع على هذه الكلمه انت ما تفهمش انت ماكش ذكي انت بيك وكل اوصاف عاد اللي تنجم تتقال ومش معقول ان نقولوها. هذه تزرع في الصغير عقليه سلبية ونظرة سلبية
1: يتبرمج على الكلمات
2: ويتبرمج على الكلمة ويولي عايش بها ويولي يقول أنا ما نفهمش وما عندي والنص.
1: فما جانب آخر زادة كنا نحكيه عليه زادة في التلميذ اليوم ينفر شوية من القراية ساعات تشوف الجداول متاع الأوقات يعني متاع التلامذة اللي يقرأوا يعني الجدول متاع الأوقات ساعات تشوفه تلقاه كله معبي معناته كل وقت الكل معبي فأكيد التلميذ باش ينفر يقول لك حياتي كلها كانوا دراسة. يعني اليوم متاعي من 8 متاع الصباح للستة متاع العشية وللخمسة متاع العشية وأنا نقرأ معناته فمش راحة فمش حاجة لي مش كيما كانت العطلة مثلا متاع الصيف الوقت الكلي. فكل جدول متاع الأوقات اللي ساعات ما يراعيش شوية التلميذ ولا الاحتياجات متاعه ولا الوقت متاعه فخلي التلميذ ينفر. يعني جدول ساعات تشوفه تقعد أنت ككبير معناته تتفجع تقول هذا وقتش يرتاح وقتش يأكل وقتش يقعد.
2: للأسف الشديد التوقيت المدرسي لازم مراجعة هذه حقيقة لابد أن نتقبلها واليوم لازمنا نسعى والكل بكامل أصنافنا أن نحاول نغير التوقيت المدرسي وأن نمشي في تجربة الدراسة حصة واحدة صباحية تفهمضي ساعتين ونخليه العشوية للنوادي، للقرآن، للصلاة، للموسيقى، للرياضة،
1: للمسرح،
2: للعائلة، للقعدة مع بعضنا. قديش أنا وانتي والجيل اللي قبلنا يا مريم تربينا ما تربيناش في النوادي أنا وانتي،
1: شبعنا بأمهاتنا، شبعنا بالدار،
2: شبعنا بقعدتنا في بيوتنا، كانت عندنا مشاعر الانتماء، كانت عندنا ألعاب، كانت عندنا مسرحيات. نوجه تحية كبيرة لأخواتي، أنا أمي مربية فاضلة ربي يرحمها كانت ربي أوقات الفراغ تقولنا ألعبوا بالطين، أعملوا مسرحيات، فكنا نلبسوا، عندي تصاور توا نلبسوا ملاحف ونلبسوا روب أمي ونعملوا مسرحيات مع بعضنا، وكانت تحكينا حتى على مسرحيات متاع هاملت ومسرحيات كبار توريهمنا وتقولنا أيا نعملوا الأدوار هذية، أيا نلعبوا كليلة ودمنا. خلينا نرجعوا وخلي نزرعوا مساحة للصغيرات باش يمارسوا فيها الحياة.
1: صحيح، وهذا علاش قلت لك راهو اللي ينفر من الدراسة ويخليه ينفر اليوم هيك الجدول اللي معبي. قلت انا وقتاش باش
2: هي حاجة فوق طاقتنا اليوم، لكن نحاولوا نسعى وأنه اليوم نحط نقطة حمراء على التوقيت المدرسي وتسعى
1: وقيت اليوم لحقيقة
2: نسعى وأنها تتغير،
1: تتغير في التوقيت المدرسي. طيب نرجع شوية تعليقات. أم يحيى تحية لها، قالت عمري ما شدني انتباه الكلمة، قالت أنا كأم نحاول ما نخليش القراية كابوس، نقري على مراحل بحكم ولدي طفل فرط حركة تشتت انتباه، فقالت عمري ما لوشت على المعدل دي، ما نشجع ونشري الشهادة هي مع لها ودائما فخورة بالنتائج متاعه. تحية أختنا رانيا زادة، تحية أخونا ياسين، قال في الخدمة النتيجة هي المطلوبة مش التحصيل العلمي.
2: به لو كان باش نمشيو في التوجه نتاع سياسي والخدمة النتيجة هي المطلوبة، اللي باش يخدم ذي كيفاش باش يخدم بلاده وهو ما عندوش تحصيل علم؟ كيفاش باش تكون النتائج نتاع الخدمه نتاعو في بلاده؟ الموقع نتاعو،
1: التاش اللي خذاه،
2: التاش اللي خذاها تستوجب علما ايا كانت هذه العلوم، الحداده علم، النجاره علم، مش تكنيك هي، اذا هو علم، اذا هو فن. راه فما كلمات نحن حصرناهم في تركينا وفي زاويه، كل هذه فنون وعلوم. اذا ما عندوش تحصيل علمي كيفاش باش يخدم بلاده في الخدمه اللي باش ياخذها؟ خير مش نخدم خدمه نجي انا مانيش متكونه في اللغه الفرنسيه وناخذ نقري سيزيام أو في الثانوي لغة فرنسية نقري، ماذا سأنتي؟
1: كيفاش باش نقدم لهم الدرس؟
2: شنو العطاء اللي باش نعطيه؟ شنو العلم اللي باش نعطيه إذا أنا ما حصلتوش؟

0: فيها احفظ احفظ وجيب معدل، بعد يخرج الحياة ما يعرفش يبيع، ما يعرفش يشري، ما يعرفش يعرس،
1: حين ما يعرفش حتى يتكلم، ما يعرفش يوصلك المعلومة،
0: ما يعرفش يخدم، ما يعرفش يأدي وظيفته، شو باش تعملوا النتيجة؟ فعلاش ما يكونوش زوز مع بعضهم؟ احنا نرغبوا انه اليوم نغيروا نظرتنا نحن كأولياء للقراية، فتتغير القراية في عينينا أولادنا، فيوليوا يهتموا بالنتيجة والتميز، ويهتموا في نفس الوقت بالتحصيل العلمي. وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ماذا بينا الإتقان؟ نحن نتمنى أن صغيرة الكل متميزة، معناش مش عدوتنا النتيجة، نحب نتيجة طيبة لكن تكون متناسبة مع التحصيل العلمي ومع نفسية متوازنة صغيرات
1: باش يقبلوا على القرايه هذيك. وهذاك عاد باش نحكيهم بعد شويه كيفاش نخليه التعليم ممتع. اليوم الصغيرات راهم محتاجين انهم يتعلموا وفما حاجه ممتعه. انت كنت حكيت على قبل معناتها كيفاش كانت فما متعه
0: كبيره في تخلقها الحياة.
1: فمثلا سياسين قلنا قبل قلنا ساعتين في الصباح وساعتين العشيه، وحبينا المدرسه والعلم وشخنا باللعب وبحب القرايه ونجحنا وتفوقنا.
0: نعم كان التوقيت فيه برشا ايجابيه، ممكن كلنا ما يتناسبش خاصه مع خروج المراه للعمل بشده بقوة، وما شاء الله عليها المرأة التونسية اليوم في برشا ميادين، فخروجها للعمل ما عادش يناسب أن ولدها يقرأ صباح وعشية.
1: إذا نحب نلقاو الحلول ونجم نلقاو الحلول.
0: الحلول لكن محليها كانت صباح وعشية، كانت تخلي راحة للصغير، راحة نفسية، يأكل في الدار، يقعد في داره أكثر وقت، هذا كل يعاونه على عدم النفور.
1: أختنا ريمان قالت في نابل وفي أغلب المدارس الابتدائية صغيرات نهار السبت ولاو يقرأوا العشية، وهذه الحقيقة
0: مشكلة كبيرة. الحقيقة
1: إذا كان عشية السبت الصغير باش يقرأ ايه من وقتش باش يرتاح، هو وقتش باش يلعب الكوره. كنا نحكيو بكري معناتها تسنيم على الجامعات بتاع الكوره والصغيرات اللي يحبوا والبنات اللي يحبوا يلعبوا رياضه. يعني اليوم اذا كان السبت العشيه معناتها بالحق اشكال كبير.
0: والله انا كمربيه في الميدان باش ما نحكيوش كلام مثالي، ساعات الاداره المدرسيه تتلز انه ما فهمش قاعات
1: قله عدد القاعات كثره التلامذه.
0: طبعا ساعات يتلز يعطي عشيه راهو، لكن علاش قلت لك النظره لازمها تكون نظره عامه، لازم الكلنا كل واحد في المنصب نتاعه يكون عنده توجه أنه نحميه والصغيرات من هذا الضغط متاع الزمن المدرسي، باش الأجيال القادمة تكون سليمة نفسيا، ما تعيشش ذلك النفور الذي قد يصاحبها إلى آخر مراحل المدرسية. رأي نجم يوصل يولي أستاذ وطبيب ودكتور، ولكن ذلك النفور يبقى في داخله،
1: يبقى موجود. أخونا أو أختنا سمحني أم أمان الله قالت ولدي يقول لي ما نجمش ما نحبش نمشي نقرأ، ما صاب العطلة وما فاتش، قلت له علاش؟ قال لي أنيسة المعلمة تضربهم كي ما نعرفش نقرأ وما نجاوبش بالصحيح، تعبت قلت مشي بالسيف. كيف كيف أختنا فيروز قالت النفور سببه التنمر والضرب من قبل المربي.
0: هنا لازمنا نقف وقفة عظيمة وقوية. احنا ما دستورنا القرآن ومنهجنا القرآن. القرآن نفسه يلفت نظرنا إلى ماذا؟ إلى أثر الرفق في التربية والتعليم. ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لانفضوا من حولك.
0: انت يا معلم ويا مربي ويا ام ويا ابو، خاطر المشكل الحمل على المعلم. الام والبو في الدار باش يربي ويعلموا، والمعلم والمربي والاستاذ في القسم باش يربي ويعلموا. احنا وزاره التربيه والتعليم هذا لازم ما يتنساش، راهو التربيه بالتوازي مع التعليم ما ينفصلوش على بعضهم. الرفق هو اساس العمليه التعليميه التربويه في الدار وفي المدرسه. لو كنت فظا غليظ القلب وأنت نبي مرسل لانفضوا من حولك. وأنت
1: شوف
0: نبي
1: الرسالة الربانية.
0: فما بالك هذا في تعاملك مع الكبار. فما بالك بينا نحن نتعامل مع صغيرات ما زلت الشخصية نتاعهم تتشكل. هيك علاش قبل ما نقول أي كلمة للطفل الصغير لازمنا نعاودها في ذهني بارشة مرات. هل نفرناه من القراية بالضغط؟ هل خليناه يربط العلم بالخوف؟ هل خليناه يربط العلم بالإهانة؟ برشا صغيرات تقول لك أتعرض كما جاء التعليق ذي أنه أنيستي تضربني أو شديدة معايا أو
1: كما يعرفش يقرأ وما يجاوبش بالصحيح، هو مش يتعلم سمحني، هو مش يتعلم
0: وهو حالات شاذة
1: ويتعلم وبش يقرأ بالغلط وبش يقرأ بالصحيح.
0: نحاولوا كوزارة وكإذاعة وكدعاة وكمشايخ وكصلاة جمعة ننشر الرفق ونعاونوا المربين أنهم يكونوا أرفق فأرفق. هما وضعيتهم صعيبة نعاود نقول يعيش ضغط المربي في القسم، راه ما ننكروش يخرج على الصينة متاعه ساعات، الوضعية متاعه ساعات تخليه من غير ما يشعر ساعات يغلط
1: يرد الفعل.
0: لكن نحاول نحن بالبرامج التوعوية بكلمة الخير التي تنشر بالتخفيف في البرامج زيادة أنه نخفوا على المعلم فيولي أرفق بالصغيرات لأنه ما تنجحش العملية التربوية

0: غيري رفق.
1: قالت مشي بالسيف يعني تخيل أنت إذا تكررت العملية. طيب أختنا مريم غازي قالت ربي بارك فيكم وربي بارك لك إن شاء الله. قالت أناش أم الثلاث أطفال ربي يحفظهم، النوادي وممارسة الرياضة من الأولويات مع أولادي، يقرأ ونطالب بالنتيجة أما مع التربية مع تحصيل دراسي مع بناء علاقات إن شاء الله نوصلوا عنا صغار متوازنين نفسين. ربي بارك فيها، كلمات طيبة الصحة. جميلة ووعيها أجمل الحقيقة،
0: محلاها وأنا معاها، وأنا من الأولياء اللي ركز جدا على الهواية وعلى الممارسة سواء الرياضة أو هواية أخرى. لكن زادة خلينا واقعيين، قلنا قبل أنه مش كل الأولياء ينجموا يدخلوا صغيراتهم أكيد. للنوادي أكيد. فعنا رياضة المشي اللي هي أحلى رياضة واللي هي سنة نبوية. إذا أنت تسمع فيها كولي، شد مرايتك من يدها وشد ولدك من اليد الأخرى وعملوا مارش كل يوم نصف ساعة. ما تستحقش منها فلوس، وسنة مباركة أنه تتمشيوا مع زوجتك مع صغيراتك، تعطي برشا محبة. والمشي من أحسن الرياضات، وهذا أطبائنا ودكاترتنا ديما يقولوا عليه أنه اللي يحب يعمل ريجيم، اللي يحب صحته تحسن، اللي عنده مشكلة في الدم وفي السكر عليه بالمشي. صغيرات محتاجين للمشي بما أنهم يقعدوا برشا أوقات على الطاولة والكرسي.
1: صحيح.
0: فإذا ما تنجمش تدخل ولدك النادي، فمحل آخر محليه ينمي قدراتهم الجسدية الذهنية، وفي نفس الوقت يزيدكم محبة أنه نعمل نصف ساعة مشي كل يوم، نسبحوا مع بعضنا ونحن نمشي ونحكي وحكايات شنو صار اليوم في المدرسة، شنو أحسن حاجة صارت لك اليوم، شنو حاجة اللي قلقتك، شنو تحب نبدله في نهارنا، شنو تقترح علي ونحن نتمشي.
1: وهذه أفضل، معناتها تنجم تعطي برشا
0: حلول، ممكن تعطي أثر أكثر حتى بالرياضات الجماعية في النوادي، لأنه الأولياء باش يشاركوا فيها أولادهم.
1: واضح. يعطيك الصحة تسنيم، زنا مواصلين معاكم، ذكركم بال 71 136 1000 باش نخرجوا فاصل. وموضوعنا اليوم التلميذ والقراية، علاش يلزم اليوم يعني دورنا كبير برشا باش نحبوا تلمذتنا في التعلم وفي التعليم، كيفاش اليوم التلميذ يحب أكثر التعلم والتعليم والدروس متاعه، يقبل عليهم أكثر بمتعة ومحبة. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل وراجعين كمان باقي مشوارنا، بقوا معنا راجعين إن شاء الله.
2: ناس

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: آية وحديث افهم معانيهم. آية وحديث افهم معانيهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم اللقاء ومواصلين في فقراتنا وآية وحديث افهم معانيهم، وكالعادة معك تسليم إمام والحديث مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. نبدأ كلامنا وحديثنا.
2: صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: مجمع حديثنا
2: من الأحاديث التي أعشقها.
1: نعم.
2: فيها واقعية، فيها برشة رحمة، فيها برشة رفق.
1: سبحان الله.
2: لاحظوا التعبير النبوي مريم. من سلك طريقا، ما قالش من تعلم علما، ما قالش اللي خذي معدل به، ما قالش اللي ولا عالم سيئ هو باش نعطيه طريق إلى الجنة، ما قالش ولا دكتور. قال من سلك، اللي مجرد أنه مشي خطوات يحب يتعلم
1: في النية متاعه، نيته
2: وسعي. سلك خطر السلوك هو فعل يدل على الحركة
1: السعي.
2: في
1: نعم.
2: اللغة العربية
1: متلازمين بين
2: سلك
1: النية والسعي.
2: فيها نية أو كقال يلتمس، يلتمس النية،
1: فيها النية
2: يلتمس علما، يعني طالب أنه يتعلم علم يحبه الله ويرضى. فهذا السلوك أن تسلك، أن تمشي، أن تتقدم، أن تسعى، مجرد سعيك لأن تتعلم علما، بالسعي هذا وصلت ولا ما وصلتش ربي سبحانه وتعالى سهل لك طريق للجنة.
1: بغض النظر عن النتيجة،
2: بغض النظر عن النتيجة. وهذا اللي نحب الأولياء اليوم يفهموه هما وصغيراتهم.
1: شوف الأحاديث هذه كي نقولوها لصغيراتنا قدر زادة،
2: لازم نقولوها لصغيراتنا ولازم يراوها فينا ونعيشوا بها. راه مجرد سعيك مأجور عليه، راه مجرد أنك تقوم هذا فيه أجر. فعوذ نقوم ونقوله إحنا كيفاش قوم صغار؟ قوم معاش وقت.
1: قوم معاش وقت. فاتك تحية العالم ولا
2: ما. ارقد بكري راك مأجور، راك تاخذ أجر كي تقوم بكري، راك تاخذ أجر خاطرك ماشي تسعى. راه السعي عليه أجر، وصلت ولا ما وصلتش
1: سبحان
2: مش
1: الله.
2: مهم. مجرد أنت تسعى مأجور، خاطر طلب العلم شنو هو؟ رحلة، سلوك، ومجاهدة. هذا كل فيه وقت، فيه صبر، فيه تعب، فيه محاولة. والأجمل أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم ربط لنا في الحديث طريق العلم بطريق الجنة. هذه راهي تعمل صورة في المخيلة الذهنية نتاع الصغيرات، تبني صورة جميلة جدا. يولي راه
1: على المتعة،
2: يولي راه في ثنية قدامه كلها أزهار وأشجار ماشي للجنة هو. فتخيل لو كان نتبناو الحديث هذا في تربيتنا الأبناء وفي علاقتهم بالعلم، راه كنت ماشي للثنية نتاع المدرسة، راه هذيك الطريقة نتاع جنة. تخيل هذه ذهنية لو تمرر وتتطبع في أذهاننا نحن قبل كل شيء، باش نمرها نحن الأذهان وليداتنا، هذا طريق الجنة. يعني القراية في ميزان الإسلام ما هيش مجرد تحصيل معلومات، ما هيش مجرد الحصول على شهادة مهما كانت أهميتها، إنما راهي عبادة. القراية راهي عبادة، وعبادة عظيمة جدا إذا صلحت النية. من أسرار الحديث أيضا هو لفظ يلتمس، فيها معنى القصد والنية كما قلت أنت، فيها معنى البحث والحرص. وكأنه المسلم ما يستناش العلم لنيجيه، لا، هو اللي يمشي للعلم، هو الذي يسعى للعلم. وهذه رسالتنا اليوم من خلال حديثنا لصغيراتنا اللي يسمعوا فينا. أنت ما تقراش فقط باش تجيب عدد في الامتحان، أنت تتعلم خاطر ربي سبحانه وتعالى يحب منك أنك تسعى لكل ما هو نافع، وكل خطوة صادقة في طريق العلم عندها قيمة عند ربي
1: سبحان الله. طيب ناخذوا مكالماتكم الهاتفية، نذكركم 71 136 1000. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ذكرنا بالاسم أختي الغالي. أمنة
3: من توزر.
1: من توزر، مرحبا بك وأهلينا في توزر، مرحبا، تفضل أختي الغالي نسمعوك.
3: حابين نسأل الأستاذ، عندي بنتي تقرأ سنة أولى، ما شغل عليها حارقة بنتي وتفهم وكل شيء، إما حنتها حكاية إنها معناها تحسها مذبذبة في القسم، تحب تكلم زميلات هذه وزميلات هذه، وما فهمتش كيفاش معناها نتصلح من عندي حتى هي غادي تولي
1: تركز أكثر
3: مع المعلمة، يعني تركز أكثر مع المعلمة.
1: شكون أعطيها لك الملاحظة هذه؟ المربية متاعها؟
3: لا، عندي الهيرات، لاحظت على بنتي نفس التصرف، جيت الصباح شفت كيفاش، جيت العشية نفس الملاحظة.
2: أختي الغالية السلام عليكم. أعطيني هي في الدار كيفاش، يعني شنو وضعيتها مع التليفون مع التلفزة؟ تتفرج برشا على التلفزة؟ استعمل التليفون.
3: أما في حاجات حتى التلفزة في حاجات كنا معناها نثبت نعرفها حاجات معالجة يعني حاجات فيها الترفيه ما فيهاش حاجة مخايبة. التليفون ما مستحيل.
2: كيفاش الترفيه مثلا تتفرج على كل الأنشودات برشا مرات بطريقة متكررة برشا يعني بالشيء ذي. طيب هي في علاقة عند أخوتها في الدار ولا؟
3: عند أخوها أصغر منها.
2: شنو قديش الفرق في العمر ما بيناتهم؟
1: عامين
2: وعلاقتها به كيفاش؟
3: والله هذيك واحدة زاد نفس المشكلة ديما يشوف ديما يتعاركوا مع بعض بالرغم انه وكتشوف مثلا تغششت عليه هو تي ما تلقيش فيه وهو كيف كيف
2: اذا يمكن هذاك علاش سالت انا هكا خاطر ننبش شويه خاطر النمط التفاعلي لازم نفهموه كاستشاري راهو ما فماش ناخذوا قاعده ما فماش سلوك من فراغ كل سلوك رساله كالتشتت هذا اللي تعيشه وقله الانتباه او باش نجم تركز مع المعلم كما قلت انت اظن هكا الوضعيه
1: هكاك اختنا امنا هكاك بالضبط يعني كما قلت لك تسني
2: هذا التشتت عنده أسبابه قد يكون أسباب عاطفية نفسية أنه هي تحس في روحها أخوها الصغير خذ بلاصة كانت متاحة هي وحدها أنه هي تحس روحها هي مشتتة نفسية مش عارفة بلاصتها وين داخل الأسرة فالتشتت هذا يرجع على بعض الصغيرات في القسم اللي موش عارف اللي بلاصته ثابتة في الدار يتشتت قليلا في القسم فما سبب آخر قد يكون أنه بالنسبة لي هي مش ترى في متعة في القراية فكانت تلعب أكثر وقت في الروضة
1: سنة أولى هي
2: طول القراية باش تولي بريتم آخر بنمط آخر قد يكون آخر. تشعر بالملل دونك أحسن حل أنه تحكي معها وتقول لنا شقالت لك المرة القادمة أحكي معها قلها شنو رأيك في القسم شنو تحس أنت في القسم فرحانة ولا لا الأنشطة يعجبوك ولا لا قد تكون تعيش في قسم مثلا في صغيرات متميزين عليها برشا تحس في روحها فما إيكار بينها وبينهم تحس في روحها شيء أقوى منها برشا أسباب راه تنجم تكون ما نجمش نحكم عليها من غير ما نزيد نسمع البنية أكثر الحقيقة
3: نسمع من يعطيك الصحة شكرا
1: ربي يبارك لك فيها إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله
2: تعالى عموما راهو في البداية باش ما نخوفهاش في البداية قد يكون طبيعي لأنه صغيراتنا في سنة أولى باش ينتقلوا من عالم اللعب والحركة صحيح. إلى عالم الانتباه والطاولة والكرسي وهذا عقولهم الصغيرة ما تتقبلوش يعني أنت أحكي مع المعلم يسيسها يرفق بها يتفهم الوضعية ذي ما نجمش نقول عندها فرط حركة أو لا كيف كيف لازم نتبين مليح من برشا حاجات لازم نسأل برشا حاجات ونسمع من الطفلة برشا كلام وهي تسألها قد تكون حالة عادية البداية صعبة انتقالها من عالم الحركة واللعب والحرية
1: هي قالت تتكلم في صحبتها يعني ما زلت العلاقة متاع كما في الروضة
2: قد يكون هذا الانتقال ما زلت ما تقبلتوش إن شاء الله المربي أكيد بإذن الله يعرف يحتوي صغيرات ذوما وبإذن الله نتصور زوز أسابيع ما أكثر شيء وتلقاها تغيرت بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله تسمع فينا أختنا آمنة في باقي النصائح كيفاش يكون أو كيفاش اليوم بالنسبة للتلامذة كيفاش يوصلوا يحسوا بالمتعة من خلال التعلم هما في المدرسة ولا هما في الدار روح باش يعمل العمل المنزلي متاعه لأنه ساعات لأن اتصالات هاتفية يقول لك راهو الصغير حتى في الدار ما يحبش يعمل لك العمل المنزلي ولا بحث ولا الخدمة ولا اللي هو فكيفاش نخليه حاجة هذه ممتعة نعرفوا اللي هي صعيبة عليهم يعني بعد سويع في المدرسة باش يروح حتى باك الخدمة هذيك للدار اللي هو الأصل كل شيء يبقى في المدرسة والتلميذ يروح للدار كما قلت سنين باش يعيش حياته
2: مش قاعد يعيش مسكين شوف خلينا واقعيين مريم احنا كأمهات وآباء
1: أكيد وإحنا ديما حاب نجاوبوا على الواقع
2: صغير أنا كمربي نعرف اللي صغيرات في القسم يعيشوا في ضغط كبير شنو نعمل أنا كمربي ربي سبحانه أعطاني الفرصة أني مدربة محترفة تعلمت برشا مهارات فقاعدة نستعمل في المهارات هذيك باش نخفف الوطأة نتاع الضغط يعني مثلا نقري شوية مدة معينة بعد نعمل مهارة ما تخوش حتى دقيقتين ثلاثة
1: تبدل بها الريتم نتاع
2: القسم خاطر راهو التركيز نتاع الصغيرات بعد فترة معينة راهو كنا في الأوف نحكي وقلنا راهو في الأصل في علم الناس يقول لك بعد ساعة غربع توا مع زمن الرقمنة بعد ربع ساعة يولي صغير ما عادش ينجم يركز
1: سيف كامل هو يتفرج في هيك المقاطع الصغيرة أكيد
2: زيد حكينا على كل المقاطع القصيرة وقديش تأثيرها والدوبامين اللي تعطيه وتبعثه فيولي قدرة التركيز لوقت أطول قل. دونك المربي هنا اللي هو لازم يسيطر على الحالة هذه يراوح قدر استطاعته البرنامج طويل حتى نحن رانا مضغوطين كمربين لكن يعمل ألعاب ونشاطات تواصلية ومهارات ما تدومش دقيقتين ثلاثة نكسروا بها الريتم باش يرجع هو للتركيز مرة أخرى
1: يعني هنا عبارة تقول أنت النشاط هذيك اللي ما يدومش دقيقتين ثلاثة باش نكسر به الريتم قلة التركيز
2: ويرجع يركز نبدأ صفحة للدرس. جديدة عبارة المخ ندور له صفحة جديدة في كتاب
1: هذه قديش مهمة تسنيم مهمة في التجربة
2: جدا فما حاجة أخرى مهمة هكا تشعل من بعيد ربي سبحانه وتعالى بعث لنا الإسلام وقالنا راه الإسلام مجيش باش يطفي حب المعرفة. اليوم للأسف فما برشا تطفي في قلوبهم حب المعرفة بسبب المدرسة بسبب التوقيت بسبب الضغوطات. لا مجيش الإسلام راه باش تطفي حب المعرفة في الإنسان، بالعكس الإسلام فتح لنا أبواب النظر التفكر السؤال. أول ما نزل به الوحي اقرأ، وكأن الرسالة تبدأ بإيقاظ الإنسان نحو القراءة ونحو المعرفة. لكن شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي، كان يربي بالسؤال، يسأل الصحابة وإحنا نربي وصغيراتنا بالسؤال. كان يستعمل القصة، نستعمل القصة، هي المتعة كيفاش تكونها وكيفاش نحب صغيراتنا في القسم وفي الداء. استعمل السؤال كطريقة تربوية، استعمل القصة، استعمل ضرب الأمثال، أضرب الأمثال كما فعل القرآن، استعمل الحوار، استعمل التدرج، راعي أحوال الناس والصغيرات اللي انت تخاطب فيهم. هذا راه مهم جدا في التربية، مش كل طفل نتعامله معاه بنفس الطريقة. نحن الحمد لله في تونس مشين للنظرية البيداغوجية الفريقية، ولو أنها صعبة شوية في تطبيقها كل يوم، لكن شو معنى البيداغوجية الفريقية؟ أن نراعي وفروقات الأطفال.
1: هذا قاعدين ماشين فيه،
2: ماشين فيه
1: بداية،
2: ماشين
1: لكن فيه نوعا ما ماشين فيه،
2: ماهوش قاعد يطبق 100%، ما نجموش حتى نحن زادة كمربين راو مهمتنا صعيبة، لكن ماشيين فيه. الأهم أن نحاولوا نحب الطفل في العلم لما نربط التعلم بالمعنى. البارحة اثنين سألت صغيرات كتبت في الصبورة سؤال، والله نحكي لكم تطبيقيا تو باش نتغيروا. قلت لهم علاش نقراو اللغة العربية؟ انتوما جايين تقراو عندي
1: انتي اللغة العربية،
2: علاش جايين تقراو في اللغة العربية؟ اعطوني اسباب.
1: شنو اجاباته؟
2: البعض ما عرفش الإجابة، البعض قال لي على خاطرها لغة القرآن، وثمنت إجابته. جميل جدا انه تكون عندنا صغيرات عندهم العقلية ذي،
1: صحيح.
2: فما شكون قال لي انا ما وعطيت من اللول مساحة نتاع امان وقلت من حقك تعبر على رأيك بالاحترام، حليت الباب باش اللي في داخلك الصغيرات يخرج. البعض قال لي انا ما نحبش نتعلم اللغة العربية، انا جاي بالسيف علي. فحاولت الإجابات هذيك نستثمرها في حصة البارح. أنا لازمني نفهم علاش جاي نقرأ،
1: شنو الهدف كما قلنا من البداية،
2: نتعلم لمجرد التعلم، شنو هي أهدافي، شنو هي الأسباب باش يرضى علي ربي. يمكن الصغيرات ما تتأثرش بها برشا، تتأثر من نجم نبنيها بالشوية. شنو هي المنافع؟ أنت تعلم العربية حتى تفهم القرآن، تتعلم الحساب حتى تحسن التعامل بهذا الحساب في حياتك، تتعلم العلوم باش تتعرف على خلق ربي، تتعلم لأنه المسلم يجب أن يكون نافعا. نظرية النفعية تشد برشا الصغيرات.
1: أنت تتعلم
2: رك باش تنفع غيرك، مش ليك أنت كهو. شفت النظرية الأحادية أنه رك أنت لازمك تتعلم كهو وتسكت، هذه الصغير معاش تأثر فيه في عالم الرقمي. لازم نمشي له للأثر، أنت تتعلم باش تكون أنت نافع يوما ما. نرفع له الهمة متاعه، نرفع له أهدافه. أنت تتعلم باش أنت تعمل حاجة في حياتك، باش تولي نهار آخر عندك منصب، باش تولي تخدم، باش تحقق أحلامك. ونربط بالدين قدر الاستطاعة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم في التصور الإسلامي مريم ماهوش مجرد نقاط في دفتر، راهو لازمنا نوصله لصغيراتنا خاصة في مرحلة عمرية متقدمة شوية، أنه العلم باش يبنيك كإنسان، باش يهذب لك عقلك، باش يرفع همتك.
1: هذا يخدم عليه أكثر المربي ولا الوالدين
2: الاثنين
1: في الاثنين البيت؟
2: الاثنين. وكي انت جبت المربي، أنا نقول للأولياء ما تعلموش الصغيرات أو تظنوا أنكم تحبوهم في القراية بكثرة الأوامر.
1: كيف هذا؟
2: معناها ولدك راهو ولدك، ما هوش تلميذ جاي بالمدرسة، راهو أول ما تدخل للدار مش بالضرورة تقول له عندك خدمة ولا لا، راني نبعث له في رسائل الخايبة
1: مزيل خليه الساعة بشوي،
2: ينتظر في اللحظة اللي بشوصل بها في... أنا كأم كمربية نخرج من المدرسة، ننتظر في اللحظة اللي بشنوصل بها فيها لداري بشنو نعمل، نتكى في فرشي، شد تليفوني، نتكى، ناكل، خليه يعيش حياة طبيعية.
1: يعني السؤال من
2: أسأل عليه هو كإنسان،
1: السؤال من اللول هذاك يزيد ينفره أكثر.
2: طبعا والله يزيد ينفره، وإحنا الكل غلطة وفخ نقعوا فيه. أسأل عليه هو كإنسان، سأعلم التحية، السلام عليكم ورحمة الله، تخو أجر باب، شنو أحوالك عزيزي،
1: أو شنو نرجع لهم هذو الكل. بعد الفاصل راجعين نكمل معاكم باقي مشوارنا إن شاء الله، بقوا معنا راجعين إن شاء الله.
4: إشهار
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.

ويا بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم أسادة المستمعين والمتابعين، رب يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب، وراجعين معكم في الزيتونة والناس. مازلنا نحكي على تلامذة اليوم والقراية، كيفاش يحبوا أكثر التعليم، كيفاش يحبوا أكثر أنه فما متعة وهم يتعلموا. هذا أكيد الكل يجي برشا صبر من الوالدين، برشا زاد التضحيات وخدمة من المربين اللي ربي يبارك فيهم الكل، اللي قاعدين يسعوا باش يخليوا التلميذ يحبك الدرس، يحبك المادة، يحب انه يتعلم. كما قلنا الفكرة مش فقط في النتيجة، راه الفكرة زاد في التحصيل العلمي، باش غدو يكونوا عندنا رجال ونساء في البلاد هذه يكون عندهم من التحصيل العلمي، يكونوا اكفاء باش ياخذوا الاماكن نتاعهم، يكونوا قد المسؤولية هذيك. طيب مهم برشا نحكيوا، وانت حكيت قبل ما نخشوا فاصل على تحفيز الأسرة، دورها كبير، وقت اللي تحفز، وقت اللي تشجع، لأنه نصف العملية خلينا نقوله فما نصف عند المربي بتاعة الحرف يقسمه، ونصف الآخر عند الأسرة، وقت اللي تشجع، وقت اللي تحفز، وقت اللي تخلي لا هي بيدها تخلي العملية التربوية ممتعة، مش فقط هات نتحاسبه شنية جبت شنية ما جبتش، هذا الكل باش يخلي العملية مملة جدا. لكن وقت اللي تكون فما تحفيز وتشجيع دون ضغط أكيد باش يكون فما خطوة على الأقل إيجابية.
3: بعد أربع سوية يعيشك عيشك ربي بارك لك، بعد أربع سوية عن قراية، أنا كأم وكمربية نقول لكم راهو الصغير يحب يوصل للدار باش يرتاح، باش ينحي صباطه كيف أنت بالضبط أيها الولي،
2: بعد ما تروح من خدمتك
3: يتكى في فرشه، باش يمارس أي هواية يرتح بها أعصابه. آخر حاجة ماذا به يسمحها هي القراية،
2: قوم اعمل دروسك.
3: يعني ما تستقبلوش وليداتكم، احنا توا نضحكوا اما بالحق راهي مساله حساسه جدا، كيما ما تستقبلش زوجك من السنه انك تصدر له المشاكل، خليه يرتاح ويفطر، ولدك كذلك. ما تستقبلوش وليداتكم بالواجبات. الاسلام ما صنع شيء من الاسره مجرد جهه تراقب الواجبات، لا، أنت مهمتك أوسع وأشمل بكثير من هذا. أنت كأسرة أول بيئة تربوية يتعلم فيها الطفل معنى المسؤولية ومعنى العلم ومعنى الانضباط، لكن وهو فرحان وهو مرتاح من غير ضغوطات، يعني يتعامل معك كإنسان بداية مش ككرتابة. كيف يدخلوا صغيراتكم سلموا عليهم، أسألهم على حالهم،
2: التحية
3: وأجر وفضل التحية، سلموا على أنفسكم، حتى الدار فارغة وسيدنا قال لك سلم، فما بالك الدار مليانة. تحلموا تسلموا على وليداتنا، نستقبلهم بمحبة بحضن، خليه يروح وهو عارف أنه يلقى أم أو بو أو جدة باش تحضنه، باش يلقى فيها الأمان، باش يلقى فيها الراحة.
2: هذا في الدار إذا استقبلته قدام المكتب مثلا،
3: كيف عنقه، أفرح به، هيا نروحوا، راني طيبت كذا، أحكي له من الأول على أي حاجة إلا القراية. هو في النهاية إنسان، ما هوش تلميذ فقط، هو تلميذ وقت التمدرسي، لكن هو الأوسع والأشمل الصفة متاعه هو إنسان، والأوسع من هذا هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. وربك أمرنا بوقاية أنفسنا وأهلينا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية ذي تكون بي بي بأمور شتى، منها التعليم والتربية، ومنها أن نعاون أبنائنا على بناء شخصية صالحة سوية قادرة، ما نحولوا لهم شحيتهم إلى جحيم أو سلسلة من الأوامر والصراخ والنواهر. باش نحبوا نشجعوا وليداتنا على القراية كأسرة، نطبقوا التربية النبوية. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأطفال، كان قريبا منهم، ما كانتش الرحمة عنده تناقض لا التربية ولا الطناء ولا الانضباط، بل كان يجمع بين الحزم والرحمة كما حكينا في مواقف شتى. فالوالدين اليوم مطالبين بالتربية صحيح، لكن التربية راهي ماهيش إذلال،
2: ماهيش ضغط،
3: ماهيش أنك تقارن ولدك بخوه أو ولد الجيران، أو أنك تربيه على الاجتهاد فقط باش تزرع فيه الحسد والشعور بالنقص، وتقول له أنا نحبك تجيب 18 ولازمك تجي اللول ولازمك تغلب فلان. وقلت قبل أنا في الإذاعة أنه فما مربي عام جاتني سابقا قالت لي قديش معدل بنت سلفتي، إذا خط أحمر عندي أنا، ما عندكش الحق تعرفه ولا ولدك عنده الحق يعرفه ولا هو من اهتماماتك اصلا.
2: صحيح.
3: هذا يدل انه فما مقارنات.
2: وساعات انه تولي التلميذ هو بده يلزم يعرف قد ايش جاب هذاك وهذاك وهذاك.
3: شكون
2: اي توصيات من البيت للاسف.
3: حتى كان هي ما دعمش توصيات, هي بمجرد انها تسال على معدل الاخر فتبعث له في رساله لذهنه انه يولي يسال على معدل الاخر,
2: يجيب معدلات الاخرين مع معدلك انت
3: بدعوى التحليل الايجابي والتحفيز. لا للاسف الشديد. فانت تقول لولدك انا نحبك سواء جبت 18 او جبت 10 او ما نجحتش, انا راني نحبك, اما نحب لك الخير ونحب نعاونك تقدم. تو هذه جمله صعيبه, قولوا لي تو يسمعوا في, هل هذه جمله قدش صعبه؟
2: قداش تستهلك منك مثلا؟
3: تستهلكش لا وقت لا جهد لا طاقه. انا نحبك جبت 18 جبت 10 ما نجحتش, انا نحبك اما نحب لك الخير والعلم امر به ربي تنفع غيرك وتنفع روحك تعيش في المجتمع انسان صالح فخلينا نقدمه.
2: يعني المحبه ثابته,
3: لازم
2: تكون الابن
3: دور الاسره انه يثبت المحبه ثم يزرع محبه العلم بنوايا ومقاصد. يعني الام والبو لازم يربطوا كل شيء بالمقصد والنوايا. تعرف في بعض الأحيان أنا نقول حتى مشطان الشعر أنا نربطه بمقصد ونية وعباد, لأنه من السنة سيدنا قال أن تمشط شعرك
2: فليكرمه. نعم,
3: هي ما تمشط ليش شعرها وانت تعيط عليها, مشط لها شعرها وهي تعرف اللي سنة يحبها سيدنا وربي يحب المسلم في هيئة جميلة.
2: صحيح.
3: تكلش تريحة باش تمشط شعرها بنتك وفهم صغيرات راهم قاعدين يتعنفوا خلال الصباح تبدأ على أعصابها ماشية تخدم الوقت ما عادش وشعرها يوجع فيها. رانا نعيش في وضعيات مع الصغيرات عجيبة فلازمنا نتداركوا ونفيقوا وكل حاجة ربطها بالنوايا كأم وكأب كل حاجة ربطها بالسنة توصل توصل للطفل. كيف تربط كل حاجة بالسنة انت اعطيتها قيمة كبيرة ما عادش عادة يومية ولت حاجة عندها أثر وعندها نفعية وعندها وصل مع الله سبحانه وتعالى وهذه تخفف من العبء متاحة. فمش حاجة سهلة في الدنيا, مش حياة جميلة وحياة راحة, كل حاجة فيها تضحية. لكن كي نربطها بربي سبحانه وتعالى وبالطاعة وبالأجر وبالجمال وبحسن المظهر تولي يخف الحمل متاحة على الصغيرات. نعم.
2: بيه كيفاش يتعامل الطفل مع الغلطة مع التعثر مع أحيانا ربما يفشل في حاجة معينة والولي ما يقبلهاش وهذا اللي يخلي ساعات الطفل يعني الضغط هذا يسبب له نفور من القراية, نفور من التعلم, لأنه يحس كما قلت أنت من البداية الحاجة دي كمي صعيبة عليه أو ما عندوش قدرة باش يفهم مثلا مادة من المواد, فيحس انه هو الغلطة ذيك ولا الفشل ذيك باش يسبب له مشاكل مع البو مع الام في الدار,
3: بل قد يحس انه يخرج من دائرة البنوة وما عادش يحبه. فما صغيرات هي في عندها قناعة انها لو ما تجيبش المعدل اللي الام حددته اللي هذا وحده ظلم انك تحدد لي معدل, يعني قدراتي وجهدي اللي نبذل فيه هو اللي باش يكون نتيجته المعدل. مش حتى حد يحدد معدل للآخر أو معدل متاع نجاح أو منسوب نجاح, يبقى مع السعي هو بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح التلميذ يبذل مجهود ويسعى والمربي يبذل مجهود ويسعى والأم والبيت في البيت تبذل مجهود وتسعى, لكن في الآخر مش نحدد معدل معين ونقول له يتوصل له يشنو. يعني معاش باش نكون ولدك باش نخرج
2: خارجك من الدائرة متاع أنك أنت ابني وأنه هذي بيتك
3: ونحبك. الكلمات اللي تتقال على ألسنتنا نحن ما توصلش المخ الصغير كيفنا نحن, راهو نجم يفهم اللي هو قد يفقد محبة أمه وبوه, قد يفقد مكانه في الدار, قد يفقد انتمائه في الدار. هيك علاش إياكم ما تحدوش معدل وما تخوفوش صغاركم الغلطة, خطر اللي خاف من الغلطة يولي معاش يحاول. مش معناه نبني قاعدة الخطأ ما هوش نهاية الطريق الساعة.
2: واضح
3: وين المشكل أنه نغلط أنا وانتي نغلط.
2: نعم. إذا كان أنت تغلط علاش صغيرك تحس أنه الغلطة متاعه كان جريمة كبيرة؟ أنت
3: تغلط وربي يفتح لك الباب وقال لك عندك فرصة باش تتوب. ولدك الصغير اللي هي مش جريمة سكر عليه البيبان الكل وكأنها الغلطة نهاية الطريق ونهاية العالم وأنت لا تدري. فبداية نأسس قواعد في الدار أنه الخطأ ما هوش نهاية الطريق, الرسوب ما هوش نهاية الطريق. شوف الأولياء اليوم كيفاش يتعاملوا مع الرسوب, خلينا واقعيين
2: فيه برشة الحقيقة ظلم.
3: أمهات تنهار تنهار وتقول لك مستعدة ندفع الفلوس وأنا مسؤولة على اللي نقوله, مستعدة ندفع الفلوس نعطيكم مش تحبوا زيدوه العدد ونشحوه. فما أمهات تنهار لمجرد فكرة الرسوب باللي نفسروا لهم باللي نوعيوهم. يا أختي هاني أنا مربية وبنتي جابت معدل وعودت لها العام لأنه فيه نفع, لأنها مرضت, لأني حسيتها مش متكونة مليح, علاش فزاع الرسوب؟ ماهوش فزاع،
2: ما يتقبلش من الولي،
3: لا ماهوش خوفا على
2: مكانته الاجتماعية،
3: الاجتماعي والمكانة الاجتماعية، ما فماش حتى حاجة أخرى. الرسوب اليوم غير مقبول، رغم هو وسيلة تربوية لإصلاح ما يمكن إصلاحه. رأو فما صغير كي يمر من سنة لسنة ما عاش ينجم يرتربي،
2: صحيح
3: ما ينجم يصلح إلا ما يعاود العام. فكرة الرسوب مرفوضة عند الأولياء تماما، يحسوها قهرة كبيرة. فما أمهات ينهاروا. إذا نحن فكرتنا مع الرسوب اللي رأو فيه فشل وخطأ لازم تتغير قبل ما نغيروها عند أولادنا. راو
2: صحيح تتغير عندك أنت يا ولي، تقبلها
3: باش ينجم يقبلها،
2: ينجم يقبلها صغير،
3: وكون متأكدة أنه أي حاجة أنت باش تقبلها باش يقبلها صغير.
2: يعني تخيل إذا كان شاف الأم في الانهيار ذاك، هو سبحان الله رسب العام ذاك
3: باش ينهار، مش باش يتقبل فكرة الرسوب وباش يعاود العام وهو نافر وكاره للقراية. طبيعي هذا،
2: وأحيانا بعد بعد الرسوب هذاك وانه نافر للقرايب شنقاو
3: يصير انقطاع،
2: انقطاع
3: ويصير للأسف. تدني اكثر من اللي كان بسبب رده الفعل الام المبالغ فيها والكارثيه، انها ترى في الرسوب نهايه الطريق. الرسوب ماهوش نهايه الطريق، الخطا ماهوش نهايه الطريق. فتح الله باب التوبه والتصحيح ولم يجعل الخطا هويه للانسان. علاش نردوا هنا هويه لصغيراتنا؟ شوفوا سيدنا قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. بالله شوفوا جمال المعنى. الحديث ما قالش أن الإنسان إذا أخطأ أصبح فاشلا، إذا ما نجحش في حاجة راه فاشل، بل وجه النظر إلى ما بعد الخطأ. شو بش يعمل؟ بش يصحح ولا لا؟ بش يتعلم ولا لا؟ بش يرجع ولا لا؟ التربية تستوجب أن نطبق الحديث ذا. الطفل اللي يغلط اليوم في مسألة رياضية أو في إجابة، احنا ما لازمناش نعلموه كمربين وكأمهات وأباء أن الخطأ هذا عار. فما تلميذ مرة قال لي راني بابا يقري فيا وغلط في مسألة رياضية كليت ريحة.
2: يعني مجرد أنه غلط
3: ما فهمش وين المشكل، غلط وين المشكل، ما فهمش، ما يحبش الرياضيات، فن يحب الرسم، يحب الموسيقى، يحب يمشي توجهات الأخرى، وين المشكل؟ علاش مانيش حاطين مساحه نتاع امان لصغيراتنا ومش متقبلين انه صغيراتنا راهم مش روبوات نصنعوا فيهم، لازمهم الكل يكونوا متميزين
2: كيف
3: في نفس المجال،
2: في نفس المواد ونفس
3: وين المشكله انه غلط؟ وين الاشكال انه غلط في مساله رياضيه او في اجابه؟ علاش الخطا رديناه كانه عار وكانه جريمه؟
2: اجا نقول لك تسنيم، فما جانب اخر ديما تقول انت نكون واقعين. اليوم الولي يقول لك اذا كان ما تميزش في الرياضيات فالمواد كلها بطبيعة الحال مش باش يتميز فيها العلمية، رياضيات ولا العلوم ولا الإيقاظ وهذو كل. فخوف الولي أحيانا مش برر الأولياء لا، لكن نعتفيك في الواقع، خوف الولي يقولك لا أنا لازم يتميز في الرياضيات بالتريحة هذيك كما قلت أنت تسنين،
3: ماهوش باش يتميز
2: بالتمارين، بدروس الدعم، بدروس التدارك، بالوقت اللي ينجم معاش يعمل حتى تمرين وأحيانا يتحرموا من نوادي وكل باش ينجم يقرأ في الدار أكثر سوية في الرياضيات.
3: يعني أنه لن يتميز حتى وإن تميز عددا، ماهوش باش يكون متميز
2: العدد موجود
3: هذا. يجيب 18 رياضيات لكنه ليس متميزا في الرياضيات عندي أنا. إذا استعملنا معه الأسلوب هذا الترهيبي وأنه الخطأ عار، إحنا نحب نعلموه أنه الغلطة فرصة للمراجعة. وين المشكل؟ تلميذ يهز يده ويعمل إجابة غلط، فما حتى مشكل، نقول له إجابتك هذه صحيحة لسؤال آخر، ترى زيد ثبت في السؤال هذا. فما إجابات تمرر باب الصلح مع الذات للصغيرات وباب التعلم من الخطأ.
2: وأحيانا ربما إجابة المربي تنجم تكسر بخاطر هكذا التلميذ وما عادش يحب يسأله، ما عادش يحب يغلط في القسم.
3: للأسف الشديد في الوقت اللي القرآن ربى فينا المعنى متاع لا تقنطوا من رحمة الله، إخي نقنط في ولدي أنا علاش وقت اللي رحمة ربي واسعة؟ اليوم ما فهمش غدوة يفهم، ونفهم علاش هو ما فهمش، نفهم الخلل لوين، نجيب إخصائي في الرياضيات يحكي معاه ويجرب معاه قيم الوضعية، نبدأ من الصفر، بلكش البدايات كانت غالطة، بلكش ما تعلمش من الصحيح من اللوم. أن هذه كل تفصيلات الهدف منها شنو؟ أني أنا كأم وكأب وكمربي ربي ولدي على عقلية غلط إيه؟ لكن النجم صلح.
2: وقتاش اللي ترسخ الفكرة أنه غلط إيه؟ أما النجم صلح
3: وقت اللي ترسخ في أذهاننا نحن كمربين وكأولية. الحقيقة غلط إيه؟ أمانة نجم نصلح. ما نجحتش السنائي، طيب اليوم في البكالوريا علاش عندنا صغيرات ينهاروا كما ينجحوش في البكالوريا ويصير فيهم
2: موجود؟
3: علاش؟ لأنه عقلية الخطأ أو إمكانية الخطأ مش موجودة في تربيتنا. إحنا
2: مساحة الخطأ
3: مش موجودة. مش موجودة، مرفوض أنك تغلط. وقت اللي الخطأ هو من أحسن وسائل التعلم، اللي اخترع المصباح قالوا له
2: أديسون.
3: ألف مرة، ألف تجربة عملها باش وصل شعل المصباح. قالوا له معناها ألف تجربة فشلت، قالهم ليه؟ ألف مرة تعلمت شنو كيفاش ما يخدمش اللي تعلمت كيفاش يخدم.
2: تعرض للرفض في المدرسة. نعم. كانوا تذكروا القصة.
3: قالهم ألف تجربة هذيك علمتني كيفاش يخدم. شفت النظرة متاعه كيفاش. شفت الناجح والمتميز اللي ينظر للخطأ فرصة للمراجعة، فرصة للتعلم، بل فرصة للنجاح.
2: فما ساعات خطأ من خطأ. رأو شوف بعض الأولياء نجم يقبل لك الخطأ في حاجة أخرى، في الأخلاق، في القيم، في التربية، لكن ما يقبلكش الخطأ في المدرسة، وما يقبلكش الخطأ في الامتحان، وما يقبلكش الخطأ في مواد معينة. أما أخطاء أخرى نجم تتعدى وتنجم ما ينتبه لهاش أو ما يعطيش
3: اهتمام. هذا الحاجة أصل العكس.
2: هذه الحاجات اللي تقلق اليوم، والحاجات اللي ساعات تشوفها في المحيط متاع المعاهد ومحيط متاع الإعداديات وبعض المدارس، أحيانا تمشي بحذاهم للأسف تشوف سلوكيات وحاجات يندى لها الجبين. مانيش نعمم لكن موجود. تسمع من الكلام النبي ما تسمع، تشوف من سلوكيات ما تشوف، تشوف من تصرفات فيها من قلة الاحترام، وهذا كل تشوفه. إذا كان الولي ما شافش هذا، وكأنه فما غمام على العين ما يتشافش هذا، لكن تشاف الأخطاء في التربية في سامحني في المعدل.
3: خلينا واضحين.
2: لكن مش تقولوا ولدك ربما يقول في الكلام البذيء أو يقول في الكلام
3: كيف نديد خليه
2: تو يتعود أو تو يكبر وينسى
3: أو لا تطرح أصلا. فما وهي بقلة الحمد لله، فما عائلات لا يطرح هذا، عادي عادي كيف نديد، ويقول لك وين المشكل، ضرب صاحبه وسرق كذا عادي. المهم يجيب هو بقلة الحقيقة. باش كمربية أنا بقلة عادة الأولياء اللي يحبوا صغارهم متميزين في القراءة تلقاهم يراعيوا الجانب التربوي والأخلاقي عادة، أو على الأقل الظاهري نجم يكون عنده شوية حقد وحسد. فما أخلاقيات باطنية
2: صحيح.
3: لا تعالج إيه ما يعال ما تعال، تلقاها هي تحبها تجيب معدل باهي، تحبها تظهر
2: مظهر جميل، أما ما ترضاش الخير
3: لكن ما ترضاش الخير الغير. هذا نعم. موجود للأسف الشديد.
2: إحنا رو حتى في تجارب عشنا اليوم حكينا على الغلطة والفشل. نذكركم بال 71-136 ألف. مهم جدا تسليم، وإحنا نحكيه على التعليم والممتع في البيت. عنا سويع موجودين في المدرسة، هذاك ما نجموش نحكيه فيه، والجدول متاع الأوقات. لكن اليوم كيفاش اليوم كأمهات وكأباء اللي يحب يبدأ صفحة جديدة كما تحكي تسنيم، واللي يحب صغيره ما ينفرش اليوم من الدراسة ولا تعليم صفة عامة، واللي يخلي عنده النفس. رأو تعليمنا في تونس ما شاء الله نفس طويل، رأو ستة سنين ابتدائي، ثلاثة إعدادي، أربعة ثانوي، يعني تقريبا عمر كامل. فالمهم كيفاش نجم نتعامل مع صغيري خاصة في المراحل الابتدائية، لأنه غادي إذا كان فما متعة بعد بقدرة ربي شد ثنية ومعاش ينفر. كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا وقت اللي يروحوا للدار بالخدمة بالبحث بالوقت اللي مش يقرأ فيه، جانب المتعة وين أنا النجم نعمله كأم وكأب في البيت مع صغيري؟
3: أولا نحن عنا فرصة جميلة جدا، مزلنا في بداية العودة المدرسية. أعمل طاولة وأربع كراسي. تاش معناها طاولة وأربع كراسي؟ ريت احنا كي تجي عنا قضية ومشكلة في الدار يقول لك شبيك عملت لها طاولة وأربع كراسي، معناها رديتها قضية. العودة المدرسية قضية، وقضية مهمة جدا في عائلتنا، في العائلة التونسية وفي قلوب أبنائنا. أعمل طاولة وأربع كراسي، أعمل إكرام لوليداتك، طيب لهم حاجة بنينة، حط حاجة حلوة صحية، يلا نقعد نحكي. العودة المدرسية الأبواب، احنا علاش نقرأ؟ ريت اللي عملته هنا في القسم البارح مع التلامذة، علاش نقرأ في اللغة العربية؟
2: تقول انت نعطيه مساحة أمان في الدار،
3: يلا نحكي. تحبوا ترجعوا القراءة ولا لا؟ أي اللي ما يحبش يرجع يهز يده مثلا. لأصل أنه قبل ما نرجع
2: تو
3: احنا سير جعل المدرسية فرحانين بها. اللي مش فرحان عنده الحق يقول لا، ما فما حتى إشكال،
2: فما مساحة
3: عبر على مشاعرك. عندك مساحة أمان، علاش مكش فرحان؟ خلينا نشوفوا الخلل وين، شنو اللي تحبه يتبدل، شنو اللي كي يتبدل تولي انت تحب القراية. تو تخرج برشا أفكار من الصغيرات تعاونك انت كأم وابو باش انت نفسك تتبدل. تو هو يوصف لك الحاجة اللي يرى فيها راحته، طبعا فما صغيرات ماذا بينا ما تقراش اصلا هذه وراء سلوكاتهم رساله زيادة.
2: انا نفهم علاش صغير ما يحبش يقرا.
3: لازمني انا كأم اليوم وكأبو اذا ما نفهمش ولدي ونشد صحيح ونعرف ولدي علاش ما يحبش يقرا ثم نعالج الحاله هذه ونبني فيه محبه القرايه بتغيير الاسلوب بتصحيح النوايا باني نحطه على السكه اني نعلي له على الهمه بانه يراها متعه محلاها. صغيرات راهو فيهم فرحانين كان بالمحفظه ولا دويت بعد هذه الفرحة وكأنه جاء طائر وافتكها ونزعت من القلوب.
2: الجمعة الثانية تحس يعني الجمعة هذه اللي احنا فيها تحس خفتت شوية
3: وكأنه فما خذلان وكأنه فما صدمة وكأنه توقعات ما هيش هي يعني فما خلل سواء كان في المدرسة أو في الدار. خلينا نتعاون اليوم آباء وأمهات ومربين نحطوا اليد في اليد ونحاولوا نغيره والأهم خلينا نبنيه عادات جميلة مربوطة بالقراية يا مريم. العادات
2: هي تعطينا من عادات جميلة
3: قبل العادات راي ما تتبنيش بقرار كبير إنما بتكرار صغير ومنظم. يعني ما نقولوش لطفل ما عندوش عادة القراية من غدوة راك باش تبدأ تقرأ ساعتين كل يوم أي تغشت لم وشافت
2: ساعتين كل يوم هذا في الدار
3: أي باش تعطيها أوامر وباش تقول له أي من غدوة باش تبدأ تقرأ أنتي وانتهى وأنا قررت وتطلب منه فجأة ساعات طويلة لا مش سليم. لازمني الصغير اللي عنده نوع من النفور وحتى اللي مش نافر لازمني نبدأ معاه بمدة تناسبه في وقت ثابت في مكان ثابت بهدف واضح. أربعة نعاودوه اللي تحب تصنع عادة متاع قراية لصغيرها يوميا في الدار وهذا السليم كل يوم شوي باش ما يتركش وباش ما نضغطوش عليه
2: باش لا يحس روحه مازال في العطلة
3: ولا يحس روحه في
2: ضغط كبير.
3: تبني بالتكرار المبسط القليل. شي يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع. قاعدة تربوية جميل يعني ولدي اليوم ما نطلبش منه ساعات طويلة فجأة أما نبدأ بمدة تناسبه هو بتوقيت يشاركني هو فيه ويكون ثابتا. أش نقول أعطيه ديما زوز اختيارات الصغيرات أعطيهم زوز اختيارات ما تقولوش هاي نقرأ هو دماغه مباشرة بشي مشي للا حتى كان خاف منك وقعد هو رافض تحب نقرأه بعد ما تتعشى ولا قبل ما تتعشى
2: القراءة موجودة
3: شفت الجملة ذي تزرع في مخه أنه راك باش تقرأ باش تقرأ أما هاني نعطيك أنت مساحة
2: تاع اختيار
3: يحس روحه صغير. والله الجمل اللي نقول لكم فيهم مفاتيح سحرية
2: حس روحه عنده رأي معناته هو
3: حس روحه هو باش يختار مش أنا سلطت عليه كي تحكي حس صغير أنك أنت سلطت عليه القرار أي قوم قص التليفون توا باش تقرأ هو باش يكون رافض وبيشد
2: رسالة مباشرة
3: أما أنا كي نقول له أي عزيزي تحب تقرأ بعد العشاء بعد ما تتعشى ولا قبل ما تعشى بعد ما نصلي ولا قبل ما نصلي بعد لذين ولا قبل لذين أعطيه زوز احتمالات القراية هي تكون حاجة ثابتة لكن زوز اختيارات باش يحس روحه هو صاحب القرار فيها هذا يبعث رسائل أنه هو شريك ماهوش هو
2: ما تسلطش عليه الأمر
3: وهو مفعول به لا خليه هو فعال خليه يختار الوقت وين تحب نقراه كل يوم بعد ما تتعشى نقراه سويعة سويعة كافية نص ساعة كافية ساعتين مبالغ فيه ساعة نصف ساعة حسب ميولات أولادك ونفورهم النفور الشديد نقوله نص ساعة في تعديل السلوك نص ساعة يومي
2: يعني بالنسبة للأم تقول لك راه ولدي نافر نافر بشدة
3: ما نجمش نعطي حاجة للناس الكل
2: نقربوا شوي
3: النفور الشديد
2: تقريبا
3: نص ساعة تقريبا. يوميا وإذا لقيناه ما تجاوبش نصف ساعة يوم غيب يوم
2: نهار
3: إذا فما نفور عادي نصف ساعة يومي تفكي تكفي إذا ما فماش نفور أو نفور قليل ساعة يوميا ممتازة جد
2: تكون كافية
3: لكن نعطيه هو القرار باش يختار التوقيت نعاود نقول تحب نقرأ ونخدم

0: بالاستمرار هي العبادة نفسها. العبادة نفسها تبنى بالتدرج. سيدنا صلى الله عليه وسلم قالوا قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. يعني في الحديث فما دلالة تربوية على شنو مريم؟ على أن السلوك لا يفرض فجأة.
1: مش فجأة باش تقولوا
0: ثلاث سنين باش تقعد وانت تقول وتعاود وهي صلي من السبعة للعشر. قداش باش تفرض عليه هي بعد في البلوغ؟ كان انت عندك مساحة
1: قبل
0: أعوام مش نهار مش أسبوع مش شهر. شوف شوف السماحة والرحمة الربانية أعوام
1: وأنت تهيئ فيه وتحضر فيه
0: وتهديله وتقرق به وتقول وتعاود العمر
1: تشري
0: وعمر تكعرير يقولوا عاود من سبع سنين وأنت طالع العمر تقولوا عاود عصلة هكيك نعمل مع القراية نفس الأسلوب التربوي بشوية بشوية نمروا لهم السلوك هذا لا يفرض فجأة عند لحظة التكليف وإنما يدرب عليه الطفل قبلها. وقت اللي نرجع للقراية وترجع كل يوم بعد العطلة نحن ما نعلموش فقط مادة مدرسية لكن مش نعلموه الانضباط والاستمرارية وتحمل المسؤولية. هذا يكون خطيوة خطيوة
1: مش بالقوة. تسليم سمحني الحاجات اللي بنيناهم عم ناول وكانت ربما نتائجها مهيش هي أو حتى تأثيرها حتى إذا كان نتائج باهية أما تأثيرها النفسي حسينا صغير أكثر نفور للقراية. هل من الذكاء نعاود نفس الطريقة وإلا تقول أنت مثالش حاول بدل مصلحة صغيرك نجم تكون جابت نتائج مثلا كما قلت أنت القراية متاع ساعتين أما نتائجها موجودة لكن النفسية
0: نفور ونفسية مش مرتاح. لا مش سليم أني نعاود نفس الطريق مش سليم. أنا ربي أعطاني مساحة وطرق مختلفة أوقات مختلفة نسأل المختصين نسمع البرامج نسأل أخصائي تعديل سلوك. إذا الطريقة ذي ما مشيتش ولدي مش فرحان كي تولي أولوية عندي المدرسة السعيدة والتعلم السعيد وأولوية عندي أن ولدي يكون شخصيته متوازنة نمشي نتعلم نعمل دورات نسأل أخصائيين نعمل استشارة بالفلوس وإن المشكل أنت تستثمر في ولدك أعمل استشارات عنا ما شاء الله النوابغ في الاستشارات التربوية أسأل أعمل استشارة طريقة ذي ما نفعتش أكيد فيها مشكلة ولدي مش فرحان
1: النتائج. أما ولدي مش فرحان
0: ولدي مش فرحان نختار طريقة أخرى نختار أسلوب آخر ونعتمد استراتيجية التعزيز يعني نشجع الطفل على السلوك اللي نحبوه يتكرر ما نقولوش فقط برافو أنت جبت 18 معادلة يعطيك الصحة
1: ولكن هو فما نفور. طيب أختنا
0: سنية عجبتني فيك أنك كملت التمرين ذي حتى وهو صعيب عجبني فيك أنك حاولت حتى أنت ما تحبش الرياضيات. هذه الكلمات تبعث رسائل
1: كلمات مفاتيح مش نرجو لهم الكلمات المفاتيح اللي تخدم عليهم طول الأسرة. أختنا سمية طنباري هكاك تقريبا تحية ليه قال كي نسألوا عليه بابا ما تحبش تمشي يقول لي نحب نلعب في الدار ونتفرج في التلفزة ونلعب بالتليفون نعش قديش العمر
0: لازم تقولنا على عمر زيدنا
1: أختنا سمية زيدنا العمر
0: إذا هو في عمر مميز إذا هو صبي مميز يعني 8 سنين و9 سنين واضح أنه الأهداف الحياة هي مش مرسومة في العائلة ما عندناش هدف
1: بالنسبة للعائلة
0: في العائلة لازم يكون عندي هدف علاش خلقنا ربي هذا من 6 سنين ومن 5 سنين نبدأ نحكي فيه شنو أهدافنا من الحياة احنا جاي مش نلعبوا في الحياة لا مش نلعبوا كهو نلعبوا شوية نتعلموا شوية يكون عنا أثر ويكون عنا نفع إذا لازم تكون فما حوار في الدار
1: يعني هنا أختنا سمية تقولها فما لازم تحكيوا على الأهداف متاعكم
0: لازم يكون
1: قدام.
0: فما حوار يومي في الدار لازم نرسموا أهداف بعيدة المدى للعائلة متاعنا إحنا علاش نمشوا للقراءة علاش نستثمروا في القراءة علاش نقريوا فيكم ونخسروا في الفلوس خاطر نحبوا هدف معين الهدف هذا يوضحوا لصغيراتك أنت كأم وكأبو نقعدوا مع بعضنا كما قلت نصحوا النوايا
1: هو حصر النوايا. الفكرة في التلفزة لعب وتليفون
0: هدف متاع حياته في العمر ذاك يلعب ما عطيناوش هدف آخر نعطي هدف آخر
1: سنة ثانية يعني 7 سنين تقريبا
0: ونحاول بشوية يتبنيه وقتاش وقت اللي يلقى متعة فيه ويلقى هدف في شده شوف له أحلامه. أنا نحكي برشا مع صغيرات في القسم على الأحلام مرضية مثلا من التكنيك نجم تعملوها كأولية وتعلمت وجه تحية كبيرة سي حسونة جدار
1: تحياني
0: في دورة التدريب يقول لك عبر على روحك بتصور ناجحة جدا وعملتها سنة وناجحة جدا مع الكهول ومع الأطفال اسمك أرسمه لي في تصويره شنية الدليل متاعه تسنيم عين في الجنة مريم امرأة شادة صغير سيدتنا مريم وهكذا اللقب متاعك شنية دليلته أحلامك عطيني تصويرة يعني تعبر على أحلامك
1: تقولها أختنا سمية اخدم له بهذا بصورة
0: اخدم له على الأحلام
1: ترجم له في تصوير
0: أحلامك شنية شنو تحب باش تحلم
1: هو يرسمهم
0: يرسمهم ونخدم على أنه شنية الوسائل اللي نحقوا بها الأحلام خليه يتكلم وزرع له أنه من بين هذه الوسائل العلم والمدرسة هي باش تعاونك باش تحقق أحلامك حتى كان الأحلام أنت في البداية ماكش موافقة عليها ما تعملش صد مانع مثلا ولدي نجم يقول أنا أحلامي يكون كما الكوارجي فلان فلان قد يكون أنا بتوجهات

0: مبادئي ضد الحاجة هذيك مثلا تكونش كم، لكن ما نعملوش صدمانية، ما نستخدم الحلم ذاك حتى كان هو غلط باش نحطه في الطريق الصحيح تو الحلم يتغير.
1: واضح. أختنا عايدة قالت ربي فضلك أستاذة تسنيم صغير في التحضيري عمرها 5 سنوات ونصف، قديه وقت نقري في الدار؟
0: حتى صفر وقت.
1: عرفتك باش تقولها والله.
0: صفر وقت.
1: قبل ما نكمل الإجابة
0: رجاءً، أنا مربية عندي 23 سنة، اختصاصي تعديل سلوك ومستشارة أسرية، والأهم أني أم. وبنتي توا ما شاء الله قريب تولي مهندسة، يعني عندي من التجربة ما يكفي أنك تثق فيا. سفر وقت عايشك في تحضيري، سفر وقت في الدار. لا تقول لي باش يدخل مع صغيرات يلقاهم سابقين وخليهم يسبقوه. خليه يعيش التعلم بمراحله الطبيعية، هو اسمه تحضيري،
1: مش تحضر نفسي. المشكله ولا تو التحضيري ولا عباره سنه اولى للاسف. للاسف
0: هذاك علاش سيدنا قال لا تكن اما عن اذا صاح الناس وتصيح، احنا تو الناس تصيح نصيحوا معه. للاسف وقد تجبرنا الوقائع ويجبرنا الواقع انه مش نلقى ولدي، قل لك وليا باش نلقى ولدي في القسم نسى كل تقرا نص وهو ما يعرف حتى شيء. اذا تحب تبني بنيه صحيحه في ولدك واجه الواقع الغلط، واجه. اذا ما تنجمش امشي فيه بشوي. اش معناها؟ معناها يكفي انه ديجا في التحضيري فما برشا ضغط توا. تحضيري ولا فيه امتحانات ولا فيه كرني ولا فيه شهاده ولا تلبس التخرج، يعني الرافي الاعاجيب
1: اللي هو حسب الوزاره نتاع التربيه وهذا ممنوع بالقانون، معناتها حسب المناشير تاع وزاره التربيه.
0: فيه
1: لانه يدخل فيه شويه، للاسف سامحني لكن كلمه تتقال، يدخل فيه شويه الجانب نتاع الخواص
0: التجاريه.
1: الجانب الخاص اليوم يلعب على فكره انه
0: نختار التحضيري اللي باش
1: قلت فاجأتني اللبسه نتاع، يعني سامحني اذا كان هو تخرج في التحضيري.
0: انا قاعده نتفرج ونتبع كمربيه،
1: راني والرساله اللي تتبعث اذا كان التلميذ لبس لبسه التخرج من التحضيري
0: ممكن هما نواياهم انهم يفرحوهم، لكن فما ضغط كبير في التحضيري. انا ارفضه. تحضيري هو اسمه تحضيري، لازم يقعد مرحله تحضيريه تحضيري. ما هيش مرحله تمدرس بتمامها.
1: فاذا هو نتاع لبس التخرج في التحضيري
0: واذا فما ضغط اجبرنا عليه، خلي الدار للأعناق وللحضان، الأحضان للمحبة، للقصة، للسيرة النبوية،
1: للكلمات المحفزة.
0: للكلمات المحفزة
1: السيرة النبوية. يا ريت اليوم كل بيت في بيوتنا خصوا شوية وقت عنا والله موجود الوقت.
0: أحكيوا على صغيركم، أحكيوا على أحكيوا على ربي أحكيوا وعلى سيدنا صلى الله عليه وسلم، تشوف حياتهم كيفاش تتبدل.
1: وتشوف الأهداف اللي حكيت عليها أنت الحسنى.
0: أحكيوا على الرحيم، أحكيوا على الرزاق، تو يعيش وهو عارف أنه رزقه بيد الله، توم يفكر رزق حتى حد كي يكبر. احكي له على الرحيم، تبني في قلبه الرحمة ويرحم غيره، ارحم ترحم. احكي له على سيدنا، على رفقه بغيره، على رحمته، على علمه، على شجاعته، على الشدة في موضعها والليني في موضعه، يشوف الأخلاق والشمائل النبوية الجميلة. احكيه، خليه التحذير للقراية، وخلي الدار لكل حاجة تقربك انت من صغيرك وتقربه هو من ربي ومن قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كلمات المحفزة نختم بها اليوم، اللي يستحقها التلميذ باش يمشي وهو مستمتع للدراسه، باش يمشي وهو فرحان يا سيدي، باش يمشي وهو على الاقل مش وكاره القسم والمدرسه والمعلم والدرس اللي باش يدخله. توا مثلا قاصد ربي ماشي توا ما عادش يدخله ماضي ساعه، شنو تنجم تقول الام الصغير هذه؟ كان هو معاها في الدار مش معاها، ما يسالش نكلمه في التليفون في الجارد، عديوا لي ولدي باش نقول له كلمتين، شنو نجم نقول؟
0: فما كلمات كانت موجوده في زمن مضى اندثرت في هذا الزمان يلي ترجع. ما احلاهم امهاتنا قبل كي يدخل رجلها تقول له الله يعينك، مولا بيتي، ربي عاونك، يشد في صحتك، لينحيك علينا. شفت الكلمات هذية؟ لابد ان تنتقل الى ابنائنا، هي مفقوده اليوم لا مع الزوجات ولا مع الازواج ولا مع الابناء. ولدي ماشي يرى في روحه هازز حمل ثقيل على كتافه،
1: قلق
0: محضر زينه. لا هي ماديا محضر زينه، وأربع سويعش بشي حديهم له مسكين، هو يغزر الأربع سويع جحيم. قل له ربي عاونك، يا نور عيني، محلالي ولدي، محلى لبسته، راو الكلام الطيب مأجور عليه هو بلاش فلوس، علاش ما نقولهوش؟ راني نحبك برشا، محليك وانتي بالمحفظة، راك نورت المدرسة، ولدي أحلى واحد في الدنيا، محليها المحفظة قداش خرجت عليك، برا ربي عاونك عليهم هالأربع سوايع، استحضر الأجر، أعرف راك انتي الأربع سوايع صعيبة، نعرفهم صعاب عايش ولدي،
1: حاسة بيك،
0: حاسة بيك، هذا ينمي التعاطف، مبدأ التعاطف، أمي حاسة بي هذا خليني نتحمل أكثر.
1: نتحمل أكثر.
0: ما تقولون شي تشنوها فيهم تبرى أقرأ تبرى امشي، وساعات فما ألفاظ نابية
1: للأسف.
0: لا لا قل الله يعينك، ونعرف اللي الحمل ثقيل شوي ونعرف أربع سويع طويلة، أما والله ولدي توي تعدي وكتستحضر الأجر. رك تقرأ في حاجة عظيمة، رك تقرأ خاطر ربي يحب القراي، رو ربي وانت تقرأ يحبك وينظر لك بعين المحبة، وسيدنا صلى الله عليه وسلم يحبك، ورك انت طريقك للمدرسة، أنا ديما نقول رو طريقك للمدرسة قاعدة تشق في طريق للجنة. تخيل الجنة، تخيل شجرة الجنة، تخيل أنهار الجنة، تخيل أنت ماشي للجنة.
1: سبحان الله، والله كلمات محفزين. إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا، إن شاء الله ربي يزيدهم علم وفهم.
0: آمين
1: يا رب، يحفظهم يا رب العالمين،
0: يا رب.
1: وخاصة محبة في قلوبهم للمدرسة، للتعليم، للمعلومة اللي يأخذها، للمربي، وإن شاء الله زاد المربين يهيئوا زاد الظروف داخل المكتب باش صغيراتنا يقبلوا على العلم وتعلم بأكثر محبة وأكثر رغبة في قلوبهم. يا رب نشكرك برشا سادة تسنيم إمام المربية والاستشارية التربوية الأسرية ومدربة محترفة، نشكرك مشكورة جدا. شكرا لك حمدي الفسيلي، أحمد الطبابي، سوسن فرجاني، ربي يبارك فيكم فريقنا اللي معانا اليوم. تحية مريم فجيري، نتقابلوا إن شاء الله نهار الخميس إن شاء الله. من هنا لغادي نقول لكم ربي يحفظكم، بقية متابعة طيبة لبرامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أنور قذوم، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
4: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحاً لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بكتاب مجيد مبين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على إمام المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين، محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. معاشر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الأحقاف لنعرف بها ونذكر نماذج من المناسبات الواردة بشأن هذا العلم الجليل النفيس الذي يبرهن على إعجاز القرآن الكريم. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهو معوج من الرمل واستطال. وقوله تعالى: إذ أنذر قومه بالأحقاف، فقيل هي من الرمال أي أنذرهم هناك. والأحقاف هي رمال بظاهر بلاد اليمن، كانت عاد تنزل بها، واشتهرت تسمية هذه الصورة بهذا الاسم في كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال العلامة الشيخ بن عاشور في تفسيره: وكذلك وردت تسميتها في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرج الحاكم بسند صححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة الأحقاف. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 3993، وابن الضريس في فضائله حديث رقم 329، وكذلك أورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وبهذا الاسم عنونت السورة في المصاحف وفي كتب التفسير والحديث. وجه التسمية معاشر المستمعين: سميت سورة الأحقاف لأنه ورد فيها لفظ الأحقاف في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي مسكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتهم، وكانت مساكنهم في أرض اليمن، ولم يرد هذا اللفظ في غيرها من سور القرآن الكريم. اسمها الاجتهادية الآن هي سورة حاميم الأحقاف، وردت تسمية هذه السورة بإضافة حاميم إلى اسمها في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، فعن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة حاميم الأحقاف. هذه السورة الكريمة مكية، قال القرطبي في تفسيره: في قول جميعهم مكية، أي باتفاق جميعهم، جزء 16. وهذه السورة معدودة 65 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الجاثية وقبل الذريات، وهي السورة 46 في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 35 عند أهل الكوفة و34 في عدد الباقين. ملاحظة: من يراجع ما كتبه العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم يجد أن الحواميم أي سور الحميم قد نزلت مرتبة كترتيبها في المصحف الشريف. محور هذه السورة الكريمة إثبات أصول العقيدة الثلاث باعتبارها سورة مكية، وهي التوحيد والرسالة والوحي والبعث والجزاء، وهذا مقصود القرآن الكريم كله. قال فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب الجزء 28 صفحة 30: ومن تأمل هذا البيان علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، وأما القصص فالمراد من ذكرها ما يجري مجرى الأمثال في تقرير هذه الأصول. افتتحت هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم وبيان جانب من مظاهر قدرة الله تعالى، وبتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الجواب السديد الذي يرد به على المشركين، فقال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثا إلا بالحق وأجل مسمى، هو يوم القيامة الذي ينتهي عنده آجال الناس. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لأن هذا توبيخ الكافرين على جهالتهم وعنادهم. يقول العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 26 من تفسيره: والمراد بكتاب أي كتاب من الكتب المقرؤة، وهذا قاطع لهم المشركون، فإنهم لا يستطيعون ادعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذكرا غير الإبطال والتحذير من عبادتها. فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين: إما إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماوية، وإما عدم ذكرها البتة، ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده أو أثارة من علم، والإشارة في قوله من قبل هذا إلى القرآن لأنه حاضر في أذهان أصحاب المحاجة، فإنه يقرأ عليهم معاودة. وأثارة أي البقية من الشيء، والمعنى: أو بقية بقيت عندكم تروونها عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب. وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة، ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواه. إذن هكذا أخذ عليهم القرآن هذه الحجة وألزمهم ببطلان ما هم عليه من ضلال بالأدلة العقلية المتمثلة في شهادة هذا الكون المفتوح، وبالأدلة النقلية المتمثلة في أنه لا يوجد عندهم كتاب أو ما يشبه الكتاب يستندون إليه في استحقاق تلك المعبودات للعباد. ثم معاشر المستمعين، تحكي هذه السورة الكريمة عن بعض الأعذار الزائفة الباطلة التي اعتذر بها الكافرون وردت عليهم بما يبطلها، فقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال كفار مكة في حق المؤمنين: لو كان هذا القرآن والدين خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء. وقال ابن كثير رضي الله رحمه الله: يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء ممن أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولما لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح أعجازه قالوا: هذا كذب قديم مأفور عن الأقدمين، كتب به محمد ونسبه إلى الله تعالى. يعلق الشيخ ابن عاشور رحمه الله على هذه الآية بقوله: هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة، وهو خطأ منشأه الإعجاب بأنفسهم وغرورهم بدينهم، فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم، هم الذين قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا، قالوا ذلك إنكار واستهزاء. وهذا نظير قول قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. إن قال الملأ من قوم نوح سادة والكبراء: ما نراك يا نوح اتبعك إلا سفلة القوم. قال ابن جوزي في تفسيره التسهيل: وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا بأن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كذلك، بل المؤمنون أشرف منهم على فقرهم وخمولهم. ورد هذا في تفسيره الجزء الثاني صفحة 103. بادي الرأي أي في ظاهر الرأي من غير تفكير أو روية أو تدبر. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كذبين، ما نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يأهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة، بل نظنكم كذبين فيما تدعونه. أرادوا بذلك أن يحاجوا نوح عليه السلام من وجهين: الوجه الأول المتبعين له أراضي القوم وهو مش قدوة ولا أسوة، والثاني أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه وما أمنعنوش الفكر والنظر فيما جاء به، وأنما بادروا إلى ذلك من غير تفكير ولا تعقل ولا روية، وغرضهم من ذلك ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه. معاشر المستمعين الأفاضل، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم في رحاب سورة الأحقاف. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن حسن عاقبة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وعن الوصايا الحكيمة التي أوصى الله تعالى بها الأبناء نحو آبائهم، وعن حسن عاقبة الذين يعملون بتلك الوصايا. فقال تعالى: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يقول الشيخ العلامة بن عاشور رحمه الله: وعموم أحسن ما عملوا يكسب الجملة فائدة التذييل، أي الإحسان بالوالدين والدعاء لهما وللذرية من أفضل الأعمال، فهو من أحسن ما عملوا، وقد تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا. والتقبل ترتب أثر العمل من ثواب على العمل واستجابة للدعاء، وفي هذا إيماء أي إشارة إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة، لأن الذي تولى تلقينه مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة. وقوله في أصحاب الجنة أي كائنين في أصحاب الجنة، وذكر هذا للتنويه بهم بأنهم من الفريق المشرفين كما يقال أكرمه في أهل العلم، تفسير التحرير والتنوير جزء 26 صفحة 35. كما بينت هذه السورة الكريمة سوء عاقبة الكافرين الذين أعرضوا عن دعوة الحق. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يقول لهم تقريع وتوبيخ، أذهبتم طيباتكم أي نلتم وأصبتم لذائذ الدنيا وشهواتها، ما بقى لكمش نصيب اليوم في الآخر، واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الفسوق هو خروج عن طاعة الله تعالى وعن الدين الحق. ثم حذرت السورة الكريمة المشركين من الإصرار على شركهم، وذكرتهم بما حل بالمشركين من قولهم من قبلهم كقوم عاد وثمود، وبينت لهم أن هؤلاء الكافرين ما غنتش عنهم أموالهم ولا قوتهم شيئا عندما حاق بهم عذاب الله تعالى. ثم أخذت هذه السورة الكريمة في أواخرها في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إدخال السرور على قلبه، بأن ذكرته بحضور نفر من الجن إليه للاستماع إلى القرآن الكريم، وكيف أنهم عندما استمعوا إليه أوصى بعضهم بعضا بالإنصات وحسن الاستماع. ذا وقت اللي انصرف سيدنا صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقت اللي دعاهم ولكنهم أصروا وعاندوا وآذوا النبي أذى شديد، وذكر ذلك الدعاء الرائع سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال: إن لم تكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. إذن لما عاد استمع إليه بعض الجن، وكيف أنهم عندما عادوا إلى قومهم هؤلاء الجن دعوا قومهم إلى الإيمان الحق الذي استمعوا إليه وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فقال الله تعالى حكاية عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى

لم يحصل لرسول قبله. والمقصود من نزول القرآن بخبر هؤلاء الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم آخر علموا القرآن الكريم وأيقنوا أنه من عند الله تعالى، والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قومه ومن أمته المبعوث بالقرآن وممن يتكلم بلغة القرآن لم يزالوا في ريب منه وتكذيب وأسرار. فهذا كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم بحال مماثلتهم مماثليهم في الكفر من جنسهم. وأيما كان فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا الجزء 26 صفحة 57. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولي العزم من الرسل، ثم ختمت السورة بأمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه، فقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أصحاب الجد والثبات والصبر على الشدائد والبلاء، كذلك كان ديدن الأنبياء والرسل عليهم السلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أولو العزم أصحاب العزم المتصفين به، والعزم نية محققة كما يقول الشيخ ابن عاشور على عمل أو قول دون تردد. والعزم المحمود في الدين هو العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة، وقوامه الصبر على المكروه وباعث التقوى، وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه. قال تعالى وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وهذا قبل هبوط آدم إلى عالم التكليف. وعلى هذا تكون من في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تبعيضية، أي بعض الرسل، قيل هم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويضاف إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل الرسل أولو عزم، وعليه تكون من بيانية، بمعنى هي بيان للجنس، أي جنس الرسل كلهم، فكل الرسل بهذا الاعتبار هم أولي عزم. وهذه الآية الكريمة اقتضت أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم، لأنه ممتثل أمر ربه، فصبره مثيل لصبرهم، ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة، كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله. أيها المستمعون الأكارم، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذه الحصة، وهي المتعلقة بذكر المناسبات في هذه السورة. المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمتها، بدأت هذه السورة الكريمة أي سورة الأحقاف بالحديث عن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ورد عقبها مباشرة الأدلة من خلق الكون على التوحيد والحشر، وختمت السورة الكريمة بالتأكيد على قدرة الله تعالى على البعث، وتوجيه الرسول عليه السلام إلى الصبر وعدم الاستعجال لقومه بالعذاب، فإنه آتيهم لا محالة. قال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والمراد بالفسق هنا في نظر الشيخ ابن عاشور هنا الفسق عن الإيمان، وهو فسق الإشراك. وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك، أو هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جزء 26 من تفسير التحرير والتنوير. أمر الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة الجاثية. وجه اتصال هذه السورة الكريمة الأحقاف بخاتمة سورة الجاثية أنه تعالى لما ختم الجاثية بذكر التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد، افتتح سورة الأحقاف بالتوحيد ثم بالتوبيخ لأهل الكفر. قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. تخوضون في القرآن وتقتحون بأنه شعر وسحر وافتراء وغير ذلك من وجوه الطعن. كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي كفى أن يكون الله تعالى شاهدا بيني وبينكم ويشهد لي بالصدق والتبليغ ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب، وهو الغفور الرحيم، الغفور سبحانه لمن تاب والرحيم بعباده المؤمنين.
أختم بذكر المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها لسورة الجاثية. إن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثية.

0: نستطيع القول أن مضمون سورة الأحقاف هو نفس مضمون السورة التي قبلها، أي سورة الجاثية، فقد تناولت موضوع العقيدة، التوحيد والرسالة، القرآن اللي هو نزل من عند الله تعالى، ثم البعث والمسؤولية في الآخرة. معاشر المستمعين، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وأن يعيننا على تفاهم مقاصده وأغراضه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده، إنه هو السميع العليم. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. أقدمه صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد لفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-00-71-130-00-00. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج فقه الحياة.
3: مرحبا بك شيخ البشير، السلام عليكم والسلام على المستمعين والسلام على الإخوة المصاحبين، مرحبا بكم جميعا.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ كالعادة كما عودنا ساداتنا مستمعين الكرام في بداية هذا البرنامج، عنا رسائل نبثوها في بداية هذا البرنامج أو ركن صغير نتحدث فيه كل مرة، نتناول موضوع تحدثنا آخر مرة في العودة المدرسية ورسائل للأسرة التربوية، تحية لهم وتحية للطلبة والتلامذة والجامعين وللأمن، للناس كل يسمعوا فينا إن شاء الله نوجه لهم تحية من هذا المنبر، وكذلك الناس أصحاب سيارة الأجرة والتاكسيات تحية لهم لأنهم قاعدين يتبعوا فينا ويسمعوا فينا بكثرة. اليوم شيخ سنتحدث على حرمة حاجات مقدسة عند الأمة، أشياء مقدسة عند الأمة الإسلامية. نتحدث اليوم على قداسة القرآن الكريم، ونتحدث على قداسة السيرة النبوية، هما حاجات مهمين في حياة الإنسان في حياة المسلم. القرآن هو كلام المولى سبحانه وتعالى، والسنة النبوية هي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن والسنة هما شيئان متلازمان. هناك ساعات الناس على صفحة التواصل الاجتماعي يستهزأوا بالقرآن ويستهزأوا بالسنة النبوية بالأحاديث بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يغني على طرق جناحه.
3: نعم.
2: هل حاجة سهلة الإنسان بشي يستهزأ بالقرآن الكريم ويستهزأ بالسنة النبوية الشريفة، أو إنسان يقول أنا له يوحى إلي، ولا إنسان يقول أنا عندي أنبئكم، ولا حاجات كما هكا من هذا القبيل؟
3: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله.
2: نعم.
3: أما بعد، هذه الفوضى العقدية التي أصبحنا نسمعها، ولا نسمعها في فضاءات مغلقة، بل أصبحت في فضاءات مفتوحة كمنصات التواصل وشاع أخبار هؤلاء شاعت وأصبحت محل حديث عند بعض الناس. وربما الأكثر إشكالا أن نروج لهذا الصوت من خلال مقابلات في بعض الأحيان تكون مقابلات أكل بودكاست يعملوها
2: نعم.
3: بعض الناس تمشي للناس هذه باش تحكي معها وتعطيها شهرة وتعطيها مكانة وتستمع إليها وتسوق لها صوتا يضرب المجتمع في عمق
2: نعم.
3: من خلال ضربه في مرجعيته وفي ما يحمله من تصورات ذهنية على مقدساته. فبالتالي هذه الدعوات أراها وأن لها من الخطورة بمكان حقيقة على الاستقرار الديني والأمن الديني وعلى الاستقرار الاجتماعي والأمن الاجتماعي وإدخال الناس في فوضى عقدية
2: في دوامة.
3: في دوامة ونحن أغنياء على هذه المسائل عوض أن نسوق إلى مسائل علمية واكتشافات وإبداعات سواء كانت إبداعات أدبية فلسفية إبداعات تكنولوجية. هذا الذي ينبغي أن نسوق له ونبحث عن رجالاته ولا نبحث عن أناس لهم مرض نفساني متعلق بعقولهم أو شهوة في الشهرة أو خالف تعرف كما يقال يعني
2: نعم.
3: إذا أردت أن تعرف فخالف الجميع يعني
2: خالف المجتمع
3: خالف المجتمع يعني في مقوماته وفي هويته وفي مرجعيته يصبح لك صوت. فالقرآن هو كتاب المسلمين المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن طعن في القرآن أو حول وجهة القرآن من أنه يتنزل عليه أو حول وجهة القرآن من حيث الوظيف والدعوة إليه أو حول وجهة القرآن من خلال تأويلات أو تفسيرات شاذة على المسار المعرفي الذي عهدناه عند علمائنا
2: لا.
3: هذا نوع من ضرب القرآن ونوع من استهداف القرآن وكذلك شكل من أشكال تدمير بنية العقل المؤمن بالقرآن
2: نعم.
3: يعني كجيت وأصوات كيف نهك سمعنا بعض الأصوات التي تتكلم بمثل هذه الدعاوى طوى نحن والحمد لله المجتمع راسخ في إيمانه
2: نعم.
3: وإيمانه صلب لا يتزعزع لا يتزعزع ولا يتأثر بالعواصف والرياح ولا بالسيوف والرماح لا يتأثر وهذا
2: نعم.
3: الحمد لله مجتمعنا هو مجتمع مؤمن بربه مؤمن برسالة نبيه مؤمن بما جاء في القرآن فلا يتزعزع إيمانه. ولكن الخوف ربما للأطفال على الأطفال
2: نعم هذا الشيخ
3: أي نعم.
2: خلينا نقول هذا باب خطير برشا على جيل صاعد على الصغيرات اللي طالعين. هذه ملاحظة باش نرجعوا لها شيخ لكن أنت قلت ملاحظة في أول برنامج قلت الناس اللي استعملوا في بودكاست ولا في شبكة التواصل اللي هم يروجوا للأشياء هذه يروجوا لل ثم
3: نعم.
2: ثم أشياء حاجات صفحات ولا حاجات تروج للفتنة تروج معنى هذه تعتبر كأنها فتن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث لو الإنسان بنو آدم يقول كلمة كلمة هذه الكلمة تهوى به 70
3: نعم.
2: خريفا في قعر جهنم وكل إنسان بش يكتب كلمة خير وإلا شر إيجابي وإلا سلبي لا هي بش تقعد تلك الكلمة تحسب عليه إلى يوم القيامة
3: صح.
2: هكذا
3: بالضبط.
2: والناس اللهم اللي بش يعمل مثلا قلم عنده قلم بش يكتب به القلم هذا إذا كتبت به خيرا إيجابيا فيكون لك هذا القلم شاهد لك يوم القيامة
3: نعم.
2: وإذا كتبت بهذا القلم غير
3: نعم.
2: ذلك
3: نعم.
2: كتبت به كلمة باش تنشر الفتنة وقطع الأعراض سواء في شبكة التواصل الاجتماعي ولا في بودكاست ولا في أي صفحة
3: نعم.
2: من الصفحات
3: نعم.
2: لو باش يكون شاهد عليك ليوم القيامة
3: نعم.
2: الإنسان كي يعمل أشياء هذه يكون متسبب في هذه الفتن مش عنده وزر هذا العمل وباش يعمل بهذا العمل
3: أي بالطبع علاش عليه الصلاة والسلام كما ذكرتم ورد في الحديث رب كلمة لا يلقي
2: نعم.
3: لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا على اعتبار وأن الكلمة لها سلطة الآن
2: نعم
3: كنقول سلطة سلطة على الذهن على الفكر سلطة على السلام الاجتماعي
2: نعم.
3: لها سلطة على التحريف كذلك والتزوير كلمة ساعات يزور بها وقائع يزور بها أحداث كلمة قد تحدث فتنة داخل أفراد المجتمع كلمة
2: نعم.
3: لا يلقي لها بالا علاش سيدنا عليه الصلاة والسلام لما قال سيدنا أبي ذر لما قال له أو نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا أبا ذر، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم.
2: سبحان الله،
3: يعني أن اللسان راه له دور فعال إما في تأمين المجتمع أو في تذرير المجتمع، تذريره تفريقه، يعني بناته فتنة. الله أعلم، كلمة قد تكون في غير موضعها أو في غير وقتها أو يعني تعمل لنا إشكال. لذلك يعني نحن نقول والحمد لله ونحاول أن ننصح أنفسنا وننصح مجتمعنا على قدر الإمكان أن لا ننخرط في مثل هذا الحراك حقيقة. لا ننخرط لا بالتشجيع ولا بالمتابعة ولا بالاستماع إلى هذه الأصوات الشاذة المنكرة، وإن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير.
2: نعم، وشيخ نعم. ما ننسوش أن زاد الأولياء البو والأم يرقموا وليداتهم الصغار إذا هم ألا غالب قدر عليهم ربي وعطاهم تليفونات، شروهم نعم. تليفونات لازم يرقبوهم زاد في التليفونات هذه وشنو قاعدين يعملوا في التليفونات.
3: نعم.
2: مش أنا ندخل ولدي نعطيه تليفون ونخليه في بيته يعمل اللي يحب هو.
3: نعم. لا.
2: معناها فما خراب يصير وأنا ما غير نفطر وبعدين نجي نصلح ونلقى ما نصلح.
3: نعم، هو لابد من مراقبة الجيل الصاعد. راهي مراقبة الجيل الصاعد هي مراقبة المستقبلية للبلاد، راهو للوطن.
2: نعم،
3: وإحنا نحب الوطن نتاعنا.
2: نعم.
3: دليل حب الوطن أن نحافظ عليه ليس في لحظتنا الآن فقط، بل نحافظ عليه عبر سيرورة وجوده واستقلالية وجود هذا الوطن.
2: نعم،
3: ما نجيش نبيع الوطن متاعنا، يعني حتى لا نكون ربما كما وقع في تاريخنا حتى لدخلت الحماية إلى البلاد، بيع وشري للبلاد يعني. فقاتل الأجيال اللاحقة تعاني ربما في إخفاقات الأجيال السابقة، قاتل تعاني. فنحن لا نريد أن نكون لعنة للأجيال اللاحقة العنفينة.
2: نعم،
3: لنتوم السبب في تدمير هذا الوطن وهذه البلاد. نحن
2: نعم.
3: رانا حمات.
2: نعم،
3: علاش احنا عندنا بما يسمى بالرباط؟ علاش كانوا الاولياء مرابطين؟ احنا حتى نعم. نحكي على سير الاولياء.
2: نعم،
3: لحول وجهه الولي من مرابط على الثغور الى
2: نعم.
3: ولات الزاويه نتاع زرده ونتاع اشياء كيف هذيك.
2: ما معنى مرابط؟
3: مرابط انه يعني يرقب ويرابط يرابط
2: يدافع.
3: الثغور على على على دوله المسلمين.
2: نعم،
3: على
2: يدافع.
3: البلاد
2: يدافع على البلاد.
3: علاش تلقى معناها اماكنهم وزواياهم في الجبال وعلى البحار؟
2: نعم،
3: حتى يكشفوا انا مشي يكشفوا العدو كي يبدا جاي ويريد ان يعني يحتل ديار المسلمين. احنا كذلك رانا نحمي ثغور هذا الوطن، وكل من جهته، كل واحد
2: نعم.
3: قائم على ثغر. احنا قائمين على ثغرة دينية من اجل ان نحافظ على السيرورة الدينية
2: نعم.
3: بمرجعيتها الفقهية والعقدية في هذه البلاد.
2: نعم،
3: فنحن نقوم بسد هذه الثغرة.
2: نعم،
3: يجي الامني عنده ثغرة يقوم بها باش يحفظ امن البلاد.
2: نعم،
3: يجي الاستاذ والمعلم راهو الثغرة متاعك انت باش تهيئ لنا اجيال كي نشوفوها نهار اخر نفرحوا.
2: نعم،
3: مش كنشوف الاجيال هذه صاعدة بطريقة تنتشر فيها سمحني ربما المخدرات ولا تنتشر فيها، نقول أين الأسرة وأين الأستاذ؟
2: نعم،
3: أين المربي؟
2: حاجة أخرى.
3: أي نعم.
2: شيخ، أنا كمربي زادك باش أنا باش ننشأ ناشا لازم ننشأ على حب الوطن.
3: أي
2: لازم أي. أنا كي نعمل درس باش نعمل محاضرة للتلامذة نتاعي للطلبة نتاعي نقعد دائما نربط العلاقة نتاعهم بالوطن. مش أنا نقدم درس جاف ما فيه حتى شيء، أنا عندي تو 3-4 أيام نسمع في خبر على التواصل الاجتماعي يقولوا قرابة 45 ألف تونسي كوادر مهندسين وأطباء يغادروا البلاد. يا أخي كل البلاد تربي وتقري وتجيب تطلع مهندسين وتطلع وبعدين يهزوا رواحهم ويمشيوا، شنو الحال؟
3: والله أي نعم، ثم إشكال منطبع في الأذهان اللي هو أن الوطن على قدر ما نأخذ منه من منافع لا على ما نقدم له من منافع. هذه معادلة خايبة،
2: عقلية خايبة.
3: يعني الوطن مش نصور منه في كرشي أنا، مش يعني أفيد هذا الوطن. راه شوف على سيدنا صلى الله عليه رسول الله والقرآن حرم علينا الفرار من الزحف.
2: سبحان الله، شبط العلاقة، معناها علاقة الإنسان بالوطن
3: كبيرة من الكبائر أن تفر من الزحف وتولي الدبر كبيرة. فكيف نولي دبرنا إلى هذا الوطن والوطن هو أولى بنا من غيرنا؟ أخي نجيب واحد آخر، إحنا مش ياخذ لنا بلايصنا، مش قرينا
2: نعم.
3: صغارنا، مش نجيبوا من إيش عارف، أنا مش نجيبوا أمني من البرة باش يحفظ لنا على أمن بلادنا، باش نجيب من إيش عارف.
2: وأنت قلت نقطة جميلة، نقطة جميلة، قلت الأولياء تاعنا الناس اللي هم كانوا مرابطين مثلا
3: نعم.
2: سيدي محرز بن خلف ولا أي ولي صار نعم. علماء تعرضوا لأشد التشويه، هل هم خلوا الوطن وغادروا؟
3: سيدي كانت خدمة، كانوا يرون وأن من الواجبات الدينية الضرورية هو الحفاظ على بيضة المسلمين، أي الحفاظ على جغرافية أمن المسلمين من أوجب الواجبات. يعني شوف، علاش احنا جات فترات من ضمن الأقوال الفقهية التي قيلت ألا نهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر إلا عند الضرورة. ما نهاجرش من بلاد الإسلام مش من بلاد الكفر، تعرفش معناها؟ يعني أنا كأني تخليت على القوانين المنضبطة بضوابط الشريعة إلى بلد منضبط بقوانين غير شرعي.
2: نعم.
3: أنا كمش نمشي لفرنسا ولا مش نمشي لألمانيا، ما نمشي نلقى روحي تحت ضغط سلطة قانونية لا تعترف بالدين.
2: نعم.
3: فبالتالي أنا مش نتربى ولا مش نربي وليداتي في ذل قانون لا يعترف بالدين كمرجعية. إذا نحن لا نخرج من الأوطان خروجا هكذا للتشهي أو نحب نبدل البلاد. أراه وجودك في بلدك واجب ديني من أجل أن تسد ثغرة من الثغرات التي قد يتسرب ويتسلل منها ضرب هذه الأمة.
2: ذاك الشيخ، علشان قلت لازم كل مربي ولا كل استاذ كل معلم كيقري التلميذ ولا الطالب يحاول يزرع فيه هذه النقطة الإيجابية، حب الوطن. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عايش في مكة، ومكة أهل مكة هجروه، كان سيدنا النبي هو أولى أنه يترك هذا الوطن ويسب هذا الوطن ويسب أهله ويمشي، لكن قالها بكلمة بحرقة، لولا أهلك أخرجوني منك ما أخرجت، إنك أحب البلاد إلي معنى القلبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترعرع في هذا، لأن سيدنا النبي حب يحافظ على هذا البلد، يحافظ على هذه البلاد. كذلك لازم كل إنسان، بل كل إنسان يحط في قلبه حب الوطن، توبين الأشياء كل صح تصلح. حتى كيري شيء بش يفسد المجتمع ولا يفسد الوطن، وغير مغيرش حتى شعور يمشي واحد يدافع عليه.
3: نعم، هو عليه الصلاة والسلام هاجر إلا بعد أن كثرت العذابات عليه وعلى المسلمين، كثرت 13 سنة وقع. لو كان يريد هجرة لهاجر من المرة الأولى
2: من
3: بعثته من العام الأول، ولكنه صبر وقاوم وأراد أن يصلح قومه ويصلح واقعه، ولكن الواقع كان رافض ما حبش، فبحث عن أرض أخرى صالحة، ولذلك عاد بعدها رجع.
2: نعم.
3: ما كانتش يعني صفرة دائمة، وإنما رجع لفتح مكة من جديد من أجل إصلاح مكة من جديد. احنا روك نحكيه على المعاني هذية.
2: نعم.
3: أرانا ما نحكيهش على المعاني بخلفية ذهنية منطبعة في عقولنا بقدر ما نبحث على الحقيقة.
2: نعم.
3: على قدر الإمكان كنقول بلادنا أولى بنا، وبلادنا يعني كنقول أولى بنا على اعتبار هي الأم. أمك ما هي أنت أولى بأمك من غيرك.
2: نعم.
3: ما جيش أنت لأمك تعطيها الوحدة خبشت لها بيها ويربيها، ولا بشت لها بيها
2: حتى شي خبش تعطيها الوحدة خبشت لها بيها وربيها بشوقع خلل.
3: ما نجمش بشوقع خلل، لأن
2: نعم.
3: مش كما الابن كما الابن الدخيل مش كيف.
2: نعم.
3: كيف. فبالتالي احنا كنحكي وهكا الأوطان هي بمثابة الأم.
2: نعم.
3: بمثابة الأم، حتى وإن وجد الإنسان نفسه أقل ربما من حيث الرصيد المادي في بلاده، ويمكن أن يكون له رصيدا أكبر في الخارج، فهذا غير مسوغ، أي غير مبرر في أن نترك الأوطان إلى غير الوطن. فبالحقيقة يعني الشيخ البشير كما ذكرت أنه 45,000 يعني رقم مفزع حقيقة. نحن أولى والله، 45,000 قادرين على أن يحولوا هذا الواقع إلى واقع أفضل بحول الله.
2: نعم.
3: أنا كنمشي للمستشفيات ونلقى مثلا أطباء أكفاء أو إنسان مهندس يقوم على الأقل بإعادة البنية التحتية بطريقة فيها الكفاءة العلمية، تما أنا نتهنى ونطمئن ونقول الحمد لله البلد في أياد أمينة.
2: نعم.
3: احنا رانا مشكلتنا عند بعض الأشياء التي لابد أن تصحح، مش يبان البلاد هي يحافظ عليها شخص واحد.
2: نعم.
3: أرى البلاد بكلنا نحافظ عليها لقدر الإمكان. أنت يا أبو أنت كي تربي وتتلهب بصغارك أنت لهب الوطن في نفس الوقت.
2: ربي قال وانذر عشيرتك الأقربين. ما قالش مشي لفلان ومشي القبيلة أول. نعم. ما بدأ قالوا أبدأ بعائلتك.
3: أبدأ بعائلتك.
2: حتى نحن كان كل واحد يبدأ بعائلته بصغاره بزوجته ويصلحوا العائلة نتاعهم، كل واحد يصلح عائلة عائلة عائلة، هو المجتمع من يتكون. ويتكون من العائلات ولا
3: نعم.
2: والأمة من يتكون، ما يتكون من عائلات ومجتمع.
3: نعم، ولذلك لابد من إعادة بناء اللحمة المجتمعية من جديد ورسم هدف واحد ومصير واحد لنا جميعا، لأن المصير الواحد كي يبدأ هو يعني موجود في أذهاننا، رو ذاك يوحد الفعل الاجتماعي، يوحد هذا الحراك، ونصبح نبحث على المصلحة لأن مصيرنا واحد وإحنا نحب ولا نكره. في ظل هذه، وانت تعرف شيخ البشير، في ظل هذه الهيمنة الصهيونية،
2: نعم،
3: وفي ظل هذا الغربي الآخر الدخيل على وقعنا، فإحنا الآن أرى حسب ما أرى أن آن الأوان أكثر من الأوقات الفائتة في أن نحفظ بلادنا من هذا الدخيل الذي يريد ربما تشتيت الواقع المجتمعي، زرع الفتن هنا وهناك، بث الإشاعات هنا وهناك. دورنا على قدر الإمكان أن نبحث على الوحدة المجتمعية، على توحيد الكلمة، على توحيد المسار، على توحيد الهدف، مش نرتاح ونطمئن.
2: والشيء هذا اللي يشكك في القرآن ويشكك في السنة، وهذا يعمل بودكاست منه ولا يعمل سبب تواصل باش يشهر بهذا الكلام، هذا مش فتنة للبلاد،
3: فتنة
2: وهي للوطن، للصغيرات، خاصة للصغيرات اللي مجال مش فاهمين.
3: أي نعم، وهي فتنة أعتقد أنها فتنة من كبريات الفتن.
2: نعم،
3: أن نشوش هذه المرجعية، لأن احنا مرجعيتنا واحدة. كيجي إنسان تعمله نوع من تشويش المرجعية، يتيه مش يتيه في الطريق، إذا يتيه في الطريق شنو مش يقع؟ معاش عارفين روحنا وين ماشيين وين سايرين، لأن المنطلقات ولات مشوشة، الأهداف ستكون مشوشة أيضا.
2: نعم،
3: فبالتالي الناس اللي تدعي هذه الدعاوى قولوا اتقوا الله في هذا المجتمع، خافوا ربكم، وعودوا إلى حضرة المسلمين، وعودوا إلى ما يجمعنا لا إلى ما يشتتنا. شنو واحد يسمع كلمة توحيد، تحويل وجهة القرآن، لأنه ربما يتنزل عليه، والآخر يتكلم على الوحي، والآخر يتكلم على النبوة، والآخر يتكلم أن النبي محمد، والآخر يتكلم على ألوهية علي رضي الله عنه، والآخر يعني والله كل واحد ما سمعت بهذه الدعاوى على ما أنا عليه في هذا العمر أبدا، ما سمعتهاش.
2: في تأخر يعني زمان قال يمكن رسول الله.
3: يمكن أن اختلف الفروع، هذا اختلاف أمر طبيعي، هذا يحب يكون حنفي، هذا يحب يكون مالكي، هذا يحب يكون شافعي، عادي، نحن كلنا داخل المجال
2: طريقة صحيحة،
3: هذاك الاختلاف الرحمة. أما الاختلاف أن القرآن وتفسير لآيات القرآن على غير مراد الله ولا مراد رسوله، رأوا هذا يضرب للقرآن، ورأي هذه فتنة كبيرة. والناس اللي يعني تسوق لهذا الصوت نقول لهم اتقوا الله، فالبلد أمانة في أيدي الجميع، ومن خلال أثير هذه الإذاعة الطيبة المباركة لا نترك الأيادي العابثة أن تعبث باستقرارية هذا الواقع المجتمعي.
2: شكرا شيخ، بارك الله فيك، إن شاء الله الرسالة تكون وصلت للجميع. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة. بسم

نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به. وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

0: أحباب الكرام، مرحبا بكم أينما كنت، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 36 00 00. خلينا نعود نأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى السلام على شيوخنا الكرام.
0: مرحبا لله. وعليكم السلام.
1: باش نسأل كيف أسأل سؤال لولو على حديث نحب نعرف.
0: أعطي اسمك. اسمك أختي الغالية.
1: اسمي نبيلة من تونس.
0: نبيلة من تونس، مرحبا نبيلة.
1: يعيشك. الحديث هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود، أخرجه مسلم، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعرف أنا اللي هي المتنطعون المتشددون، أنا ما نعرفش شكون المتشددون بالضبط، أنا نعرف أبي
0: المتنطعون المتشددون. نعم.
1: هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، نحب نعرف كي أنا نراجع الصلاة ما نراجعهاش بانتظام، معناتها أنا مرات كي نلقى روحي في فرصة نصلي ظهر بركة في نهار كامل، وإلا عصر بركة، وإلا عشاء بركة، معناتها كان ذاك اللي وصلت عليه باش نراجع النجم ولا مش منظمة.
0: نعم.
1: والثالث، نحب نعرف علاش إذا هي صحيحة ما نحطوش القرآن، كتاب القرآن على ركايبنا. مرات واحد يحب يقعد ويحط كتاب القرآن.
0: شكون قال لك؟ شكون قال لك ما تحطش كتاب القرآن على ركايبك؟
1: عندي ولاد يقروا في جمعية، هما اللي قالوا لي، وأنا مرات مش نقعد، ما عنديش حتى شيء، كان أني باش نقعد هكا هو نحط الكتاب. قالوا لي ما تحطيش الكتاب على ركايبك راهو مش البيت. وليت معناتها نهز فيه حتى نوقف.
0: واضح لالا، واضح. عندك حاجة أخرى؟ شكرا، بارك الله فيك. اسمعني تأقد معنا تسمع الإجابة عند الشيخ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: مرحبا لالا. اسم الكريم.
2: أم محمد من مدنين.
0: أم محمد مدنين، تحية لكم محمد وتحية هنا في مدنين. نعم.
2: عايشكم بارك الله فيكم.
0: نعم.
2: أول أسئلة تكون توفي.
0: نعم.
2: خلي وصي. أول أسئلة قلت لك عندي شو المتوفي.
0: نعم.
2: خلي وصي.
0: نعم.
2: قطعة ذهب معناها.
0: نعم.
2: معناها ما حبيت.
0: أختي امشي البلاصة فيها الريزو، واضح. لو الريزو قاعدك تقطع، منش قاعد اسمع فيك كلامك متقطع. عندك شكون توفى وترك وصية؟
2: أيوة أيوة. خلي قطعة ذهب. قالت لي شكون شوي، هي ما حبتش تهزها، قالت لك أنا ما هي هذه معناها نويت، وهي عطيتها لبنت ولدها.
0: سمعت منك شي، ما فهمت منك شي. أختي عندك شكون توفى وترك قطعة انت عذهب وصية معناها
2: البنت ولدها، وقال لي وهي عندها مناويت. فهمتني؟
0: اسمعني اسمعني مليح، اسمعني مليح. شكون توفى وشكون توفى؟
2: توفت المرأة اللي توفت، مخلي قطعة ذهب البنت ولدها. البنت ولدها،
0: بنت ولدها،
2: ايوة. وهي المرأة عندها مناويت، هي بدت
0: في العمر. الوصية الوصية وش دخل الوصية في هذه؟
2: هي موصي عليه.
0: هي موصي عليه.
2: أيوة. وهي عندها بنويت. فهمتني؟
0: نعم.
2: عندها بنويت. وهي كبيرة في العمر، معناها عمر التسعينات.
0: نعم.
2: متوفت. كيف توفت؟ هي قالت لي الطفلة، قالت أنا ما دام شهيش لنا، قالت ما دام هي عندها بنويت أنا ما نقدش نهزها. قالت الذهب معناها باش نخليها، ما نقدش نهزها، ما عطاش معناها باش تقد تهزي قطعة الذهب وتخلي بنويتها هكا.
0: نعم.
2: فهمتني؟ إيه. وهي ما عندها، ما خلت شيء، معناها كان هي بس قطعة الذهب. قالت هي ما دام عندها بنويتها وانا بنت ولدها معناها نهزها. هي تقول هم معناها
0: واضح كيفهم. واضح. عندك حاجه اخرى؟
2: ايوه لحظه بس. قالت معناها كيف نخليها لهم لبنويتها، معناها هي حتى كان وصتني عليها ما سالش ولا
0: هي تو جاوبك اختي والشيخ يجاوبك.
2: نعم. عايش. ايوه.
0: نعم.
2: وعندها ولد، ولدها زاد حتى هو متعلق بها، هي متعلقه بهم. وهذا يقول هو خدمه نخدمها باش نحججها انا جدالي، يقول لهم قال باش نحججها اول خدمه، قلنا خدمه كما نحججها كما هك. هي العيله مع ضعيفه شوي وكل شيء قاعد يعاون سهلة لل، معناها كبرت هي على الاخر كل شيء ما وصلهاش للحج. فهمتني؟
0: نعم.
2: شنو هو معناها تو حججها ما سالش ولا كيف؟
0: هي توفت.
2: هي توفت وهي ما عادش تدير ثلاث سنين وربع، ما عادش
0: هذه جي امه جي جداه ولا شنو؟
2: جدا هو دائما يقولها وقت لي أول خدمة نخدم وخدمه وأقول أول خدمة نخدم باش نحججها كان هي أول ما نخدم نحجج هيك بالبصارة مش نظر معناه قال يعني نخدم نحججها ولا حاجة كان هيك معناه واللي يحكي قلته وكان يغير نخدم نحجج
0: نعم.
2: وخدمه ما قعد معناه ثلاث سنين ورا بعيد حتى تقدر شوي وبعدين يحكي معش تقدر إيه
0: نعم.
2: معناه توي حججها تو ما سالش ولا معناها حاجة عادية ما فيهاش أي صدق
0: نعم ولا نعم كتاب. نعم إيه. عندك حاجة أخرى؟
2: إيه. ايه والله هكا ان شاء الله مره
0: شكرا
2: مره
0: اخذ معنا شكرا اخذ معنا تسمع الجامعة عند الشيخ هاي نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الهادي خرداني يا القروي
0: سي الهادي من القروي مرحبا سي الهادي
3: مرحبا سي البشير وسي بالقاسم والله يعينك
0: شكرا تفضل خويا
3: باهي سي البشير الإمام يصلي بالتيمم ولا يجوز للإمام يصلي بالتيمم ولا
0: الإمام تاع الجامع الراتب
3: إمامي إمام أي إمامي
0: نعم
3: بهو سؤال ثاني بالسجود السهو
0: نعم
3: وعاد نعملوا تحية الله والسلام وبعد نعملوا سجدين وندار بعض السجدين الأخرانين
0: نعم
3: نعملوا تحية الله ولا قد أكمل ذلك لا هذا عمل السلام بعد السجدين وترد السلام وكما على طول التحيه الزكيس
0: نعم
3: بارك الله فيكم ربي
0: شكرا
3: جزاك الله خير
0: أمر المكالمة الموالية السلام عليكم شيخ انتهت المكالمات خلينا توا ناخذ اول سؤال باش نجاوبوا عليه شيخ ورسائل نبعثوها لي من رسائل مهمة اللي هو الميراث توا جاني سؤال شكون يقول في الميراث لان الميراث كثير من العائلات وقعوا في حرمة الميراث وقعوا في إشكالية نتاع الميراث يتخيلوها إلى الميراث اللي هو حاجة بسيطة حاجة سهلة الناس تلعب بالميراث كما تحب الناس تفرق في الميراث على أرواحها كما تحب وما يعرفوش اللي له الحاجة الوحيدة اللي يقسمها ربي سبحانه وتعالى بيده ربي هو اللي يقسمها بنفسه بنفسه قسمها العفو قسمها بنفسه اللي هو الميراث ما الميراث ما قسموش النبي صلى الله عليه وسلم ما قسموش عالم من العلماء سيدي ربي سبحانه وتعالى هو اللي قسم الميراث فوق سبع سماوات وبطل الميراث مقسوم لهذه لهذا للكون به هناك أناس ثم شكون اتصل بي وقال لي اش قولكم انه نحن عائله الوالد توفى الله يرحمه ابقى خونا الكبير هو متكفل بالميراث لأن قبل كل شيء إذا توفى الوالد كل شيء يصبح ميراث ما عادش يصبح ملك حتى حد هكذا سيدي
4: نعم.
0: إذا توفى الإنسان كل ما يملكه يصبح ميراث نعم. للفروع اللي تحته ولا الناس اللي تحته بيه. تقول لك خونا ذا الوالد ترك أرض مشجرة وأرض ما هيش مشجرة ومع الأرض ترك مواد أشياء ثمينة معناها أشياء تاع خدمة ماكينات تاع خدمة نقول مثلا أي حاجة اللي يخدموا بها تقول لك الوالدة تاعنا أثرت علينا نحن كبنات باش نكتبوا أكل الحاجات تاع الخدمة باش يخدموا بها الخونة على بالتأثير أثرت علينا باش نكتبوا الخونة كتبنا على مضض وبعدين خلينا وسعنا على خونة بعد ما قلنا خلينا نوصوا عليه بعد ما يتزوجوا نكتبوا هذا الكلام باش كان ثم حاجه اللي يحب يتصل يعاود يقول الكلام هذا غير صحيح يتفضل يتصل ويصلح المعلومات نحن انا خذيت الاسئله مع عند احد افراد العائله باش نجاوبه كما سمعت واذا ثم عكس ذلك ينجم يتصل ويصلح لنا المعلومات تقول لك قلنا خليه حتى يوسع على روحه بعد ما يتزوج ينجم يقسم الميراث باهي خلينا وسعنا عليه ما يجيز أنه أثر علينا الوالدة وكتبنا له كل شيء بقت الأرض بعد ما تزوج بعد ما قد أموره مشى خرج خبير وحده وقسم الأرض وحده وخذاه هو الجزء الأرض المسجرة وفيها الماء وعطاه الباقي كل واحد عطاه على كيف وهذه الأخت تقول أنا مثلا نحب نأخذ حقي ظروفي تعبا هذا إذا حقي نأخذه مش حقي ما نأخذوش تقول لك أنا أعطاني قطعة أرض ما تجيني حد شيء أعطاه لي بالطول باش نبني فيها شيء ما جاتني أعطاها لي كاكا وبرا وبعدين تقول لك أمي ما هي أمها عندها حق في الثمن ولا أمي بعد ما أخذت الثمن نتاعها قالت هاو باش الثمن هذا نحن كبنات لو باش نعطيه لخيوتكم معناها مش موافقتنا، قالت لنا كلمه كاك ومشات كتبت الثمن تاعها باسم اخواتي. وكي جينا نقولها علاش هكا قالت ماني شاورتكم. هل الميراث يقسم بهذه الطريقه شيخ؟ تفضل جاوب.
4: اي نعم بالطبيعه لا يقسم بهذه الطريقه، واحنا كنشوفوا الاحكام الفقهيه الفرعيه كلها نلقاها في السنه النبويه.
0: نعم.
4: وفي فعله صلى الله عليه وسلم. كان الميراث لما يتركه الله حتى لنبيه في ان يقسمه، بل قسمه الله في القران.
0: نعم.
4: وبنسب يعني وفروض معروفه.
0: نعم.
4: في القران.
0: نعم. كل واحد
4: على حق. اي نعم، مسدس وربع وثلث وثمن والى غير ذلك كلها موجوده في القران.
0: نعم.
4: لعلم الله الازلي سبحانه وتعالى وان الميراث باش يقع فيه الاختلاف في الامه وفي أفراد هذه الأمة.
0: ربي يعلم ذلك.
4: أي
0: لأن ربي قسم.
4: وهذيك ربي قسمه. فلو كان موكولا إلى السنة يجيك واحد يقول لك لا دليل هذا ضعيف، دليل هذا موضوع دليل، فبالتالي يولي قسم كما كما بعض الأشياء.
0: نعم.
4: ولكن الله قسمه بنفسه
0: باش يحفظ الحقوق،
4: يحفظ الحقوق للناس. ومن أعظم الحقوق هو حق الميراث، ومن أخذ ميراث أخيه باستعمال سيف الحياة فكأنه استعمل الذنب ذنبين. كيفاش؟
0: نعم.
4: أنه فكل حقه ثم استغل الحياء فيه.
0: نعم.
4: معناها
0: حشمة
4: حشم أو ضعيف، أو لأنها فتاة أنثى ما عندهاش كلمة وما عندهاش قوة، أو استغل ضعف بنيتها النفسية
0: ولا أبوها ولا أمها أثر عليها.
4: نعم. فأخذ الميراث فهذا حرام قطعا. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إنما يأكلون في بطونهم نارا
0: وسيصلون
4: سعيرا.
0: من أخذ الشبر
4: المحالة في اليتامى، ولكن اليتامى يعني قيس عليها كذلك فيما يتعلق بأكل الميراث.
0: نعم.
4: فهذين يعني علاش ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وإن كان ربي سبحانه لا يحرم أحد على الله، وإنما حرم على نفسه حتى يعلمنا كيف لا نظلم.
0: نعم.
4: رب المالك المتصرف الذي لا يسأل عما يفعل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا.
0: سبحان الله.
4: من أعظم الظلم هو أن تأخذ أموال الغير بالباطل، خاصة أقرب الناس إليك من رحم واحدة تأخذ أموالها. وبالتالي نقول هذا ذنب عظيم، نقول لهذا الأخ أن يعيد القسمة ويطلع خبيره لقسم.
0: إذا لا هو جاب خبير، هو جاب خبير مع نفسه.
4: لا مو الخبير وضغط عليه بحكم كتبوا له الاخرين فولا يقسم على طريقته.
0: ما كتبولوش الاخرين شيخ.
4: آه.
0: الاخرين كتبوا له في جزء من الميراث تنازلوا عليه اللي هو باش يخدم به ماكينات ولا تملكه خدم به، اما كقطعه الارض ما قسم معطوش وما كتبوا له.
4: والمفروض الخبير الا يقسم بهذه الطريقه.
0: لما
4: ما تكون قرعه.
0: تكون العائلة موجودة ولا؟
4: بالطبيعة تكون عائلة موجودة، كل واحد بيأخذ نصيبه ثم تقع القرعة.
0: نعم.
4: لأنه ما يجيش واحد

0: له بعد قرعة يجريها الجميع. هذا هو الأصل.
1: وحكم الأمة اللي هنا اللي تأثر على بلادها باش تنازلوا.
0: الله يغفر لها وكاوش عندي موقف. الله يغفر لها.
1: وتعطي حقها للأولاد وما تعطيش للبنات.
0: حرام. حرام هذا.
1: والولد الأم ولا الولد يحرم ما يعطيش البنت حقها من الميراث على خاطر بنتي علا أنا باش ياخذوا.
0: أعطيها حقها وبعد ويمشي يمشي أعطيها حقها. تملك حقها ومن بعد هي تتصرف فيه.
1: تتصرف فيه تعطيك ولا ما تعطيكش.
0: تعطيك ولا ما تعطيكش. تعطي الرجل أخي رجلها هي معناها شنو هو في الأخير. في الأخير رجلها باش ترجع لولادها ويرجع لعائلتها ويرجع.
1: والأم اللي هنا في حاجة كما باش تكون على حد السواء بين كيما البنت كيما الولد.
0: فاش في هذاك في مش في الميراث.
1: لا مش في الميراث. تكون على حد بمعنى تعدل. الأم كيما تحب البنية كيما تحب الولد.
0: هذا هو.
1: كيما تحب البنية باش تعطيها الخير كيما تحب الولد باش تعطيها الخير. مش على خاطر تأثر على بنتها كيما قلت أنت سيف الحياة.
0: نعم.
1: سيف الحياة معناها خاطر بنتها تحشب ولا خايفة منها على خاطر باش ترضى عليها تولي تتنازل الخوها وهي تلقاها ظروفها تعب.
0: نعم. لذا يعني أنا دائما نتوجه على قلب النصح.
1: نحن ننصح
0: أي نعم وفق ما قدرنا الله به.
1: نعم.
0: فنقول أن تعدلوا بين أبنائكم جميعا وفي الحياة أن يكون العدل بين الذكر والأنثى وأن لا نفضل أحدا على أحد. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نعدل حتى في القبلة.
1: نعم.
0: في يعني في أخف الأشياء. كي تبوس ولدك هذايا بوس ولدك الآخر. كي تبوس بنتك هذه بوس بنتك الأخرى في نفس الوقت.
1: نعم.
0: وما تقولش راهم كبر ولا ما عادش. لا يا سيدي يبقى ذلك الشعور حاضر. والابن راه يحسها برشا كي يشوفك تبجل خوه عليه هو يحسها.
1: نعم.
0: برشا. ثم ربما يتنامى ذلك ويتعاظم إلى أن يكون كرها لأخيه. وفي قصة سيدنا يوسف خير دليل على ذلك.
1: ولا أنا يدخل الرضا وعدم الرضا نتاع الوالدين في الميراث؟
0: لا الرضا في طاعة الله. أما عندك حق يا أختي عندك حق خذ حقك طالب بحقك. إذا أردت أن تتنازلي بطيب خاطر ورضا نفس فلك ذلك. لأن الإنسان لا يتصرف في شيء إلا بعد الملك التام له. أنت تحول لك الملك التام الآن بالميراث أصبح في ملكك. حتى واحد ما عنده الحق يدخلك فيما تملكيه.
1: نعم.
0: ولو كان أباك ولو كان أمك حتى واحد هذاك ملكك أنت الخاص. أنت حبيت تبحثين عن رضا أمك هذيك حاجة أخرى لكن هذاك حقك. فبالتالي يمكن للأخت أن تطالب بحقها بإعادة القسمة وبإعادة إخراج خبير آخر حتى يقسم على الأقل بالعدل على قدر الإمكان.
1: ونقول للوالدين اتقوا الله.
0: أي نعم.
1: في أبنائكم
0: اتق الله في أبنائكم صحيح
1: وتتحاسب عليها قدام ربي.
0: أي نعم. خاصة إياكم أن تظلموا البنت لأن النصوص الحديثية الواردة في البنت كثيرة. وربي سمى سورة بسورة النساء.
1: نعم.
0: سمى سورة بسورة مريم. وحدثتنا السنة على قيمة الأنثى المستضعفة التي قد يستضعفها الرجل باستعمال قوته البدنية أو قوته العقلية في أن يأخذ لها حقها. فهذا حرام حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. هذه رسالة للناس اللي قاعدين يقسموا في الميراث على كيفهم ويعطي لهذا شوي وهذا برشا ويظلم هذا الأم تظلم بنتها ولا البو يظلم ولده ولا الولد يظلم أمه ويظلم أخته له قدام ربي سبحانه وتعالى. كثير من هذه الأمثلة في الميراث جينا ديما نقول له الميراث قسم رب العزة سبحانه وتعالى ما خلاص عبثا بين أيدي الناس. باهي نمر للمكالمة الموالية شيخ اللي هي على نبيلة من تونس تقول لك نحب نفهم الحديث اللي يقول هلك المتنطعون المتشددون. تقولك المتنطعون ما معنى والمتشددون ما معنى في هذا الحديث؟
0: نعم التنطع هو التشدد وهلك لأن المتشدد.
1: نعم.
0: لا يقود إلا إلى هلاك.
1: نعم.
0: وقد يكون هذا التشدد باسم الدين.
1: نعم.
0: يتشدد في حين أن الدين جاء رحمة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد.
1: نعم.
0: ولكن تجد عقولا تنطلق من القرآن لتشقي الناس بالقرآن.
1: نعم.
0: وسيدنا عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمة منافق عليم اللسان يجادل الناس بالقرآن.
1: نعم.
0: يعني يستعمل القرآن لمآرب. ولذلك نحن لما نتحدث بحثا على الحقيقة.
1: نعم.
0: قد تكون صادفت هوى في رأس أحدهم أم لم تصادف، احنا

0: ما يهمنيش.
1: نعم فعلا،
0: نحن نتكلم على الحقيقة قدر الإمكان.
1: نعم،
0: ولذلك لما نتكلم على حفظ الأوطان تكلمناها الشيخ البشير،
1: نعم،
0: نحن نتكلم على حفظ الأوطان بغض النظر على فلان أو علان.
1: نعم،
0: لأن الوطن كالبيت. أنا نعم. جي عندي إشكال في البيت، نكسر البيت نهده، تيمان نصلح، عندي مشكلة في الباب، تيمان نصلح الباب، أنا موجود مهكة ولا
1: نعم.
0: مش نخلي داري ونخرج ونخلي صغاري ونخرج.
1: نعم.
0: بيتي أولى، أنا أولى ببيتي من غيري. فكقول الوطن، نحن أولى بالوطن من غيرنا.
1: نعم.
0: ما نبقاش نبحث على مسوغات أو مبررات.
1: نعم.
0: والله الشيخ البشير كلمة كان يقولها قبل، قال لك الفقر ما يظلمش.
1: نعم.
0: أنا كنمر على المقاهي صباحا مساء في القائلة في أي وقت، نقاه مليانة نقول إيش تعمل الناس هذه الكل، إيش تعمل؟ علشان احنا ولينا كنبحثوا على حرف في معاشنا القهوة، لان شبابنا بحبش يتعلم هذه المهن. ولا واحد اخذ شهادة في اي تخصص من التخصصات حبي يخدم نفس الوظيفة في الشهادة. يا سيدي تنجم تخدم، وكم من انسان وصل الى انه اصبح رجل اعمال مش بالشهادة العلمية متاعه. نعم. وانما من خلال الخبرة الذهنية، ومن خلال التجربة العملية، ومن خلال خوض سوق العمل نبحث على ذلك.
1: أنت قلت شيخ الوطن كالأم.
0: الوطن كالأم، هذا الذي أفهمه أن الوطن كالأم.
1: زعم الأمهات والأباء كلهم مستويين على قد قد مو ساعة ساعة ساعة ساعة الواحد، أم ولا أبوه سبحان الله يكبروا يصعبوا عليه الحياة على الأخر، حتى هما غلطين.
0: صحيح.
1: أبوك ولا أمك غلطين. تنكر فيهم.
0: نعم، هذا هو. هذا هو. والله لو نحمل هذه العقلية
1: نعم.
0: التي ترفع الوطن ليكون لواؤه عالٍ، والله الوطن طبعا يعطينا راه ينعكس علينا بالهدوء النفسي.
1: نعم.
0: لأنه راه ثم تجاوب. كي تحب أنت حاجة راهي تعطيك، تكره حاجة راهي تجي ضدك. فبالتالي أنا نصيحة نتوجه بها لنفسي ابتداء، أنا موجود في البلاد وأنا نعفس في الواقع كما تعفس فيه الناس، بل ربما تعب أكثر من برشا ناس.
1: نعم.
0: ولكن مع ذلك لما نتكلم بهذا الكلام ليس لمصلحة ذاتية وإنما لمصلحة وطنية.
1: نعم.
0: مصلحة وطنية، حتى لا نسمع إلى أصوات من هنا وهناك أو إلى التفاعل والتعامل سمحني مع الجهات أخرى خارجية.
1: نعم.
0: ترى ثم استهداف يا شيخ البشير، يكونوا واضحين، ثم استهداف للأمة العربية من المد الصهيوني.
1: نعم.
0: نقول أخواننا يسمعوا فينا الآن استهداف إلى بلدينا الشقيقين تونس والجزائر.
1: نعم.
0: كم يكونش أنا نحافظ على البلاد هذه، يشكم شي حافظ، أنا نبقى نغزل فلان وعلان ونغزل الواقع مثلا، أنا واقع متردي، تصلح واقعك، نحافظ على البلد هذايا.
1: نعم.
0: حتى يعني حتى لا تتسرب إليه هذه الأيادي الخارجية من أجل ضرب وحدة الوطن، ضرب الشرق.
1: نعم.
0: خلاه في الشرق.
1: نعم.
0: طوى يريدون أن يضربوا المغرب اللي بقى عصي على التناول إلى يومنا هذا، وإن شاء الله سيبقى عصي على تناول الأيادي الصهيونية التي يمكن أن تفعل فيه ولن تفعل فيه بإذن الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بعد شوية على الراديو أختي الغالية وقل يسمك شنو.
2: جميلة.
1: جميلة يا جميلة.
2: من ولاية سوسة.
1: مرحبا جميلة. مرحبا. نعم.
2: شنو عندي سؤال؟ عندي ثلاثة سؤالات.
1: نعم.
2: السؤال الأول نقولوا ما تصليش بالكلاس.
1: عندك مشكلة في التليفون، ابعد شوي ولا امشي بلاصة في ريزورتي الغالية، الصوت قاعد يرجع.
2: باه قولوا ما تصليش بالرجليها حفينة.
1: لا لا للأسف الشديد ما نجمش نسمعك.
2: اسمع هاي حولت ثاني بالرجل.
1: نعم.
2: يقولوا لي ما تصليش بالكلاس، تصلي بلا ما تصليش حفينة.
1: ما تصليش؟
2: حفينة يعني بالكلاسات، ما بلا من غير كلاسات.
1: نعم.
2: وني سمعتكم قلت لك اللي في الدار، سمعت الشيخ يقولوا ما يصيرش تصلي في دار.
1: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
2: أختي بالله عملت عمرة.
1: نعم.
2: وقلت لك يعني تحب يعني ماذا متفرج في التلفزة كل تراك، هل هذا يزيد ولا لا؟
1: تتفرج
2: على المسلسل بتاع أتراك بتاعك التركيا ولا
1: نعم.
2: حاجة.
1: نعم.
2: والسؤال الثالث بالله نحب نسأل على التصاور الصدار تاع بابا ومع يرحمهم ميتين، هل ما يجوز نعلقهم ولا نخبي؟
1: نعم.
2: وبالله نحب نسأل سيدي الشيخ راهو يفرحك، بنتي سنية أو تعدي في الباك، نحبها دعوة باهي نجح حالي ربي للباك.
1: واضح لله. واضح. الله يبارك فيك
2: وربي يوفقكم وربي.
1: بارك الله فيك، شكرا. نمر المكالمة المولية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم الكريم سيدتي.
3: عايش ولدي صبيحة من ولاية منوب.
1: صبيحة منوب، مرحبا يا صبيحة.
3: عايش ولدي، عايش. أنا ولدي اليوم حديث صليت الظهر، ثم رديت السلام المعلمة كلمتنا قالت لي يجي هزي بنت بنتك. ها مشيت ما عملت هيك المعقبات، أخي صلاتي هيك صحيحة ولا نزيد نعاود؟
1: نعم.
3: باهي، ولدي أنا عندي أنا نسكن هكا في الريف شوية، ديما نلقى قطات صغيرين عند الصغار يلعبوا بهم، نتاع الجمعة أقل من الجمعة نجيبهم للدار نكبرهم وبعد نسيبهم نتاع 4 شهور 3 شهور نخرجهم للشارع.
1: نعم.
3: أحرام ولا حلال ولا كذا.
1: نعم.
3: باش ندلل عليك ولدي. أنا نعم. دللت عليك مرة في المسابقة نتاع سيدنا صهيب الرومي.
1: نعم.
3: وعدتني باش تبعث لي كتاب السيرة، وقت قلت لك راني عمري 70 سنين حاب تقراها بنت بنتي.
1: نعم.
3: وما سمح يعني ما زينيش وما
1: كلمتني. قدش عندها المدة الصبيحة؟
3: من آخر جويلية.
1: تويوصلك؟ لا تويوصلك بإذن الله، يوصلك يا صبيحة.
3: عايش وليد، أنا كنت تكلموني ولا حاجة ما نعرفش حتى نقرأ بطاقة التعريف.
1: واضح واضح يا صبيحة، تو قلت ربي يوصلك بإذن الله السميع العليم.
3: بارك الله فيك. شكرا على الشيخ، عايش ولدي.
1: شكرا، بارك الله فيك. نعود شيخ لنا أختنا نبيلة تقول لك أنا ساعات انقاضي الصلاة فينقاضي في الصلاة، لكن تقول لك ساعات نتعب ولا نبخل ما نصلي كان نهار وقت واحد في النهار، مانيش منتظمة في القضاء. مثلا اليوم صليت كان الصبح قضاء كهو، غدوة كي صليت قضيت كان الظهر، غدوة بعد غدوة كان ظهر وعصر، حاجة كما هكا. تقول لك يا أخي شنو علي
0: هنا؟ نعم نعم، ولن يولي لها نوع من الاضطراب في التقدير بهالطريقة هذية. وفيما يتعلق بالقضاء، احنا مش نقدر المدة الزمنية حتى نقضي ما فاتنا، وحتى لا يبقى دينا معلقا يعني في كواهلين على كواهلنا. فبالتالي تنجم يعني هي إذا ما تنجم تخلي في آخر النهار تصلي نهار كامل، بعد صلاة العشاء تعمل صلواتها الخمسة، معناها الحلول موجودة بحول الله. أما بهذه الطريقة يصير نوع من الاضطراب في التقدير، اللي مصليت الصبح وغدوا باش نصلي ظهر وبعد صلي، وانا ونعرف هذه بالطريقة هذه هي وين باش تعرف هل استطاعت أن تقضي ما فاتها مثلا من سنوات باش تتلخبط ما تعرفش. بالتالي ننصح أختنا أنها يا إما أن تصلي صلاة مع صلاة، أو تجعل ذلك في آخر يومها بعد صلاة العشاء.
1: نعم.
0: أن تأتي بنهار كامل على الأقل، وراه حتى من حيث الوقت ما نكبروهاش برشا، راه ساعات احنا نكبروه في مخاخنا، هي مساله راهي بسيطه وسهله، راهي حكي لك كلها 10 دقائق نكون اديت صلاه نتاع نهار كامل 10
1: نعم.
0: دقائق
1: نعم.
0: وبالحساب، ومش لازم تقرا بقصار المفصل، بالسور القصيره تقرا بحول الله تستطيع ان تقضي ما فاتها اليوم كامل.
1: نعم. كذلك اختنا نبيله تقول لك انا اولادي يقراوا في جمعيه قرانيه، وانا تقول لك كبيره وما نجمش ساعات نحط المصحف على ركبيه ونقرا. قالوا لي لما المصحف ما يتحطش على ركبي. تقول لك يا اخي صحيح، نقعد نشد هكا سد المصحف في يدي نتعب. تقول لك يا اخي صحيح نحط المصحف على ركبي ام لا؟
0: اولا نقول لاختنا القاعده هو ان نحترم المصاحف فقط، الاحترام. تحطيت على ركبك ما حتى مشكل، يعني شنو المانع؟ ما عنديش انا محمل في الدار باش نحط عليه المصحف.
1: نعم.
0: حطيت على ركبي باش نقرا، هل فيه لهنا اسفاف بالمصحف؟ طبعا لا. القاعدة فقط هو أن نحترم كتاب الله مصحف. سبحانه. علاش احنا المصحف؟ نعم. علاش المصحف كنحطوه في القجر ولا نحطوه في المكتبة؟ ماذا بينا نحطوش فوق الكتب، نحطيهم هو الفوق،
1: هو الفوق.
0: هذا
1: نعم.
0: من باب الأدب أن نضعه دائما فوق، ألا نمس المصحف إلا ونحن على طهارة.
1: نعم.
0: فهذا نوع من تقديس القرآن وتقديس يعني كلام الله سبحانه وتعالى. لكن إن وضعنا القرآن ونحن نقرأه في حجرنا فلا أرى يعني إشكال ولا حرج في ذلك.
1: نعم. كذلك عندنا أم محمد من مدنين تقول لك عندي شكون توفى وخلى وصية. الوصية وشنو؟ خلى قطعة ذهب.
0: نعم.
1: بأم خلت قطعة ذهب وصت بها، قطعة هذيك أعطوها البنت ولدي باهي، وهي عندها بنات أخرين. البنية ذيك قالت أنا مادام هي عندها بنات أخرين وأنا فاش دخلي نهزها قطعة الذهب اللي هنا ما نهزهاش. تقول لك شنو لهنا؟
0: أولا هي القواعد المنضبطة فيما يتعلق بفقه الميراث.
1: نعم.
0: وأن الوصية لا تكون لوارث لعنده الحق بالفرض أو بالتعصيب، لا تكون الوصية لوارث يعني سيلحقه نصيبه.
1: مش وارث
0: يعني، ولكن هي ربما محجوبة بالابن يعني. نعم. ابن امرأة محجوبة بالابن. نعم. فإذا كانت محجوبة وليس لها يعني في الميراث شيء، فيمكن أن تكون لها الوصية، ولكن الوصية المنضبطة تقديرا، من حيث التقدير ألا تتجاوز الثلث.
1: هي هي تركت قطعة الذهب.
0: لا،
1: تركت قطعة الذهب واحدة، ما عندها حتى شيء ميراثي. هي قطعة الذهب وصلت عليها البنت ولدها. لكن هي كأم عندها بنت أخرين، البنت قالت مدام ثم بنت أخرين، معناها يجوا عماتها ولا خالاتها حاجة كي يجوا عماتها، معناها خيوت بوها. قالت أنا مدام هي عندها بنات أنا ما نخذهاش. قلت أخي ابن حقها، عندها حق أخوها ذيك ولا ترجع لبناتها ولا شنو؟
0: لا، كما حكينا أن الوصية خارج دائرة الورثة لا تتجاوز الثلث.
1: نعم،
0: لا تتجاوز
1: الوصية معناها.
0: أي نعم، الوصية لا تتجاوز الثلث. إذا تركت هذه فقط.
1: نعم.
0: أنا أرى معناها من باب الخروج من هذا الإشكال أن تتباع هذيك، تتباع. نعم. أو تقدر القيمة بتاعها وتأخذ هذه البنت الثلث، والبقية تدخل للورثة الثلثين.
1: نعم. نعم. كذلك تقول لك ثم تكون واحد من الأولاد اللي هي أمي تقول لك جي جداه، قال لك ديما يقول لك أنا بإذن الله باش نحججها، نخدم ونكبر وبإذن. نعم. الله نحججها، وديما يقول لها فيها عدت فيها لكن ما وصلش بحججها. لكن توفيت الأم، الجدة ذيك توفيت، كان يحبها برشا وتوا. نعم. هو أنا ممكن أن يستطيع باش يحججها ولا باش ينفق عليها، شنو يعمل هنا يا اخي؟ لهنا الاجر نتاع وحصل، ولا مادام هو وعدها ونوابش حاجه لازم يمشي يحج عليها، يحج شكون بلاصتها؟ شنو يعمل
0: هذاك؟ هو يعني اذا كان نوابش حججها ولكن الموت كان مانعا من ذلك، يمشي حج هو عليها.
1: نعم.
0: الانابه يعمل حجه بطبيعه، يكون ادى حجه نفسه.
1: نعم.
0: او ينيب غيره، جيل واحد قلت يا فلان ماك حجيت، انا مش نخلص لك تكاليف الحج، لكن باش حجتك باش تكون راهي بنيتي لجدتي، جدتي.
1: نعم.
0: فلانة.
1: نعم.
0: لأنك بشينوي بأن هذا الحج مش لي هو إنما لفلانة، يكون هكذا على الأقل قد أدى وعده ووفى بعهده بحول الله.
1: نعم سيد. كذلك عن سيد هادي من القروان يقول لك الإمام ينجم يصلي بالناس بالتيمم؟
0: لا، إلا إذا كان الإمام راتب، هذاك الإمام راتب.
1: نعم.
0: أما أن نكون في جماعة ما فيهاش إمام راتب، نقدم من هو على طهارة، لأن التيمم رخصة، ماهوش هو الأصل، رخصة.
1: معناها كان الإمام الراتب فقط ينجم يصلي بالتيمم.
0: أي المتعين عليه الإمامة، هذاك المتعين
1: صفة
0: عليه،
1: رسمية،
0: صفة رسمية المتعين. لكن في جماعة مفتوحة أن نقدم من يعني الإنسان المتوضي اللي هو على طهارة.
1: أنا 4-5 من الناس، 10 من الناس. أيوة. وبعضهم ماشيين قاعدين يلعبوا في كورة ولا حاجة. أيوة. أذن المغرب ولا العشاء. أيوة. الأفضل أنه يصليش بها محدتين
0: بتبيع. نعم.
1: نعم. كذلك سيل هادي يقول لك السجود، سجود السهو.
0: نعم.
1: يا أخي بعد ما نعمل سجود السهو ثم تشاهد بعد السجود
0: بتبيع، أن سجود السهو سواء كان بعديا فهمتي أو قبليا، على الراجح كذلك أن نعمل سجدتين ثم نتشهد ثم نرد السلام، فبالتالي التشهد موجود في سجود السهو.
1: كذلك خلينا نخل مكالمة الشيخ. نعم. ونواصل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. اسم الكريم.
4: اسمي صالحة من أريان.
1: صالحة من أريان. صالحة. مرحبا يا صالحة.
4: وبيك عايش.
1: نعم لله.
4: بالله أنا صليت صمت في عاشوراء. نعم. عاشوراء اللي تعدى.
1: نعم.
4: أنا عندي ساعة 4 سؤالات بس على فكرة.
1: نعم، أعطيني السؤال الأول.
4: أنا صمت في عاشوراء.
1: نعم.
4: نهار الأربعاء ونهار الخميس، نهار الخميس في العشية قبل المغرب عملت شوية بخور معنا ساعة، وأنا سمعت إن هو صايم ما يعملش البخور.
1: عملت بخور، بخرت معاه.
4: بخرت. أي.
1: نعم.
4: وعندي اختي زاد نهار عاشورة، زاد هي مريضه مشات للطبيب وهي صايمة، عطاها فشفاشه تستعمل في الفشفاشه، تجرب في الفشفاشه في فمها.
1: نعم.
4: يا يا ترى تسمى فترة بها ولا لا؟
1: فشفاشة؟
4: اي
1: شنو شنو تعمل فشفاشة هذه؟
4: هي عندها مشيت للطبيب وعندها كل ذيق نفس كيفية تعمل فشفاشة تجرب فيها كيفاش تعمل فشفاشة في فمها
1: هيكي عملت الفشفاشة سيبت معها الدواء في فمها
4: اي
1: نعم
4: يعطيك الصحة. وانا عندي انا في الدار معناتها الدنيا سخونه نلبس في العريان انا متحجبه معناتها مدينة تدين عادي ونلبس قدام نسابي عريانه ما يسالش قدام نسابي ولا لا
1: قدام نسابك
4: اي
1: نعم
4: نسابي معناتها ولاد انت رجال بنات
1: نعم
4: يرحم والديك وزيد انا في بعد العشاء وبعد الفجر نصبح
1: نعم
4: كل تسبيح نسبحها 100 مرة
1: نعم
4: يقولوا تسبيحة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير معناتها تمحي الذنوب يا ترى صحيحة ولا لا
1: نعم لا قد ما
4: نسبح معناتها بعد ذوما معناتها نسبح وأنا متكية مانيش قاعدة
1: واضح لله عقد معنا لا تسمع الإجابة ما عند الشيخ لكن شيخ خلينا بعد قبل نعم. ذلك خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
6: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه
7: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء
5: إذاعة الزيتونة للفرقان
8: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء
5: إذاعة الزيتونة للفرقان
9: أن لكل واحد منا في جسده مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
10: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم في التعلم
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-136-000. شيخ، نرجع لأختنا جميلة من سوسة، قل لك اللي ما يصليش من غير كلاست في الدار نتاعه، يا أخي صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟
1: لا، بداية الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن تكون ظهور القدمين مغطاط.
0: نعم،
1: ظهور القدمين مغطاط، هذا في مذهبنا المالكي وكذلك المذهب الشافعي، وذهب المذهب مذهب أبي حنيفة النعمان إلى جواز ظهور القدمين، إلى جواز ظهور القدمين. فبالتالي نقول لأختنا إذا صلت وظهور قدميها ظاهرة فصلاتها صحيحة، ما عليها حد شيء، ولكن الأفضل أن تغطي ظهور قدميها.
0: لكن الشيخ توكي البنية ولا المرأة بتصلي في جلباب.
1: نعم،
0: لكن كي بتقع في السجود ولا كي تهبط للقاعة لوطة، الجلباب باش يغطي لها ساقيها.
1: أيوه،
0: معناها لهنا حتى الميش لابسه كلاس ساقيها مش يظهروا، معناها ما فيش حتى شيء.
1: لا ما فيها حتى كراه، احنا نتحدث على الجلباب ربما القصير الذي تبدو القدمان تبدو من يعني من خلال هذا الجلباب. فالافضل تغطيه ذلك وفقا لمذهبنا، لان احنا تعرف يعني الذي يجوز إظهاره هو الوجه والكفين.
0: نعم،
1: يجوز إظهاره. فبالتالي نقول الصلاة صحيحة، ما ثم حتى إشكال في ظهور القدمين انطلاقا من هذه المرجعية المذهبية ابتداء، وحتى في مذهبنا لا تبطل الصلاة بظهور القدمين.
0: نعم، كذلك تقول لك أختي عملت عمرة.
1: نعم،
0: كي عملت عمرة ورجعت تتفرج، تحب تتفرج على المسلسلات.
1: نعم
0: يا أخي، جايز أو غير جايز؟ معناها بطبيعة الحال المسلسلات اللي هي معناها ماهيش منافية للأخلاق.
1: نعم، المسلسل هو شكل من أشكال تصوير الواقع المجتمعي في مسلسل، ما ثم حتى أشكال، بل هو يقرب صورة ربما تكون أنا مانيش عارفها. لكن وقتاش الإشكال كي يكون ثم إيحاءات.
0: نعم،
1: أو ثم دعاوى مغرضة، أو من خلال المسلسل ثم فتن. نعم، يراد أن تبث، أو زعزعة الكيان الإيماني والديني.
0: نعم،
1: هذه يعني مشكلات التي تخترق الضوابط الشرعية، ولكن مسلسل في ذاته يصور لنا مشهد، كما رأينا احنا بعض المسلسلات النقية الطاهرة النظيفة اللي تصور لنا في بعض الأحداث التاريخية، عرفتنا بعض الناس عرفت سيرة نبوية من خلال فيلم الرسالة.
0: نعم،
1: شكون فينا احنا نشد كتاب سيرة ويقرأ إلا القلة القليلة المتخصصة في هذا الميدان وهذا المجال، لكن عموم الناس لا تقرأ.
0: نعم،
1: كي تفرج فيلم الرسالة أحب النبي من خلال فيلم الرسالة مثلا، أو مسلسل الصحابة. عمر بن عبد العزيز اللي عداه فترة فترات، وهو من أنفس المسلسلات.
0: نعم،
1: حتى أنه بطل المسلسل نور الشريف وقتها قال لو أني لم أمثل إلا مسلسل عمر بن عبد العزيز لكفاني ذلك فخرا، كان مثل كان المسلسل ذاك فقط.
0: نعم،
1: لما أحدثه هذا المسلسل من إعادة بناء وعي على تاريخنا الإسلامي فترة فترات تاريخه.
0: نعم،
1: فهمتي؟ فبالتالي المسلسلات إن كانت فيها إيحاءات ومسلسلات يعني تصور لنا مشهدا مجتمعيا أو مشهدا تاريخيا أو غير ذلك من المشاهد، لا إشكال في ذلك، بل خرجوا. نعم، والإنسان يستمتع بالمباح الحلال خير من أن يستمتع بغير ذلك.
0: نعم، كذلك تقول لك أختنا جميلة، تتصور والدي والدتها نجم نعلقهم في الدار، ولا أولادي ولا زوجي نجم نعلق تصور في الدار، واحد باش يعلق صور عائلته في الدار؟
1: نعم، أنا نعرف راه طرح هذه الإشكالات وهذه التساؤلات جات تحت ضغوط مناهج وافدة.
0: نعم،
1: باش نكونوا واضحين. نعم، تحت ضغوط مناهج وافدة التي لا تسمع متشددة، هذه هلك. نعم، المتنطعون للحديث الأول. نعم، المتشددون ليضيقوا على الناس فسحة الحياة، ضيقوها يعني. فبالتالي الصور راهي الآن، راهي الصورة راهي عندها دور توثيقي، ما عادش نغزل الصورة في ذاتها كأنها آلهة باش نعبدها يعني. نعم، هل مازالت المسائل هذه موجودة في الأذهان؟ لأنه راهي ثم مرجعية موجودة لغالب دخلت الناس في ملة الشرك وملة الكفر راهي.
0: نعم،
1: بتعلة هذه المقولات. فنقول أختها مش منطولش عليها.
0: نعم،
1: قولها راه جايز باش تعلق الصور، لا إشكال في
0: بوك
1: ذلك.
0: أمك
1: أمك هذه كنسخة تاريخية بسبقة الذكر، كي ترى أمك تقول الله يرحمها.
0: نعم،
1: من خير تدعي لها، ولا ربما تنساها في ذل ضغوطات الحياة. الصورة هذيك باش تذكرك بأمك،
0: تاريخ
1: تذكرك ببوك، تذكرك بتاريخك، ذكرك انت بنهار زواجك، ذكرك بولدك الصغير توري صورته كي كان صغير وبعد ما كبر،
0: نعم
1: فهمتي، ولي يرى في صورته هو مازال في فتره الرضاع وفتره الطفوله،
0: نعم،
1: فبالتالي لا اشكال في ذلك بالله، وما تسمعوش لها الدعاوى المغرضه الوافده التي تريد ان تشوش العقل الديني السليم الذي اخذناه من علمائنا الافاضل.
0: نعم، كذلك عندنا الصبيحه من منوبه تقول لك انا بدي اصلي في الظهر، انا كملت صليت الظهر، جاتني حاجه ضروريه خرجت من غير لا نقرا المعقبات. قلت صلاتي صحيحه؟
1: صلاتي صحيحه، المعقبات هي من المستحبات يعني. نعم. لان الصلاه هي تنتهي باش نخرج ونتحلل من الصلاه باش مو برد السلام.
0: نعم،
1: ردينا السلام كمل الصلاه، ثم حتى مشكلة
0: المعقبات تبطلش الصلاة، وكذلك الإقامة، كذلك إنسان سهى ولا ما قال ما تبطلش، هذه أشياء خارج الصلاة، ما تبطلش الصلاة، الإنسان ما يتحيرش لو صار حاجة كما هكا.
1: أي لا لا ما تبطلش الإقامة، هي سنة بالنسبة للرجال وفضيلة ومستحب بالنسبة للنساء.
0: تنجم حتى تقضي قضيتها وبعدين تنجم تقرأها،
1: تنجم حتى هي تمشي وتتحرك يعني.
0: نعم.
1: هو الأفضل أن تكون في مصلاها.
0: نعم.
1: لكن كان زربتها حاجة صلاتها صحيحة من ثم حتى إشكال.
0: نعم،
1: تعملها المعاقبات، تذكر ربه وتغسل في المعون.
0: نعم،
1: تذكر في ربه في السيارة، شنو المانع.
0: نعم، كذلك تقول لك خرجت صباحا تقول لك نلقى قطاطس عند دري صغار يلعبوا به، تقول لك صغار صغار قطاطس مازالوا، تقول لك خذيتهم ناخذهم نهزهم للدار نربيهم نوكلهم نشربهم حتى يكبروا 6 شهور 7 شهور ومن بعد نسيبهم يخرجوا للشارع. تقول لك لهنا يا اخي عملت حرام ولا ما عملتش حرام؟
1: لا ما عملتش حرام، لان الحيوانات هذه إما أن نعتني بها،
0: نعم،
1: نربيها، نعتني بها إطعاما وسقيا،
0: نعم،
1: ونتلهاو بها ونزرقولها، نلقحوها في الأوقات اللقاح يعني، نلقحوها نزرقولها نعملوا لها زرارق،
0: نعم، الدواء
1: هذاك حفاظا على صحتها وحفاظا كذلك ألا تتسرب العدوى ربما إلى الناس.
0: نعم،
1: هذا يراه فيه أجر، لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رتبة أجر.
0: نعم،
1: يعني القطوس أو أكرمكم الله الكلب كلها راه ونربيوه ما ثم حتى إشكال. نقول ما ثم حتى إشكال فقهي، لأن بعض المقولات الفقهية لو أن نبحث على سيرورتها وعلى سياقاتها ترى نلقاو نحطوهم بين معقفين وزمنا نراجع هذه الأحاديث. خلينا نكون واضحين.
0: نعم.
1: قلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو سورة.
0: نعم.
1: يعني شوف ثم بعض الأحاديث كي تنظر لها طبقا للقواعد الشرعية العامة ولمقاصد الشريعة راهو تولي تحط عليها نقاط استفهام وتعيد البحث فيها من جديد. كيف أدخل الله امرأة وغفر لامرأة أنها سقت كلبا وبعد تقول لي لا الكلب ما تربيش ونخليه هكاك، معناها لا ربيه ولكن أحترم كيانه أحترم وجوده نتلها به إلى غير ذلك. بالنسبة لأختنا إذا ربيت القطاطس ثم بعد ذلك أطلقتهم فلا شيء في ذلك، المهم أنها ما تعذبهمش ما تقتلهمش ما تحبسهمش، لأن الحديث الوارد أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها،
0: نعم،
1: تقتات من خشيش، نعم، الأرض، أطلقت سراحها، فأطلاق سراحها لا حرج في ذلك بحول الله.
0: نعم، كذلك عندنا صليحة من أريانة تقول لك أنا صمت عاشوراء لكن في يوم صمت الخميس والأربعاء اللي فات وعاشوراء اللي فات، تقول لك يوم الخميس في الأخر آخر نهار عملت بخور وشميت بريحة البخور، تقول لك خي فطر هنا البخور لم يفطرش.
1: هو إذا كانت غير متعمدة لذلك، إذا كان يعني مرورا أو كالاستنشاق العابر، مش معناها إنسان حاط ويشم،
0: نعم،
1: لأن ساعات واحد يحط البخور يبدأ يشم ويتمتع بالشمان هذاك يحدث نوعا من النشاط داخل الجسد، على اعتبار ثم حبيبات صغيرة قد لا ترى يستنشقها بأنفه لتصل إلى الرئة أو الرئتين، تصل،
0: نعم،
1: الرئتين،
0: نعم.
1: أما الاستنشاق العابر فلا شيء في ذلك.
0: أي حسب هذا الكلام أن البخور في رمضان يفطر؟
1: لا مزموش عمل البخور، نبقى ونشمه فيه إلا إذا كان مثلا متع واحد عابر متعدي تشم على حسن نية مش على قصد سابق، يعني ما عندوش نية الاستنشاق يبدأ يشد ويستنشق. أما إذا كان عابرا من غير استنشاق كما غبار الطريق،
0: نعم،
1: غبار الطريق مثلا الإنسان متعدي والطريق والغبار مش يدخل في خشاشاته ويدخل ربما حتى الحلقه،
0: نعم،
1: لا شيء في ذلك. كذلك نقيس عليه الدخان، ساعات تتعدى بلاصة محروقة يحرقوا فيها،
0: نعم،
1: تتعدي الدخان هذاك بحوله لا شيء في ذلك إلا إذا تعمد الاستنشاق وهي تشوف واضحة وتشوف حالها.
0: كذلك تقول لك عندي أختي زادة صايمة نفس الملاحظة اللي هو في عاشوراء، تقول لك مريضة مشيت للطبيب، الطبيب أعطاها الفشفاشة نتاع التنفس، يقول لك يجرب لها معنا يا أخي في فمها، جرب لها باش تعرف كيف تستعملها. تقول لك يا أخي هنا يفطر ويفطر.
1: إيه إذا كانت فشفاشة فيها الدواء،
0: نعم،
1: وربما ثم فشفاشة باش تحل الوحدة، تحل المنافذ، هذيك حاجة. أما الفشفاشة بالدواء تولي تفطر لأنها وصلت إلى الحلق، وما وصل إلى الحلق مما هو سائل دواء ولا غيره فهو من المفطرات.
0: كذلك تقول لك أنا متحجبة ومستورة لكن في الدار نلبس العرية. تقول لك قدام نسابي ساعات نلبس حاجة عريانة. تقول لك يا أخي جايز أو غير جايز؟ جايز.
1: لا، نسابها من المحرمات، رجال بناتها،
0: نعم،
1: زواجهم،
0: نعم،
1: أصبح من المحرمات، لأن كما قاعدة تقول الدخول بالبنات يحرم الأمهات،
0: نعم،
1: أو حتى العقد على البنات يحرم الأمهات. فبالتالي إذا كان تزوج بنتك ولا عبارة ولدك،
0: نعم،
1: بتبيعها،
0: مش مشكل معنا.
1: لا أنت مش مشكل، بتبيعها كي باش تخرج عريانة، باش بمفهوم عريانة يعني معني نحكيه الشعر يظهر اليدين، ما في حتى إشكال معناها.
0: عوض ولدك مع ذا.
1: كيف ما تصرف مع ولدك أي.
0: نعم. كذلك أقول لك أنا بعد صلاة العشاء والفجر نسبح. كل تسبيح أنا أعملها منها مية. لكن يقولوا تسبيحة لا إله إلا الله هي تمحو الذنوب. أقول لك صحيح الكلام هذا وغير صحيح.
1: والله شوف، هو لكلمة لا إله إلا الله هي خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وربي قال كلمة طيبة كشجرة طيبة، قالوا الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: وكلمة لا إله إلا الله ثقلت حتى أن السماوات والأرض لا يعني خفت أمام كلمة لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل تترى من أجل كلمة لا إله إلا الله. فإحنا كي نحكيه هذه الكلمة التي تدل على التوحيد حتى نصفيه شوائب القلب بكثرة لا إله الله، نصفيه الشوائب اللي ربما تدخل على صفاء التوحيد بكثرة ذكر لا إله إلا الله، لها من الأجر ما يعني يكون أثقل من السماوات والأرض إن كانت هذه الكلمة نقولها بعمق إيماني وبعمق وصدق عقدي بحول الله، فيها أجر عظيم وانعكاساتها على زيادة الإيمان انعكاسات عظيمة وكبيرة يحسها الذاكر المكثر من كلمة لا إله إلا الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كذلك خلينا نعاود نركز على سؤال الميراث اللي جبت، وثم شكون قال بربي عودوا للإجابة لأني أنا ما ركزتش ونحب خلط على الأخر، عاود وضحوا لي الإجابة نتاع الميراث اللي تحدثنا فيه قبيلة. نعم.
1: احنا قلنا وانا مسألة الميراث هي، نعم، مقسمة شرعا،
0: نعم، مقسمة رب سبحانه وتعالى.
1: نعم. ولم يوكل الله غيره في ان يكون قاسما للميراث، نعم، على اعتبار ان غير الله قد يتسلل اليه الخطأ او قد يتسلل اليه الصحة والضعف.
0: نعم.
1: احنا ايش عندنا بعض الاحاديث النبوي يقول هذه احاديث ضعيف،
0: نعم،
1: من حيث ورودها لرسول الله، هذه حسنة هذه صحيحة،
0: نعم،
1: لا غير ذلك. لكن القرآن هو يعني مقطوع بوروده وثبوته، متواتر القرآن،
0: نعم،
1: فالله سبحانه وتعالى جعل هذه القسمة في النص المتواتر حتى لا يتلاعب الناس بحقوق الناس،
0: نعم.
1: ولذلك إذا أردنا قسمة التركة التي تكون بعد هلاك صاحبها،
0: نعم،
1: لا تكون إلا وفقا للتقسيم الشرعي الوارد في القرآن الكريم. هكاك بهذه الطريقة نسلم بحول الله، بهذه الطريقة لا نأخذ إلا حقنا، بهذه الطريقة ندرأ عن أنفسنا أكل أموال الغير بالباطل.
0: وينجم واحد من العائلة يقسم الميراث على كيف، ويجيب خبير ولا حاجة يقسم الميراث على كيف هو؟
1: إذا كان ما يعرفش، لا، إذا كان ما لا مقسم، إذا كان ما توشوف هي المحاكم هي اللي تقسم، يعني
0: نعم.
1: إنسان كيف يستخرج حجة الوفاة تكون فيها العصبة أو الورثة،
0: نعم،
1: الشيوخ يكونوا موجودين بالأسماء،
0: نعم،
1: ثم يمشي العادل الإشهاد اللي هو عنده دراية شرعية بهذه المسائل يقسم هذه التركة حتى مش ما ندخلوش بعضنا وما نقسموش وإحنا ما نش فهمين الضوابط في تقسيم التركة.
0: معناها واحد إذا قسموا التركة قسموا الميراث هو مش حاضر وعطوه باي وهو مش راضي ويعرف اللي ذاك مش حق وعنده حق،
1: انه عند الحق يطالب بحقه،
0: يطالب حقه،
1: اي نعم،
0: والام عندها دخل هنا في الميراث، في تاثر على الميراث.
1: لا لا، حتى واحد ما عنده الحق في ان يؤثر على حق الغير، حتى واحد، هذه قسمه ربي خليه وقسمه ربي تمشي،
0: نعم،
1: الا اذا تنازل عن طيب خاطر، قل انا اموري لباس ولكن خويا اموره تعبه انا مش نتنازل،
0: نعم،
1: بطيب خاطر وطيب نفس منه.
0: نعم.
1: هذاك حاجة أخرى، هو مسؤول على اختياراته.
0: نعم. والأم عندها حق أن الثمن تحت قص تعطيه الواحد واحد ما تعطيش وتقسي.
1: لا لا، ماذا بين الولدين لا يقسموا بالعدل. يقسموا بالعدل.
0: نعم.
1: والعدل في الحياة يكون كالذكر والأنثى على حد سواء.
0: معناها وإلا تصبح فتنة وتصبح ضغينة وتولي.
1: نعم.
0: البنات يحقدوا على الأولاد والأولاد يحقدوا على البنات والسبب. نعم. هذا كله
1: ورأينا من ذلك الكثير في واقعنا وفي. نعم. حياتنا وفي بعض الأسر.
0: نعم.
1: رأينا الكثير أن نفضل فلان على فلتان ولين تولي إشكالات ولي قطع للعلاقات وقطع حتى للولدين تصل.
0: نعم.
1: قطع للولدين.
0: نعم.
1: ما ندخلوش المسائل هذه، يقولوا ما يرحمكم الله، خلي ولادكم كل على نفس المسافة وعلى حد السواء، تسلمون ويسلم الجميع بإذن الله.
0: شكرا للشيخ بالقاسم. نعم، خليني دقيقة بعدين نكمل الدقيقة اللي ما زالت. خليني نسأل سؤال هوني في السفر. إنسان أنه الطريق ذاك يخدم في شغل يشتغل، أما الطريق كل يوم هو الخدمة تاعه ومشي جاي على الطريق، لكن المسألة الطريق ذاك أكثر مسافة السفر، كيفاش يكون في التقصير الصلاة لهنا؟
1: نعم، هي بالنسبة لمن كان ديدنه السفر.
0: نعم.
1: من كان ديدنه السفر، ديدنه السفر، هذه في الصوم ربما تختلف على الصلاة.
0: نعم.
1: من كان ديدنه السفر ما يفطرش.
0: نعم.
1: هذه كل يوم معناها، وذيك خدمته ماشي.
0: نعم.
1: جاي على طريق هذاك الواجيست ولا منش عارف.
0: نعم.
1: ذا يصوم على روحه ما يفطرش، لكن في الصلاة هي رخصة، رخصة ما فيهاش هذا الاستثناء. إذا كان في سفر يقصر على روحه وينضبط بذلك التقصير فهذا مش مشكل، ولكن في الصيام
0: في الصلاة نحن حتى كذا كل يوم كل يوم يخدم بين، يقولون احنا بين تونس وقفصة ولا بين تونس
1: وهو ما دام في سفر، لأنه الاستثناء ما هوش موجود، الاستثناء ما هوش موجود على ما أعلم، هذا من خلال الكتب الفقهية لم أرى استثناء، وإنما الاستثناء هو في الصوم.
0: شكرا الشيخ بالقاسم، بارك الله فيك. حبايب الكرام، التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك والحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بِأَيْدِيهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.

قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.

0: يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من الموسم الجديد لبرنامجكم دليل المعايير الشرعية. نواصل معكم اليوم حديثنا عن المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، لنستكمل ما بقي من أحكامه وضوابطه. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل حلقتنا، يحسن بنا أن نستعيد معا أهم ما بيناه في الحلقتين الأخيرتين من الموسم السابق، حتى تتصل المسائل بعضها ببعض وتكتمل لدينا صورة هذا العقد. بدأنا بتعريف السلم، فبينا أنه بيع يدفع فيه الثمن مقدما في مقابل مبيع موصوف في الذمة، يلتزم البائع بتسليمه في أجل معلوم، فهو على عكس البيع الآجل المعروف، إذ تسلم السلعة في البيع الآجل حالا ويؤجل الثمن. أما في السلم فيعجل الثمن ويؤجل تسليم المبيع. وتعرفنا أيضا إلى المصطلحات الخاصة بهذا العقد، فالمشتري الذي يدفع الثمن مقدما يسمى المسلم أو رب السلم، والبائع الملتزم بالتسليم يسمى المسلم إليه، والسلعة المؤجل تسليمها تسمى المسلم فيه. أما الثمن المعجل فيسمى رأس مال السلم. وهذه العناصر الأربعة هي أركان عقد السلم. وتوقفنا عند معنى كون المسلم فيه موصوفا في الذمة، أذكر هنا أن المسلم فيه هو البضاعة، بضاعة السلم، فقلنا إنه لا يكون عينا معينة بذاتها، ولا يربط بمحصول أرض أو بستان معين، بل يثبت دينا في ذمة المسلم إليه، ويضبط بصفات دقيقة تميزه عن غيره. فلو هلك محصول المسلم إليه، بقي ملتزما بتوفير السلعة المتفق عليها من مصدر آخر، وبهذا يقل الغرر وتغلق أبواب النزاع الناشئ عن تعلق العقد بعين قد تهلك أو يتعذر تسليمها. كما بينا أن مشروعية السلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على السلف في الثمار، وضبطه بالكيل المعلوم والوزن المعلوم والأجل المعلوم، وتظهر حكمته الاقتصادية في توفير السيولة للمنتجين والمزارعين قبل اكتمال الإنتاج أو جني المحصول، وفي تمكين المشتري من الحصول على السلعة في المستقبل بالشروط المتفق عليها. وفي التطبيق المصرفي المعاصر، قد يمول المصرف الإسلامي المنتجين عن طريق شراء منتجاتهم سلما ثم يبيعها بعد تسلمها، وقد يستعمل السلم الموازي فيبرم عقدا لشراء السلعة وعقدا آخر مستقلا لبيع سلعة بالصفات نفسها إلى طرف آخر. وقد أشرنا إلى أن هذا التطبيق تحيط به مخاطر تغير الأسعار وعدم التسليم أو التأخر فيه وصعوبة تسويق السلع بعد تسلمها، ولذلك يكثر استعمال السلم في السلع المتجانسة التي يمكن تحديد مواصفاتها بدقة ويسهل توفيرها وتسويقها كالحبوب وبعض المعادن. ثم انتقلنا إلى رأس مال السلم، فبينا أنه لا يلزم أن يكون نقودا، بل يجوز أن يكون مالا مثليا أو مالا قيميا أو منفعة معينة وفق الضوابط الشرعية، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون معلوما للطرفين، وأن يقبض عند التعاقد أو خلال مدة يسيرة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام وفق ما ذكره المعيار. ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا سابقا في ذمة المسلم إليه، لئلا تصير المعاملة من بيع الدين بالدين، ولأن ذلك لا يحقق مقصود السلم في توفير السيولة. وقد ميزنا في هذا السياق بين المال المثلي الذي تتوافر أمثاله في السوق ويمكن إحلال بعضه محل بعض من غير فرق معتبر كالقمح والسكر والوقود، وبين المال القيمي الذي تختلف أحاده اختلافا يؤثر في القيمة كالعقارات والسيارات المستعملة على سبيل المثال. وأكدنا أن العبرة أيا كان نوع رأس مال السلم بأن يكون معلوما محددا تحديدا يرفع الجهالة، وأن يتحقق قبضه على الوجه المعتبر شرعا. وأما شروط المسلم فيه فقد بينا أنه يجب أولا أن يكون مما يجوز التعامل فيه بالسلم شرعا، وأن لا يؤدي تأجيله إلى الوقوع في الربا، فلا يجوز السلم إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من جنس ربوي واحد، أو كان من جنسين ربويين مختلفين يشترط في مبادلتهما التقابض الفوري، لأن السلم يقوم أصلا على تأجيل المسلم فيه. وذكرنا في هذا الموضع بأن الأموال الربوية لا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل تشمل ما يشاركها في علة الربا، فالعملات المعاصرة تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معهما في الثمنية، كما تلحق بالأطعمة المنصوص عليها أطعمة أخرى تتحقق فيها علة الربا. ومن هنا وجب التثبت من طبيعة رأس المال والمسلم فيه ومن العلاقة بينهما قبل الحكم على صحة عقد السلم. ويجب كذلك أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، وأن يبين جنسه ونوعه وجودته وسائر صفاته المؤثرة في الثمن، كما يجب أن يكون مقداره معلوما بالوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم بحسب طبيعته، وأن يحدد أجل تسليمه تحديدا واضحا، وأن يكون مما يتوقع وجوده عند حلول الأجل. والغاية من هذه الشروط كلها هي رفع الجهالة والحد من الغرر وضمان وضوح حقوق الطرفين والتزاماتهما. وسنتوقف اليوم عند مسألتين مهمتين تتصلان بالتصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وهما: أولا، المسألة الأولى حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه. معناها المسألة الأولى باش نشوفوها مع بعضنا تو هنا، هل ترى في عقد السلم هنا يجوز لي أن نبيع المسلم فيه أي البضاعة متاع السلم قبل القبض، معناها قبل أجال التسليم أم لا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية سننظر في حكم استبدال المسلم فيه بغيره عند حلول أجل التسليم. المسألة الثانية ما هوش هنا بيع، مش نولي استبدال، هل يجوز لي هنا عندما أصل إلى الأجال أن يقع استبدال المسلم فيه ببضاعة أخرى؟ هذا هو توزيز مسائل اللي باش نشوفوه مع بعضنا. وهاتان المسألتان تبدوان متقاربتين، لكن كل واحدة منهما لها حكمها وضوابطها الخاصة، وقد فصل المعيار الشرعي أحكامهما بما يحفظ حقيقة عقد السلم ويحد من الغرر والنزاع بين الطرفين. دعنا الآن نبدأ مع المسألة الأولى، ونضع هذه المسألة في شكل سؤال: هل يجوز للمسلم أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه؟ هذا هو السؤال. ننظر أولا في المعيار. المعيار نص على أنه لا يجوز للمسلم أي مشتري السلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه، هذا هو رأي المعيار، وذلك لأن المسلم فيه يبقى دينا في ذمة المسلم إليه إلى حين تسليمه، وبيع الدين قبل قبضه مما منعه الشرع، وقد استدل الفقهاء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هنا باش نخرج شوي على المعيار ونذهب إلى ما ذهب إليه المالكية. المالكية هنا خالفوا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في بعض صوري هذه المسألة، فأجازوا لرب السلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه لغير المسلم إليه. معناه شنو الرأي المالكية في المسألة هذه؟ المالكية قالوا لا، شفت يعني هنا المعيار هنا ذهب إلى عكس ما ذهب إليه المالكية. المعيار لم يجز البيع، ولكن المالكية قالوا هنا في الرأي متاعهم قالوا يجوز ذلك، ولكن وضعوا لذلك شروط. قالوا إذا لم يكن المسلم فيه طعاما، يعني قالوا إذا كان البضاعة ما هيش طعام، بشرط أن يكون عوض البيع الجديد حالا ومقبوضا، يعني هذا من بين الشروط التي وضعوها. قالوا هنا إذا كانك أنت باش تبيع قبل التسلم رأوا هنا جائز. الشرط الأول شنو؟ أن لا يكون تكون البضاعة طعام، والشرط الثاني أن يكون الثمن مقبوضا حالا، معناه ما تجيش تبيع أنت هنا بالآجل، وكذلك أن لا يكون بين هذا العوض والمسلم فيه ما يوجب التقابض الفوري حتى لا تفضي المعاملة إلى الربا أو إلى بيع الدين بالدين. دعني أوضح هذه النقطة، نأخذ مثال على ذلك. لو كان المسلم فيه ذهبا وكان رأس مال السلم سلعة كالقمح، شوف شخذينا هنا خذينا عقد السلم متاعنا وقلنا بضاعة السلم هي من الذهب، أي وقت يزمك تغزل شنو؟ يزمك تغزل لرأس المال، خطر الذهب هو من الأموال الربوية، دوك رأس المال ما يلزمش يكون هنا من نفس جنسه، علاش؟ خطر إذا كان يكون من الأموال الربوية من نفس جنسه وجب هنا شنو؟ وجب التقابض والتساوي. فاش قلنا هنا في المثال اللي حطيناه؟ قلنا لو كانت البضاعة من الذهب أي ورأس مال السلم كانت من القمح، علاش حطيناها من القمح هنا رغم أنه القمح كذلك من الأموال الربوية ولكنها من السلع؟ في معاملة القمح بالذهب يجوز التفاضل والتأجيل، معناها تجم تكون الكمية مختلفة وتجم تأجل، ما عندناش إشكال، لذلك يجم يكون الذهب والقمح تكون هي موضوع عقد السلم. نرجع للمثال متاعنا، خذينا أن المسلم فيه هو من الذهب ورأس المال هو من القمح، ثم بعد ذلك باع رب السلم ذلك الذهب، علاش باع الذهب؟ خطر هو البضاعة المنتظر تسلمها، باعه قبل قبضه، بماذا باع؟ بفضة أو بنقود؟ هنا نقول لم يجوز ذلك، عليه لأن مبادلة الذهب بالفضة أو بالنقود من باب الصرف. إيش معناه؟ شنو اللي عملنا؟ نزيد نوضح هنا طريقة مبسطة، راني أنا هنا جيت بعت الذهب هنا وما تسلمتوش الذهب، باش خذيت مقابل البيع الذهب خذيت نقود أو خذيت فضة، نقول لك هنا راه العملية لا تجوز، عليه خاطر أنت هنا حطيت الذهب مقابل الفضة أو مقابل النقود، وهذما أموال ربوية من نفس الجنس، شنو يشترط فيهما؟ التسلم، ولا يجوز فيهما التفاضل. هنا وقع تسليم البضاعة وقع التقابض؟ لا، لم يقع التقابض. علاش لم يقع؟ على خاطر الذهب مؤجل تسليمه، صحيح أنت تسلمت الفضة ولكن تم تأجيل، هناك تأجيل لتسلم الذهب، بذلك أصبحت الصورة هنا صورة من صور الربا المحرم. ولو كان لرب السلم آلة موصوفة في ذمة المسلم إليه، هذا نأخذ مثال ثاني هنا، في عوض الذهب حطينا آلة ثم باعها لأجنبي بألف دينار تدفع بعد 3 أشهر، لم يجوز ذلك. يعني في عوض الذهب هنا حطينا آلة هنا موصوفة في الذمة، به هنا يعني المشتري أو مشتري هذه الآلة هو قام ببيعها مقابل نقود ولكن الدفع كان آجل، كذلك هذه الصورة غير جائزة لأن الآلة دين في ذمة المسلم إليه وثمنها دين في ذمة المشتري، فيكون ذلك من بيع الدين بالدين. أما إذا دفع الثمن حالا واستوفى البيع سائر شروطه فإن المالكية يجيزونه. ومستند المالكية في ذلك أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه يختص في مشهور مذهبهم بالطعام في الجملة، لورود النصوص بالنهي عن بيعه قبل استفائه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومن الحكم التي ذكرها بعض العلماء لهذا النهي منع تداول الطعام بعقود متتابعة من غير قبض معتبر شرعا، والحد من المضاربات التي قد تفضي إلى حبس الأقوات وارتفاع أسعارها. المسألة الثانية التي تعرض لها المعيار في قسم ما يطرأ على عقد السلم تتعلق بمدى جواز استبدال المسلم فيه، يعني المسألة الأولى شفناها مدى جواز بيع المسلم فيه، توا استبداله، فما المقصود باستبدال المسلم فيه وهل يجوز ذلك شرعا؟ نوضح المسألة بمثال. لو أن شخص دفع إلى فلاح مبلغا من المال بمقتضى عقد السلم على أن يتسلم منه بعد 6 أشهر 10 أطنان من القمح. فلما حل أجل التسليم لم يتوفر القمح لدى الفلاح، فاتفق الطرفان على أن يسلمه بدلا منه كمية من الشعير تعادل القيمة السوقية للقمح المسلم فيه عند حلول أجل التسليم. فهذه الصورة هي ما يسميه الفقهاء استبدال المسلم فيه، أي أن يقبل رب السلم من المسلم إليه شيئا آخر عوضا عن المسلم فيه المتفق عليه. وقد نص المعيار الشرعي على جواز أن يستبدل رب السلم أي المشتري هنا بالمسلم فيه شيئا آخر، سواء أكان البدل من جنس المسلم فيه أم من غير جنسه، من غير أن يكون ذلك مشروطا في أصل العقد، لأن اشتراطه مسبقا قد يجعل المسلم فيه مترددا بين بدلين فيفضل إلى الجهالة والغرر. وقد وضع المعيار لجواز هذا الاستبدال جملة من الضوابط، أبرزها أولا، خلينا نأخذ الضوابط لحطم المعيار. الضابط الأول أن لا يكون البدل نقدا، يعني أنت هناك مش تبدل البضاعة بشيء آخر، يقول لك البدل هنا لا يجب أن يكون نقدا، وكذلك أن يكون صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم، لأن مبادلة المسلم فيه بالنقود تقترب في حقيقتها من بيع دين السلم وتسييله قبل قبض محله، وهذا هو ما منعه المعيار في الأحكام السابقة، لأن المسلم فيه لا يزال دينا في ذمة المسلم إليه ولم يدخل بعد في ضمان رب السلم. أما جواز استبداله بسلعة أخرى فهو استثناء أجازه المعيار بضوابط محددة ولم يوسعه ليشمل الاستبدال بالنقود، وينضم إلى ذلك سد ذريعة الربا، ولا سيما عندما يكون رأس المال السلم نقدا، حتى لا يتحول عقد السلم إلى وسيلة لمبادلة نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. فلو دفع رب السلم 2800 دينار على سبيل المثال، ثم أخذ عند حلول الأجل 3000 دينار بدلا من السلعة، لآلت المعاملة من حيث نتيجتها العملية إلى دفع نقد حال والحصول على نقد أكثر منه بعد مدة. غير أن هذا المحذور لا يتحقق بهذه الصورة في جميع الحالات، لأن رأس مال السلم قد يكون سلعة أو منفعة، ومع ذلك أبقى المعيار المنع عاما، فلم يجز أن يكون بدل المسلم فيه نقدا أيا كان نوع رأس مال السلم. الشرط الثاني أن يكون الاستبدال بعد حلول الأجل، لأن المسلم فيه قبل حلول أجله يبقى دينا مؤجلا في ذمة المسلم إليه ولم يصر بعد واجب التسليم. فلو أن شخصا دفع 18 أطنان من القمح تسلم بعد 6 أشهر، ثم اتفق مع المسلم إليه بعد 2 شهر على استبدال القمح ب10 أطنان من الشعير تسلم عند الأجل نفسه، فإن القمح دين مؤجل والشعير البديل دين مؤجل كذلك، وبذلك يكون الطرفان قد أسقط دينا مؤجلا وأقام مكانه دينا مؤجلا آخر، فتؤول المعاملة إلى مبادلة الدين بالدين. أما بعد حلول الأجل فإن المسلم فيه يصبح دينا حالا واجب التسليم، فإذا تراضى الطرفان عندئذ على أخذ سلعة أخرى بدلا منه كالشعير أو الأرز، وكانت هذه السلعة حاضرة وقبضت من غير تأجيل، كان ذلك من قبيل استيفاء دين حال ببدل حاضر، لا من قبيل مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل. الشرط الثالث أو الضابط الثالث ألا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم، حتى لا يحصل المسلم أي مشتري السلم على ربحين في صفقة واحدة. وقد يفهم من هذا التعبير أن الربح الأول يتمثل في المنفعة التي قد يحققها رب السلم نتيجة الفرق بين رأس مال السلم والقيمة السوقية للمسلم فيه عند حلول الأجل، أما الربح الثاني فيتمثل في حصوله على بدل تزيد قيمته على القيمة السوقية للمسلم فيه وقت استيفائه. ولفهم هذا الضابط يمكن ربطه بمسألة الضمان، فالمسلم فيه قبل قبضه يظل في ضمان المسلم إليه ولا يدخل في ضمان رب السلم، فإذا أخذ رب السلم بدلا تزيد قيمته على القيمة السوقية للمسلم فيه كانت هذه الزيادة ناتجة عن معاوضة مال لم يقبضه ولم يدخل في ضمانه فتكون من الربح فيما لم يضمن. وقد ورد النهي النبوي عن ربح ما لم يضمن، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. وقد فسر الفقهاء ذلك بمنع بيع دين السلم بأكثر من قيمته وقت الاستيفاء. وعليه فليس المحذور في مجرد تحقيق ربحين، إذ لا يوجد أصل شرعي يمنع تعدد الأرباح في ذاتها، وإنما المحذور أن يحصل رب السلم على زيادة ناتجة عن معاوضة المسلم فيه قبل قبضه ودخوله في ضمانه. فمثلا لو دفع المشتري 2800 دينار مقدما

0: وهي الزيادة التي منعها المعيار، لأنها لم تنشأ عن سلعة قبضها رب السلم وتحمل ضمانها، بل نشأت عن معاوضة دين السلم قبل قبض محله، وعليه فقد أجاز المعيار استبدال المسلم فيه تيسيرا على المتعاملين عند تعذر التسليم أو عند حاجتهم إلى التراضي على بدل آخر، ولكن مع المحافظة على التوازن العدلي بين الطرفين ومنع أكل أموال الناس بغير حق. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتونة على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

يموت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: كيفاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
0: 100%
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اختيسي نغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: إشهار.
9: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
8: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية

0: تيسير السنة. تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة. تيسير السنة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مستمعين الأوفياء في حلقة جديدة من برنامجكم تيسير علوم السنة، الذي نحاول فيه أن نقرب لكم علوم هذا الميراث النبوي العظيم بأسلوب ميسر بعيد عن التعقيد، مع الحفاظ على الدقة العلمية والأمانة في النقل بإذن الله. وقد كنا قد تحدثنا في الحصص الفارطة بحمد الله عن نشأة تدوين السنة النبوية المشرفة وأطوارها التاريخية منذ عصر النبوة إلى عصر التدوين الرسمي في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ثم تحدث عن أنواع المصنفات الحديثية التي عرفتها المكتبة الإسلامية من المسانيد والجوامع والسنن والمصنفات والموطئات والمستخرجات وغيرها، وتعرضنا أيضا إلى طرق التحمل. واليوم نبدأ بحول الله وقوته سلسلة جديدة نتوقف فيها عند أهم هذه المصنفات واحدا واحدا، نتعرف فيها على طريقة كتابتها والمنهج الذي اعتمده مؤلفوها، ونعرف بأصحابها وسيرهم ومكانتهم العلمية. وقد اخترنا أن تكون البداية كما ينبغي أن تكون بأقدم هذه المصنفات وأجلها قدر عند أهل العلم، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. فلنبدأ إخواني بترجمة إمامنا مالك، فهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خوثيل ابن عمرو ابن الحارث، وهو ذو أصبح ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن عامر ابن ربيعة ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن معرب. وإنما سمي معربا لفصاحته، لأنه أول من أقام اللسان العربي، وهو أيضا من الأذواء، والأذواء هم ملوك اليمن، لأنهم يزيدون للملك في علمه أو في علمه ذو تعظيما لصاحب الاسم. فالإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عربي حميري أصبحي بالاختلاف بين أهل العلم بالأنساب، وكان حلفاؤه أو أسلافه حلفاء لبني تيم من قريش، فكانوا ينتسبون إلى التيميين بولاء الحلف على عادة العربي. وقال القاضي عياض رحمه الله في هذا: لم يختلف العلماء بالسير والخبر والنسب في نسب مالك هذا واتصاله. أما أمه فهي العالية بن شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية. وقد ولد الإمام مالك رضي الله عنه سنة 93 للهجرة، وهو العام الذي توفى فيه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما مولده فكان في موقع يسمى ذي المروة، وهي قرية قد اندرست الآن، كانت شمال غرب المدينة المنورة على بعد ما يقارب بين 180 و190 كيلومتر شمال المدينة المنورة. ثم انتقلت أسرته إلى العقيق، وهو على بضعة أميال ما يقارب 4 كيلومترات في طريق مكة. ويستشف من أخبار الإمام أنه كان ساكنا بالعقيق سنة قدوم الإمام الشافعي إليه سنة 65 للهجرة، إذ قال: قدمت على مالك وأنا ابن 15 سنة، وذكر العقيق. أما في خصوص قصته في تأليف موطئه، فإن الروايات التاريخية تذكر أن قارئ المدينة يحيى ابن أبي كثير رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان جالسا عند قبره الشريف والناس يسألونه العطاء، فأخبرهم أنه خبأ تحت المنبر كنزا، وأنه أمر مالكا أن يقسمه بينهم. وهذه الرؤية على ما تحمله من دلالة رمزية تقدم الإمام كإشارة إلى أن مالكا كان يحمل ميراثا علميا نفيسا، وعلى الأمة أن تنتفع به. وتحكى رواية أخرى في الحقيقة، وهي أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور حين زار المدينة استدعى إمامنا مالك وأطال الجلوس معه إعجابا بعلمه، حتى قال له إنه أعلم أهل زمانه. فتواضع مالك ونفى ذلك عن نفسه، فطلب منه خليفة أن يضع للناس كتابا في الحديث والفقه، وأوصاه أن يتجنب فيه الشدائد والرخص والشواذ من الأقوال، وأن يقصد ما اجتمعت عليه الأمة وأجمع عليه الصحابة. ومن هذا اللقاء كما تقول الرواية شرع الإمام مالك رحمه الله في تصنيف الموطأ بعد أن قويت عزيمته على ذلك. أما سبب تسمية الكتاب بالموطأ، فالموطأ في اللغة اسم مفعول من وطأ الشيء إذا مهده وسهله وذلله للناس، فيقال وطأت الفراش، أي مهدته وجعلته سهل الاستماع. وقد اختار الإمام مالك هذا الاسم لكتابه أو أطلق عليه فيما بعد، دلالة على أنه كتاب ميسر ممهد للناس، جمع فيه صحيح الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة، ورتبه ترتيبا فقهيا يسهل تناوله والانتفاع به. وذكر العلماء بعض أسباب التسمية، منها أنه عرضه على 70 من فقهاء المدينة فكلهم واطأه عليه، أي وافقه ورضيه، فسمي موطأ لموافقتهم عليه واجتماع كلمته حوله. وقيل غير ذلك، والمعنى الأول ألصق بأصل الانشقاق، والمعاني في كل الأحوال متقاربة وكلها تدور حول التيسير والقبول. وذكر سبب آخر مكمل لهذا، فقد كان في المدينة قبل الإمام مالك عالم يدعى عبد العزيز ابن الله ابن عبد الله المجشون، وألف كتابا في نفس المعنى، أي في جمع ما اجتمع عليه أهل المدينة، لكنه اقتصر فيه على الرأي والكلام دون إيراد الأحاديث والآثار المسندة. فلما اطلع الإمام مالك على هذا الكتاب أثنى على صنيعه، لكنه رأى أنه لو تولى مثل هذا العمل لبدأ بالآثار المسندة أولا ثم أتبعها بالرأي. وقد صنف علماء المدينة آنذاك عدة موطئات، إلا أن مالكا حين عرض عليهم كتبهم لم يرها بمستوى ما ابتغاه من إخلاص العمل لله فتركها، فاندثرت تلك الكتب ولم يبقى منها ما يذكر، بخلاف موطئه الذي بقي وذاع صيته. ومن أعجب ما يروى في قصة تأليف الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله لم يكتبه دفعة واحدة، وإنما ظل يعرضه ويراجعه ويهذبه على مدى ما يزيد على 40 سنة من عمره. ويرى عن أحد تلاميذه أنهم قرأوا عليه الموطأ كاملا في 40 يوما، فتعجب مالك من ذلك وقال: إن هذا الكتاب استغرق تأليفه 40 سنة، وقد فرغوا من قراءته في 40 يوما فقط، معلقا على قلة ما يستوعبونه منه بهذه السرعة. وجدير بالذكر أن الموطأ في أصله ليس كتاب رواية للحديث فحسب، بل كان كتاب استدلال فقهي، إذ كان منهج الإمام مالك أن يورد الآية القرآنية المتعلقة بالمسألة ثم يذكر ما ورد فيها من الأحاديث، فإن لم يجد حديثا صحيحا صريحا رجع إلى عمل أهل المدينة المتوارث، فإن لم يجد فيه شيئا اختار من أقوال الصحابة والتابعين ما يراه أقرب إلى الصواب. ومن أعجب ما نقل في وصف شدة تحري الإمام مالك وتدقيقه أن بعض العلماء ذكروا أن الموطأ كان يشتمل في مراحله الأولى على ما يقارب 9000 حديث،
2: ثم ظل الإمام مالك ينتقي منها ويحذف حتى استقر على أقل من 800، وذهب آخرون إلى أنه روى في حياته نحو 100,000 حديث، جمع منها في مسودته الأولى للموطأ 10,000، ثم واصل عرضه على القرآن والسنة الثابتة ويختبره بموازين النقد حتى حذف أكثرها، ولم يبق فيها في النهاية إلا نحو 500 حديث. وهذا التفاوت الكبير بين الروايات في تقدير العدد يدل على مدى صرامة الإمام مالك في الانتقاء وشدة تثبته، حتى قال أحد كبار تلاميذه عبد الله بن وهب: كان علم الناس يزيد، وكان علم مالك ينقص كل سنة من كثرة ما يحذفه من حديثه تورعا واحتياطا. وروي أيضا عن أحد أصحابه وهو مطرف بن عبد الله أن مالكا سأله يوما عما يقوله الناس في موطئه، فأجابه بأن الناس صنفان: محب يبالغ في الثناء، وحاسد يفتري. فقال له مالك كلمة تدل على تجرده إن طال به العمر، فسيرى ما يراد به وجه الله من هذا العمل، لا ما يقوله المادحون أو الحاسدون. هذا وقد اختلف العلماء عبر القرون في ترتيب منزلة الموطأ بالنسبة لكتب الحديث الأخرى، وخاصة بعد ظهور الصحيحين، وانقسموا في ذلك ثلاثة اتجاهات رئيسية نستعرضها بإيجاز. الاتجاه الأول هو تقديم الموطأ على جميع كتب الحديث، وهو رأي جماعة كبيرة من الأئمة المتقدمين، منهم الإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام عبد الله بن وهب والإمام بن عبد البر والإمام الخطيب البغدادي والإمام أبي بكر ابن العربي، الذي اعتبر البخاري الأصل الثاني بعد الموطأ. إذن جعلوا صحيح الإمام البخاري الذي سنستعرضه إن شاء الله في الحصة المقبلة، جعله الأصل الثاني بعد الموطأ، وقال أن الموطأ هو الأصل الأول الذي بني عليه ما سواه. واستمر هذا الاتجاه إلى عصور متأخرة حتى وصل تقديم الموطأ إلى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي الزيتوني رحمه الله، الذي عد من الذين ساروا على هذا المنح في تقديم الموطأ. الاتجاه الثاني هو جعل الموطأ في المرتبة التالية للصحيحين، وهو رأي متأخر المحدثين يتقدمهم ابن الصلاح ووفقه الحافظ الذهبي والعراقي والإمام بن حجر العسقلاني، اعتمادا على أن الإمام البخاري والإمام مسلم اشترط في كتابيهما شروطا في الاتصال والصحة أدق مما التزمه الإمام مالك، الذي لم يقتصر على المتصل الصريح بل ضم إليه المرسلة والمنقطعة والبلاغات. أما الاتجاه الثالث فهو رأي انفرد به ابن حزم الظاهري، جعل الموطأ في المرتبة المتأخرة بعد صحيحين وعدد كبير من كتب السنن والمسانيد الأخرى، وهو رأي تعقبه الحافظ الذهبي بالشدة، وقال إن ابن حزم لم ينصف الموطأ فيما ذهب إليه. ومن اللافت إخواني أن الموطأ لم يكن مصدر المذهب المالكي فقط، بل كان له أثر بين في تأسيس مذاهب فقهية أخرى، فهو عمدة مذهب الإمام مالك وأساس هذا طبعا مفروغ منه، ولكنه في الوقت نفسه ركيزة مهمة اعتمد عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في بناء الكثير من أصول أحكامهما. بل نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن جل ما اعتمده من أصول الأحكام، وهو ما يزيد على 500 حديث، إنما مصدره الإمام مالك إلا عددا يسيرا منها. كما كان للموطأ أثر في المذهب الحنفي أيضا، فقد التقى الإمام أبو حنيفة بالإمام مالك في مواسم الحج وروى عنه، وكذلك تلمذاه الملازمان له محمد بن حسن الشيباني، الذي دون رواية مستقلة للموطأ لا تزال معتمدة في كتب الحنفية، وكذلك أبو يوسف القاضي الذي أخذ عن الإمام مالك في مجلس هارون الرشيد بالمدينة. وللموطأ أكثر من 20 رواية مختلفة، بل قيل نحو 30. ونقول هنا أن عدد الرواة عن إمام مالك بشكل عام في مرويات مختلفة لا في الموطأ فقط يقدر بما يزيد على 1500 راو، في حين أن الذين اختصوا برواية الموطأ تحديدا يتراوح عددهم بين 79 و100 راو وأكثر من ذلك. ويمكن تقسيم هذه الروايات من حيث درجة اتصالها وقربها من الإمام مالك إلى طبقتين: طبقة من سمع الموطأ من إمام مالك نفسه وهم الأكثر والأشهر، ومنهم رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي المتوفى سنة 34 و200 للهجر، وهي أشهر الروايات وأكثرها تداولا وانتشارا إلى اليوم، وقد سمعها الإمام يحيى من إمام مالك في آخر عمره، وهي الرواية التي اعتمد فقهاء المذهب المالكي بالمغرب والأندلس خاصة، وهي المطبوعة المتداولة في زمان بتحقيقات متعددة، ويبلغ عدد أحاديثها نحو 1851 حديثا بين مرفوع وموقوف وموقوف وبلاغ. كذلك رواية محمد ابن الحسن الشيباني المتوفى سنة 89 و100، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة كما ذكرنا، وقد رواها بأسانيدها مختصرة، وأضاف إليه تعليقاته الفقهية الخاصة موازنا فيها بين رأي الإمام مالك ورأي الإمام أبي حنيفة، فجاءت هذه الرواية ذات طابع فقهي مقارن مميز، وعدد أحاديثها يبلغ 900 حديث تقريبا. كذلك رواية أبي مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري المدني المتوفى سنة 42 و200 للهجرة، وهي من أوثق الروايات وأقربها إلى الإمام مالك، لأن راويها مدني عاش قريبا من بيئة الإمام، وتمتاز بزيادات ليست في رواية يحيى، وقد اعتنى بها بعض المحققين المعاصرين إفرادا وتحقيقا لما فيها من فوائد لا توجد في غيرها. كذلك رواية الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى سنة 21 و200، وقد اعتمدها الإمام البخاري نفسه فيما نقل عن الإمام مالك في صحيحه، وتعد من أصح الروايات إسنادا إلى الإمام مالك لثقة القعنبي وضبطه الشديد فيما ينقل. كذلك رواية سويد ابن سعيد الحدثاني، وهي من الروايات المشرقية المعروفة، ورواية عبد الله ابن وهب المصري المتوفى سنة 97 و100، وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك المصريين، وروايته من أقدم الروايات زمنا، وقد أفاد منها الإمام الشافعي كثيرا في نقل عن الإمام مالك. وهناك روايات أخرى معروفة، منها رواية علي ابن زياد التونسي، وله بها أثر بارز في انتشار مذهب الإمام مالك ببلاد إفريقية والمغرب، ورواية معن ابن عيسى القزاز، ورواية إسحاق ابن أبي عيسى الطباع، ورواية روح ابن عبادة، ورواية زياد ابن عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون، وهو أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. وإلى جانب الروايات المشرقية والأندلسية التي مر ذكرها، عرفت في بلاد المغرب وإفريقية أي تونس والقيروان طائفة من الروايات القديمة جدا الموطأ، بعضها من أقدم الروايات، وقد اعتنى بها الباحثون المحدثون تحقيقا والدراسة لما فيها من أهمية تاريخية، ومن أبرزها رواية أسد بن فرات، ورواية خلف بن سالم البغدادي، ورواية عيسى بن مسكين التونسي، ورواية علي بن زياد التونسي. وتعد هذه الأخيرة عند بعض الباحثين أقدم رواية وصلت إلينا على الإطلاق. ومن الجدير بالذكر أن التونسيين يحتلون مكانة فريدة في تاريخ رواية الموطأ ونشره، وأول ما يذكر في هذا السياق هو الفقيه أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي المتوفى سنة 83 و100 للهجرة، وهو من أصل أعجمي نشأ بطرابلس ثم استقر بمدينة تونس، ثم رحل إلى الحجاز والعراق ومصر وسمع من الإمام مالك مباشرة، وأخذ أيضا عن إمام سفيان الثوري والإمام الليث بن سعد وابن لهيعة، ثم عاد إلى بلاده تونس حاملا هذا العلم، وهو أول من أدخل الموطأ وجامع سفيان الثوري إلى بلاد المغرب، وهو الذي شرح لأهل إفريقية قول الإمام مالك وفسره لهم إذ لم يكونوا يعرفونه من قبل. ولما انتصب للتدريس بمدينة تونس طار صيته في البلاد، وأصبح مرجع أهل تونس في المسائل الخلافية، حتى أنهم إذا اختلفوا في شيء كتبوا إليه يستفتونه. وكان الإمام علي بن زياد معلم الفقه للإمام سحنون بن سعيد التانوخي صاحب المدونة الشهيرة التي تعد من أهم أمهات الفقه المالكي، وبهذا يكون التونسيون قد شكلوا حلقة الوصل الأولى بين علم مالك في المدينة وبين نشأة المذهب المالكي المدون في إفريقية والمغرب. وممن تتلمذ أيضا على علي بن زياد الفقيه أسد بن فرات القيرواني الذي رحل بدوره إلى المشرق وأخذ عن تلاميذ مالك هنا، فعاد وكان من أبرز مؤسس المدرسة الفقهية المالكية بالقيروان. وقد ظل هذا

0: إذن يبرز من هنا أن الإمام مالك لما وضع كتابه جعله كتابا في الحديث وكتابا في الفقه، وذكرنا أيضا اهتمام بلادنا بهذا الكتاب وكيف أنه كان الكتاب المعتمد في تدريس الفقه والحديث في جامع الزيتونة، ومن ثم هناك انتشر في إفريقية والمغرب العربي والأندلس ثم إلى غيرها من البلدان. بهذا نكون إخوانا قد تعرفنا على أول كتاب من كتب السنة التي وصلتنا مدونة مرتبة، وهو الموطأ، وعرفنا سبب تسميته ومنهجه في التأليف وتعدد الروايات ومكانته عند أهل العلم. وموعدنا في الحلقة القادمة بحول الله وقوته مع كتاب آخر من أعظم كتب السنة النبوية، وهو صحيح الإمام البخاري، حيث سنتعرف على صاحبه ومنهجه وكيف أنه صار أصلا من الأصول المعتمدة في كتب السنة. هذا والله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا

نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عباد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن

كوليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنان

جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.

فوقه علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا.

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

منسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم

ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا

الشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتقد

شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر

لَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك

سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

هم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا.

وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا.

0: لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أجمعين.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: لازم. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي. حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الحلقات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
1: أمين يا رب العالمين. الحقيقة هذه الرحلة ماتعة جدا مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: ولعلنا نعيش نفحات
1: رضي الله عنه. أي والله
2: وبركات
1: هؤلاء الأفذاذ. ونواصل هذه الرحلة مع البيت رقم 297 حيث قال الناظم: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمامه. نعم،
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا قد توقفنا سيدي هيثم في الحلقة الماضية حول بعض أقوال الأئمة والأعلام، أعلام هذه الأمة، في تحري الكسب الحلال الطيب.
1: نعم،
2: عفوا. وذكرنا كلاما لوهيب بن الورد وسيدنا عمر بن الخطاب، ووقتنا في هذه الحلقة مع مقالة لسيدنا سهل بن عبد الله حيث قال رضي الله عنه:
1: نعم،
2: النجاة في ثلاثة. تريد النجاة،
1: النجاة في ثلاثة،
2: عليك بهذه الثلاثة. النجاة في ثلاثة: أكل الحلال، هذه في مقدمتها،
1: صحيح،
2: على رأسها،
1: صحيح،
2: أكل الحلال وأداء الفرائض ما أوجب الله عليك ورسوله،
1: صحيح،
2: والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، له بابنا إلى الله،
1: صحيح،
2: وأنت باب الله، أي امرئ إن أتاه من غير بابه، من غير بابك لا يدخل. نعم، إذن النجاة في ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله الباجي رحمه الله:
1: نعم،
2: خمس خصال بها تمام العمل، أي بها يقبل العمل. خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بالله،
1: نعم،
2: ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، شهد القول،
1: صحيح،
2: وأكل الحلال، فإذا فقدت واحدة لم يرتفع العمل، لم يقبل. أعيد هذه الخمسة:
1: والله،
2: إيمان بالله، معرفة للحق حتى تتبع الحق وتجنب الباطل، إخلاص لله في الأعمال والأقوال،
1: نعم، نعم،
2: والعمل على السنة المطهرة، وأكل الحلال. هذه خمسة،
1: نعم.
2: إذن فالصالحون يتحرون غاية التحري وينظرون أدق النظر ما يدخل بطونهم.
1: صحيح،
2: روى الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على الفراش أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها.
1: نعم،
2: هذا تحر نبوي،
1: صحيح،
2: ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. وروى أيضا عن أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج.
1: نعم.
2: فكان أبو بكر يأكل من خراجه.
1: صحيح.
2: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة عدها عليها إلا أني خ...

0: إذا تعبد الشاب، إذا أقبل الشاب على عبادة الله وطاعته. إذا تعبد الشاب يقول إبليس انظروا من أين مطعمه.
1: نعم.
0: فإن كان مطعمه مطعم سوء قال دعوه، لا تشتغلوا به، اتركوه في عبادته، عبادة غير مقبولة شكلية. قال دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يشتغل وينصب، دعوه يتعب.
1: نعم.
0: فقد كفاكم نفسه، كفاكم نفسه
1: بأكل الحرام،
0: أكله الحرام. وعن أحمد بن حفص رحمه الله قال دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد الإمام البخاري،
1: البخاري.
0: نعم. دخلت على أبي الحسن عند موته فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال أحمد فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك،
1: سبحان الله،
0: احتقرت نفسي.
1: أيوة.
0: وقلت وصلاح الآباء ينفع الأبناء.
1: صحيح.
0: قال تعالى وكان أبوهما
1: صالحا.
0: الله.
1: صحيح.
0: ازرع في أبنائك الحلال.
1: نعم.
0: واتركهم للزمان.
1: صحيح.
0: فبحول الله يكرمهم الله. لكن لو نبتهم ونشأتهم على الحرام حصدت من ورائهم الويلات والعياذ بالله. والد الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله وقصته العجيبة، كان عبدا مملوكا اعتقه سيده فاشتغل أجيرا عند صاحب بستان. وذات يوم خرج صاحب البستان مع أصحابه إلى البستان فقال للمبارك، والد عبد الله بن مبارك هذا الفقيه،
1: نعم،
0: قال ايتينا برمان حلو. فقطف رمانات وقدمهن إليهم فإذا فيها الحامض. فقال صاحب البستان أما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك أنت ما أذنت لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. قال له أنت منذ كذا وكذا تحرس البستان وتقول هذا الكلام، وكأنه كذبه وظن أنه يخدعه. فسأل صاحب البستان الجيران، فقال الجيران منذ أتى هذا البستان ما أكل رمانة واحدة. شهدوا
1: نعم
0: بصدقه وبالحق. فتعجب صاحب البستان ودعاه وقال يا مبارك ليس عندي إلا ابنة واحدة فلمن أزوجها؟ قال المبارك اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب يزوجون للحسب والنسب والمسلمون للتقوى.
1: نعم.
0: فقال صاحب البستان ما رأيت أتقى لله منك فزوجتك ابنتي. سبحان الله. عف عن رمانة واحدة فساق الله إليه البستان.
1: سبحان
0: فساق الله إليه
1: البستان.
0: اتق الله ترى العجائب.
1: صحيح.
0: نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، رواه الإمام أحمد في المسند. ومن صلب هذا الرجل المبارك
1: صحيح
0: التقي النقي الورع خرج الإمام العلم عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه الذي كان يقول لئن أرد درهما من شبهة خير لي من أن أتصدق بمئة ألف درهم، يعني أن يرد من لي من شبهة.
1: نعم.
0: خير لهم من أن يتصدق بملايين، يعني
1: ألف درهم يعني.
0: نعم.
1: نعم جميل.
0: يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله
1: رحم الله الجميع
0: جاء مجمع بن سمعان إلى السوق بشاة يبيعها فقال لمن أراد شراءها يخيل إلي أن في لبنها ملوح. انظر
1: صحيح.
0: الورع. قالوا تقريب في لبنها شيء من الملوح. أنا لا أغشك. سبحان الله. ولنا أن نقارن بين تعاملنا نحن في هذا الزمان وبين تعامل هؤلاء الأعلام.
1: صحيح.
0: وتحريهم.
1: نعم.
0: للكسب الحلال الطيب. حقا سيدي هيثم.
1: اي والله.
0: ينبغي أن نسكب على أحوالنا المهترئة العبرات.
1: إن شاء الله
0: نبكي
1: ربي
0: على
1: والله العظيم
0: وضعنا. نعم للأسف. فاللهم عونا منك ومددا للابتعاد عن الحرام وأسبابه والتعلق بالكسب الحلال وموجباته.
1: نعم.
0: قال يحفظ بطنه
1: من الحرام.
0: نعم. وإجماع علماء الأمة خلفا عن سلف أن طلب الحلال

0: فرض عين، مش بالمزية، فرض متعين على كل مكلف. وأن معرفة الحلال ومعرفة الحرام أيضا فرض، ولا يتحقق هذا إلا بالعلم.
1: صح.
0: الذي يريك الحق حقا والباطل
1: باطلا.
0: باطلا. وقد جمع بعض أهل العلم للحلال 10 أصول، أصولا 10.
1: نعم.
0: قالوا صيد البر وصيد البحر وتجارة صادقة وإجارة بنصح والفيء إذا قسم على وجه نعم. الشرع والميراث وماء الغدير وما أنبتته الأرض غير المملوكة غير الممتلكة والهدية من أخ صالح والسؤال عند الحاجة، سؤال الضرورة عند الحاجة
1: الضرورة.
0: وهنا فائدة.
1: نعم سيدي.
0: كل مال، كل مال يؤخذ من الناس بغير وجه شرعي، بغير وجه مباح شرعا، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون برضا أصحابه،
1: نعم،
0: وإما أن يكون بغير رضا أصحابه. فالذي برضا أصحابه 16 وجها عدها الفقهاء،
1: نعم،
0: جمعها الفقهاء.
1: جميل.
0: 16 نوع يؤخذ برضا أصحابه، وهو مال حرام، كسب حرام. والذي بغير رضا، كسب حرام يؤخذ بغير رضا أصحابه 10 أوجه. يعني
1: الله.
0: شوف اللي بال اللي بالرضا 16،
1: اي نعم،
0: واللي بغير رضاهم
1: 10.
0: وقد جمعها شريح هذا المتن المبارك العلامة سيدي محمد ميار المالكي،
1: اي نعم، رحمه الله،
0: اجزل الله له العطايا،
1: امين،
0: في هذه الابيات لفق ابيات، قال: واخذ مال الغير اما بالرضا من ربه اولا ذا 10 ارضا غصبا تعديا حرابة ترى سرقة وخلسة ولا أم ترى ثم اقتطاعا ودلالة علم بكره ربه خيانة وسيم ثم خديعة وغشا والذي مع الرضا 16 تحت ذا وهي الربا ثم القمار والرشاء وثمن الجاه وكلب لا تشاء حلوان كاهن ومهر للبغي وثمن القرد وسنور بغي عليهما وأجر حجام كذا ما يأخذ القاضي وشاعر خذا وثمن الصورة آلة اللعب نائحة كذا الوصف قد طلب ثم بدا خلافه زيد الغرر خلابة والكل يرمي بشرر يرمي يفضي
1: نعم.
0: إنها ترمي بشرر يرمي في النار إذ كلها أصل إلى الحرام والخلف قل في أجرة الحجام نقل ذا في شرحه الجزولي ذو العلم بالفروع والأصول عمله الإله باللطف الخفي بفضله ولم يزل بنا حفي. سوف
1: نعم.
0: أشرحها
1: نعم
0: يعني نوعا إن شاء الله تعالى.
1: طيب لا كذلك سيدي ما لا إشكال، عندنا تقريبا 6 دقائق.
0: نبدأ بالعنصر الأول وهو ما كان بغير رضا أصحابه، وقلنا أنه ما كان بغير رضا أصحابه
1: نعم
0: قديش هو 10 أوجه،
1: نعم،
0: واللي بالرضا 16.
1: إيه
0: نعم. أما ما كان بغير رضا أصحابه فأولا الأرض المغصوبة وهو أخذها أخذ الأرض من صاحبها قهرا
1: نعم.
0: وعدوانا بلا وجه حق، وقس على الأرض المغصوبة كل عقار
1: نعم.
0: بيت متجر إلى غير ذلك
1: أي
0: عقار
1: نعم.
0: افتك من أهله ظلما وباطلا وعدوانا. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها
1: أمين.
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض، أي افتك شبرا من الأرض ظلما، طوقه من 7 أراضي، وهذا نوع من أنواع العذاب. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
1: أمين.
0: عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه اغتصبه
1: نعم.
0: خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين.
1: نسأل الله السلام.
0: وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. ولا فرق سيدي هيثم بين أن يغصب من أرض مسلم أو من أرض غير مسلم، قلت هذا مش مسلم يسالش لا، أو مما هو مشترك ومذاع بين الناس كالمسالك الفلاحية والطرق، أو مما هو على ملك الدولة قلك رزق البليك مثالش أو، فهنا هذا كله يعتبر غصبا وهو من الأموال المحرمة والعياذ بالله. فائدة هنا
1: تفضل سيدي.
0: روى ابن حبيب وهو من فقهائنا فقهاء المالكية بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، أما مشهور مذهبنا فهو صحة الصلاة مع الإثم. مع الإثم، نعم، هذه فائدة أردت أن أنبه لها. يعني إذا كان من رأى وارتأى من أهل العلم أن الصلاة باطلة فمشكل هنا، خطر، فينبغي أن ينبه له. وإذا كان مشهور المذهب خالف قال بصحة الصلاة ولكن قال لك مع الإثم، رد بالك، راك تأثم وقت تصلي في الأرض المغصوبة، صلاتك صحيحة أما تأثم.
1: وفي الثوب المغصوب كذلك، نعم، وغير ذلك، نعم.
0: الوجه الثاني،
1: نعم سيدي،
0: التعدي في أخذ مال الغير وهو من صور المال الحرام، واستعمال في ذلك القوة أو السلطة أو النفوذ، وإن أبدى أصحاب الحق رضاهم،
1: نعم،
0: خوفا من بطش أو تنكيل وما إلى ذلك، فهو مال حرام حرام.
1: نعم سيدي.
0: والقاعدة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس. نعم. وكذلك نزيد نذكر بها، نعم، ما أخذ بسيف الحياء لا يحل ولا يجوز، السحت حرام، وحكمه حكم ما أخذ بالإكراه والظلم، لأنه مبني على الحرج وعدم الرضا القلب.
1: نعم سيدي.
0: نعم، ما أخذ بسيف الحياء فهو سحت. النوع الثالث: الحرابة، وهي قطع الطريق،
1: نعم،
0: وأخذ أموال الناس ومتاعهم بالقتل أو الإفساد في الأرض علانية ومكابرة. بعبارتنا اليوم سامحوني، البركاج. وقيل الحرابة هي البروز لأخذ مال أو قتل، نعم، أو ترويع بالقوة والعلانية بعيدا عن أعين الناس ومغيثهم. نوع الرابع: السرقة، وهي أخذ الشيء خفية، والسارق من جاء متخفيا،
1: نعم،
0: من جاء مستترا ليأخذ مالا أو متاعا، مالا أو متاعا لغيره. وشرعا: أخذ المكلف مالا محترما لغيره من حرز، لو كان المال منثور في قلعة الطريق فأخذه أحدهم لا يعتبر سارقا، لأنه السارق لابد وأن يدخل إلى مكان يعني ويأخذ شيء من حرز منيع، من حرز خفية دون وجه حق لا شبهة له فيه. والمعنى لهذا التعريف بشيء من التبسيط سيدي هيثم هو الاستيلاء على مال الغير بطريقة سرية من مكان محفوظ آمن عادة.
1: نعم.
0: وهو كبيرة، السرقة كبيرة عظيمة، من أعظم الكبائر، توعد الشرع مرتكبها بالزجر وبالعقوبة الدنيوية والأخروية.
1: نعم سيدي.
0: والإجماع قائم على تجريم وتحريم السرقة لما تسببه السرقات من ظلم للعباد وإفساد في المجتمع. قال تعالى: والسارق والسارقة،
1: نعم
0: نعم، الآية. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة،
1: نعم،
0: ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم. وروى الشيخان أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
1: نعم، هذا وعيد.
0: نعم، وكأن الإيمان يرتفع منه في تلك اللحظة،
1: نسأل الله السلامة
0: والثبات. نعم. أو يقل.
1: نعم.
0: ما إلى ذلك. وروى الشيخان أيضا عن أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الآل والأصحاب،
1: أمين،
0: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية،
1: نعم،
0: هذه التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه وآله وسلم،
0: قالوا ومن يشترئ عليه صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، شكون يدلل عليه؟ إيه نعم. نعم، غير أسامة بن زيد
1: رضي الله عنه.
0: فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب وقال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، أي أيمان مغلظة،
1: نعم،
0: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشها أن تسرق، رضوان الله عليها وعليه السلام
1: وعلى الأهل وعلى الأصحاب أجمعين. ولعل هذا موقف حسن سيدي لنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة، فبارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: أترى جيش رسول الله يا حسان؟
4: الحمد لله، إنه جيش النصر إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
4: ولكن أتظن أن قريشا ستحارب جيش رسول الله؟
3: إنها لن تستطيع أن تقابل جيشا كهذا، وإن فعلت فسيهزمها الله ويردها خائبة على أعقابها.
4: هذه والله بشائر النصر تلوح في الأفق. إن رجالات قريش بدأت تفد على رسول الله خاضعة مستسلمة. أرأيت أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية؟
3: أجل، فقد قدم رسول الله وأسلم
4: بعد أن عذباه وأضراه.
3: أسمعت ما قاله أبو سفيان بن الحارث من الشعر أمام رسول الله؟
4: بلى سمعته وطربت عليه، إنه شعر تذلل وخضوع.
3: أتحفظ منه شيئا؟
4: أحفظ بعض الأبيات.
3: أسمعنيها بالله عليك.
4: وما لنا به يا عروة؟ نردد شعرا ليس لنا،
3: بل نردده ليعلم هؤلاء أن الله هو الحق وأن ما دونه باطل.
4: المهم أن رؤوس الكفر بدأت تتساقط خاضعة متأطئة خجلة أمام النور الساطع المبين،
3: وبدأت تفد صاغرة على رسول الله. أسمعنا بالله عليك يا أبا الوليد شيئا مما قاله أبو سفيان.
4: لك ما تريد يا عروة. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. هداني هاد غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطردي. أصد وأنأى جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد. فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جرى لساني ولا يدي. قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسرددي.
3: هذا والله ما شفى قلبي وطيب خاطري يا حسان. إني لا أحس فيها أن الكفر جاء ذليلا خاضعا معترفا.
4: هو كما تقول يا عروة. ألا تعلم أن زمان الباطل قصير وإن طال؟
3: اللهم عليك بقريش وأحلافها،
4: اللهم ائت بها مستسلمة ذليلة.
3: أترى يا حسان تلك الكتيبة الخضراء؟
4: أجل، إنها كتيبة رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم.
4: إن رجالها يا عروة لا يرى منهم إلا حلق الحديد.
3: ألا تقول فيها شيئا يا أبا الوليد؟
4: بلى، أقول ما قلت في حكيم بن حزام يوم فراره من بدر.
3: قل يا شاعر رسول الله.
4: لما رأى بدرا تسيل جلاهها بكتائب من الأوس أو من الخزرج، صبر يساقون الكمات حتوفها، يمشون مهيعة الطريق المنهج، كم فيهني من ماجد ذي ثورة، بطل بمكرهة المكان المحرج، ومسود يعطي الجزيل بكفه، حمال أثقال الديات متوج، أو كل أروع ماجد ذي مرة، أو كل مسترخ النجاد مدجج.

0: جاء أبو سفيان، جاء أبو سفيان.
1: يا معشر قريش، يا معشر قريش.
0: ويحك يا أبا سفيان، قل ما وراءك.
1: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فدعوه وما يريد.
0: ويحك يا رجل، أحقا تقول؟
1: أجل، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
2: ويلك يا أبا سفيان، ماذا تقول؟
1: ما قلته قد سمعتي يا هند.
2: يا معشر قريش، اقتلوا هذا الرق المنتفخ، اقتلوه، قبح من طليعة قوم.
0: أجئتنا بهذا يا أبا سفيان؟
1: يا معشر قريش، اسمعوا وعوا، ولا تأخذكم العزة في أنفسكم، لقد جاءكم محمد بجيش عاهد الله على الموت أو النصر.
2: كف عن هذا أيها النذل، لا تثبت همم القوم، اقتلوه يا معشر قريش، اقتلوه، لا تدعوه ينفخ العجز فيكم.
0: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم.
1: ويلكم يا معشر قريش، جئتكم بالنصح ولا تنتصحون. إني أقول لكم بأن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
2: قاتلك الله، ما تغني عنا دارك.
1: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
0: يا معشر قريش، لا تلقوا بالا لأبي سفيان، فوالله لا ندعو محمدا يدخل علينا مكة.

0: الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
1: اليوم يوم الفتح يا حسان.
2: الحمد لله، ها قد دخل رسول الله مكة.
1: أترى يا حسان، أترى ذل قريش؟ أغلقوا عليهم الأبواب.
2: هذا والله نصر مؤزر وفتح مبين.
1: انظر، ها قد أمر رسول الله بتحطيم الأصنام في الكعبة،
2: وها هو رسول الله يطوف بالبيت.
1: اصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتحدث للناس.
2: قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟
3: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
2: قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء.
1: أتردد شعري يا عروة؟
2: أجل يا حسان، إني لأذكر قصيدتك التي قلتها يوم الحديبية.
1: وها قد جاء الفتح وانكشف الغطاء، فأذل الله قريشا وأعز رسول الله.
2: بالله ألا أعت علينا تلك القصيدة يا أبا الوليد؟ إن مثلها يقال في هذا الموقف.
1: يكفينا أن نصر الله الحق وأزهق الباطل، وهذا أبلغ تعبيرا من الشعر.
2: فرحتنا عظيمة بالفتح يا حسان، قلها قلها وارفع صوتك بها ليسمعك القاصي والداني من أهل مكة.
1: حبا وكرامة يا عروة، ولكن ألا نسمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم، اقترب إليه، هيا هات يا حسان، قل هذا رسول الله يصغي إليك.
1: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء.
2: ها قد جاء اليوم الذي أعز الله فيه رسوله والمؤمنين، أكمل أيدك الله يا أبا الوليد.
1: وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء. شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء.
3: وغدا نلتقي
4: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
5: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.

ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.

النصف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.

0: يفعلون. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
7: فقه الحياة أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. أقدم صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي في بداية هذا البرنامج. التحية موصولة الحمد لفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك وفي التنسيق للتواصل معنا 71-130-00-00 71-130-00-00. في بداية هذا البرنامج نرحب الأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج فقه الحياة.
9: مرحبا بك شيخ البشير، السلام عليكم والسلام على المستمعين والسلام على الإخوة المصاحبين، مرحبا بكم جميعا.
8: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ كالعادة كما عودنا ساداتنا مستمعين الكرام في بداية هذا البرنامج، عنا رسائل نبثها في بداية هذا البرنامج أو ركن صغير نتحدثوا فيه كل مرة، نتناول موضوع تحدثنا آخر مرة في العودة المدرسية ورسائل للأسرة التربوية، تحية لهم وتحية للطلبة والتلامذة والجامعين والأمن، للناس كل يسمعوا فينا إن شاء الله نوجه لهم تحية من هذا المنبر، وكذلك الناس أصحاب سيارة الأجرة والتاكسيات تحية لهم للمقاعدين يتبعوا فينا ويسمعوا فينا بكثرة. اليوم شيخ سنتحدث على حرمة حاجات مقدسة عند الأمة، أشياء مقدسة عند الأمة الإسلامية. نتحدث اليوم على قداسة القرآن الكريم، وتحدث على قداسة السيرة النبوية، هما حاجات مهمين في حياة الإنسان في حياة المسلم. القرآن هو كلام المولى سبحانه وتعالى، والسنة النبوية هي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن والسنة هما شيئان متلازمان. هناك ساعات الناس على صفحة التواصل الاجتماعي يستهزأوا بالقرآن ويستهزأوا بالسنة النبوية بالأحاديث بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يغني على طرق جناحه.
9: نعم.
8: هل حاجة سهلة الإنسان بشي يستهزأ بالقرآن الكريم ويستهزأ بالسنة النبوية الشريفة، أو إنسان يقول أنا له يوحى إلي، ولا إنسان يقول أنا عندي أنبئكم، ولا حاجات كما هك من هذا القبيل؟
9: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله.
8: نعم.
9: أما بعد، هذه الفوضى العقدية التي أصبحنا نسمعها، ولا نسمعها في فضاءات مغلقة، بل أصبحت في فضاءات مفتوحة كمنصات التواصل، وشاع أخبار هؤلاء شاعت وأصبحت محل حديث عند بعض الناس، وربما الأكثر إشكالا أن نروج لهذا الصوت من خلال مقابلات، في بعض الأحيان تكون مقابلات أكل بودكاست يعملوها.
8: نعم.
9: مع الناس تمشي للناس هذه باش تحكي معها وتعطيها شهرة وتعطيها مكانة وتستمع إليها وتسوق لها صوتا يضرب المجتمع في عمق.
8: نعم.
9: من خلال ضربه في مرجعيته وفي ما يحمله من تصورات ذهنية على مقدساته، فبالتالي هذه الدعوات أراها وأن لها من الخطورة بمكان حقيقة على الاستقرار الديني والأمن الديني وعلى الاستقرار الاجتماعي والأمن الاجتماعي، وإدخال الناس في فوضى عقدية
8: في دوامة
9: ونحن أغنياء على هذه المسائل، عوض أن نسوق إلى مسائل علمية واكتشافات وإبداعات، سواء كانت إبداعات أدبية فلسفية إبداعات تكنولوجية. هذا الذي ينبغي أن نسوق له، ونبحث عن رجالاته ولا نبحث عن أناس لهم مرض نفساني متعلق بعقولهم أو شهوة في الشهرة أو خالف تعرف كما يقال. يعني
8: نعم.
9: إذا أردت أن تعرف فخالف الجميع، يعني
8: خالف المجتمع
9: يعني في مقوماته وفي هويته وفي مرجعيته يصبح لك صوت. فالقرآن هو كتاب المسلمين المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن طعن في القرآن أو حول وجهة القرآن من أنه يتنزل عليه، أو حول وجهة القرآن من حيث الوظيف والدعوة إليه، أو حول وجهة القرآن من خلال تأويلات أو تفسيرات شاذة على المسار المعرفي الذي عهدناه عند علمائنا،
8: لا.
9: هذا نوع من ضرب القرآن ونوع من استهداف القرآن، وكذلك شكل من أشكال تدمير بنية العقل المؤمن بالقرآن.
8: نعم.
9: يعني كجي توا أصوات كيف نهك، واسمعنا بعض الأصوات التي تتكلم بمثل هذه الدعاوى. توا نحن والحمد لله المجتمع راسخ في إيمانه.
8: نعم.
9: وإيمانه صلب لا يتزعزع ولا يتأثر بالعواصف والرياح ولا بالسيوف والرماح، لا يتأثر. وهذا
8: نعم.
9: الحمد لله مجتمعنا هو مجتمع مؤمن بربه، مؤمن برسالة نبيه، مؤمن بما جاء في القرآن، فلا يتزعزع إيمانه. ولكن الخوف ربما للأطفال، على الأطفال.
8: نعم. هذا الشيخ،
9: أي نعم،
8: خلينا نقول هذا باب خطير برشا. أيه. على جيل صاعد، على الصغيرات اللي طالعين. هذه ملاحظة باش نرجعوا لها شيخ، لكن أنت قلت ملاحظة في أول برنامج، قلت الناس اللي استعملوا في بودكاست ولا في شبكة التواصل اللي هما يروجوا للأشياء هذه، يروجوا لل ثم أشياء، حاجات، صفحات ولا حاجات تروج للفتنة، تروج معناها هذه تعتبر كنفتن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث، لو الإنسان بنو آدم يقول كلمة هذه الكلمة تهوى به 70 خريفا في قعر جهنم، وكل إنسان بش يكتب كلمة خير وإلا شر، إيجابي وإلا سلبي، لا يبش تقعد تلك الكلمة تحسب عليه إلى يوم القيامة. هكذا بالضبط. والناس هذوما اللي باش يعمل مثلا قلم، عنده قلم باش يكتب به، القلم هذا اذا كتبت به خيرا ايجابيا فيكون لك هذا القلم شاهد لك يوم القيامه.
9: نعم.
8: واذا كتبت بهذا القلم غير نعم. ذلك نعم. كتبت به كلمه باش تنشر الفتنه وقطع الاعراض سواء في شبكه التواصل الاجتماعي ولا في بودكاست ولا في اي صفحه نعم. من الصفحات نعم. لو باش يكون شاهد عليك ليوم القيامه.
9: نعم.
8: الانسان كي يعمل اشياء هذه يكون متسبب في هذه الفتن، مش هو عنده وزر هذا العمل وباش يعمل بهذا العمل.
9: ايه بالطبع، علاش عليه الصلاة والسلام كما ذكرتم ورد في الحديث رب كلمة لا يلقي نعم. لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، الاعتبار وان الكلمة لها سلطة الان.
8: نعم.
9: لكن قولوا سلطة، سلطة على الذهن، على الفكر، سلطة على السلام الاجتماعي.
8: نعم.
9: لها سلطة على التحريف كذلك والتزوير. كلمة ساعات يزور بها وقائع، يزور بها احداث، كلمة قد تحدث فتنة داخل أفراد المجتمع. كلمة
8: نعم.
9: لا يلقي لها بالا. علش سيدنا عليه الصلاة والسلام لما قال سيدنا أبي ذر لما قال له أو نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، قال نعم. ثكلتك أمك يا أبا ذر، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم.
8: سبحان الله.
9: يعني أن اللسان أراه له دور فعال إما في تأمين المجتمع أو في تذرير المجتمع، تذريره وتفريقه، يعني بناته فتنة. الله أعلم، كلمة قد تكون في غير موضعها أو في غير وقتها أو يعني تعمل لنا إشكال. ولذلك يعني نحن نقول الحمد لله ونحاول أن ننصح أنفسنا وننصح مجتمعنا على قدر الإمكان ألا ننخرط في مثل هذا الحراك حقيقة. لا ننخرط لا بالتشجيع ولا بالمتابعة ولا بالاستماع إلى هذه الأصوات الشاذة المنكرة، وإن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير.
8: نعم. وشيخ ما ننسوش أن زاد الأولياء البو والأم يرقموا وليداتهم الصغار، إذا هم ألا غالب قدر عليهم ربي وعطاهم تليفونات، شروهم نعم. تليفونات، لازم يرقبوهم زاد في التليفونات هذه وشنو قاعدين يعملوا في التليفونات.
9: نعم.
8: مش أنا ندخل ولدي نعطيه تليفون ونخليه في بيته يعمل اللي يحب هو.
9: نعم. لا
8: أنا ثم خراب يصير وأنا ما غير نفطر وبعدين نجي نصلح ونلقى ما نصلح.
9: نعم. هو لابد من مراقبة الجيل الصاعد. رأي نعم. مراقبة الجيل الصاعد هي مراقبة المستقبلية للبلاد، راهو للوطن.
8: نعم.
9: وإحنا نحب الوطن نتاعنا.
8: نعم.
9: دليل حب الوطن أن نحافظ عليه ليس في لحظتنا الآن فقط، بل نحافظ عليه عبر سيرورة وجوده واستقلالية وجود هذا الوطن.
8: نعم.
9: ما نجيش نبيع الوطن متاعنا، يعني حتى لا نكون ربما كموقع في تاريخنا حتى اللي دخلت الحماية إلى البلاد بيع وشري للبلاد، يعني فقاتل الأجيال اللاحقة تعاني ربما في إخفاقات الأجيال السابقة قد تعاني. فنحن لا نريد أن نكون لعنة للأجيال اللاحقة تلعن فينا.
8: نعم.
9: لنتم السبب في تدمير هذا الوطن وهذه البلاد. نحن رانا حماة.
8: نعم.
9: علاش احنا عندنا بما يسمى بالرباط؟ علاش كانوا الأولياء مرابطين؟ احنا حتى نعم. نحكي على سير الأولياء.
8: نعم.
9: لحول وجهة الولي من مرابط على الثغور إلى نعم. ولا الزاوية متاع زردة ومتاع أشياء كفن
8: ذيك. مرابط ما نعلم مرابط.
9: مرابط أنه يعني يرقب ويرابط يرابط الثغور على على على دولة المسلمين.
8: نعم.
9: على
8: يدافع. البلاد يدافع على البلاد.
9: علاش تلقى معناها أماكنهم وزواياهم في الجبال وعلى البحار.
8: نعم.
9: حتى يكشفوا أنا مشي يكشفوا العدو كي يبدأ جاي ويريد أن يعني يحتل ديار المسلمين. احنا كذلك رانا نحمي ثغور هذا الوطن، وكل من جهته، كل واحد نعم. قائم على ثغرة. احنا قائمين على ثغرة دينية من أجل أن نحافظ على السيرورة الدينية
8: نعم.
9: بمرجعيته الفقهية والعقدية في هذه البلاد.
8: نعم.
9: فنحن نقوم بسد هذه الثغرة.
8: نعم.
9: يجي الأمني عنده ثغرة يقوم بها باش يحفظ أمن البلاد.
8: نعم.
9: يجي الأستاذ والمعلم راهو الثغرة متاعك أنت باش تهيئ لنا أجيال كي نشوفوها نهار آخر نفرحوا.
8: نعم.
9: مش كنشوف الأجيال هذه صاعدة بطريقة تنتشر فيها سمحني ربما المخدرات ولا تنتشر فيها، نقول أين الأسرة وأين الأستاذ.
8: نعم.
9: أين المربي.
8: وحاجة أخرى
9: نعم.
8: شيخ أنا كمربي زادك باش أنا باش ننشأ ناشأ لازم ننشأ على حب الوطن.
9: أي.
8: لازم
9: أي.
8: أنا كي نعمل درس باش نعمل محاضرة للتلامذة نتاعي للطلبة نتاعي نقعد دائما نربط العلاقة نتاعهم بالوطن. مش أنا نقدم درس جاف ما في حد شيء، أنا عندي تو 3-4 أيام نسمع في خبر على التواصل الاجتماعي يقولوا قرابة 45,000 تونسي كوادر مهندسين وأطباء غادروا البلاد. يا أخي كل البلاد البلاد تربي وتقري وتجيب تطلع مهندسين وتطلع وبعدين يهزوا روحهم ويمشيوا. شنو الحال
9: والله هاي؟ اي نعم، ثم اشكال منطبع في الاذهان اللي هو ان الوطن على قدر ما ناخذ منه من منافع لا على ما نقدم له من منافع. هذه معادله خايبه،
8: عقليه خايبه،
9: عقليه خايبه. يعني الوطن مش نصور منه في كرشي انا، مش يعني افيد هذا الوطن. راهو شوف على سيدنا صلى الله عليه رسول الله والقران حرم علينا الفرار من الزحف.
8: سبحان الله، ربي سبحانك وتعالى بطل علاقه، معناها علاقه الانسان بالوطن
9: كبيره من الكبائر ان تفر من الزحف وتولي الدبر كبيره. فكيف نولي دبرنا الى هذا الوطن والوطن هو اولى بنا من غيرنا؟ اخي نجيب واحد اخر، احنا باش ياخذ لنا بلايصنا،
8: نعم،
9: صغارنا باش نجيبوا، من مش عارف انا باش نجيبوا امني من البر باش يحفظ لنا على امن بلادنا، باش نجيب ما مش عارف.
8: انت قلت نقطه جميلة.
9: من برا
8: نعم. نقطه جميله، قلت الاولياء تاع الناس اللي هم كانوا مرابطين مثلا، نعم، سيدي محرز بن خلف ولا اي ولي صار، نعم، علماء تعرضوا لاشد التشويه، هل هما خلوا الوطن وغادروا؟
9: سيدي كانت خدمة، كانوا يرون وأن من الواجبات الدينية الضرورية هو الحفاظ على بيضة المسلمين، أي الحفاظ على جغرافية أمن المسلمين من أوجب الواجبات. يعني شوف علاش احنا جات فترات من ضمن الأقوال الفقهية، نعم، التي قيلت أن لا نهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر إلا عند الضرورة. ما نهاجرش من بلاد الإسلام مش من بلاد الكفر، تعرفش معناها؟ يعني أنا كأني تخليت على القوانين المنضبطة بضوابط الشريعة إلى بلد منضبط بقوانين غير شرعي.
8: نعم.
9: أنا كمش نمشي لفرنسا ولا مش نمشي لألمانيا، ما نمشي نلقى روحي تحت ضغط سلطة قانونية لا تعترف بالدين.
8: نعم.
9: وبالتالي أنا مش نتربى ولا مش نربي وليداتي في ذل قانون لا يعترف بالدين كمرجعية. إذا نحن لا نخرج من الأوطان خروجا هكذا للتشهي أو نحب نبدل البلاد. أراه وجودك في بلدك واجب ديني من أجل أن تسد ثغرة من الثغرات التي قد يتسرب ويتسلل منها ضرب هذه الأمة.
8: راك شيخ، علشان قلت لازم كل مربي ولا كل استاذ كل معلم كيقري التلميذ ولا الطالب يحاول يزرع فيه هذه النقطة الإيجابية وحب الوطن. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عايش في مكة، نعم، ومكة أهل مكة هجروه، كان سيد النبي هو أولى أنه يترك هذا الوطن ويسب هذا الوطن ويسب أهله ويمشي، لكن قالها كلمة بحرقة،
9: نعم،
8: لولا أهلك أخرجون منك ما أخرجت، إني في أحب البلاد إلي معنى القلبي.
9: نعم.
8: سيد النبي صلى الله عليه وسلم ترعرع في هذا، لأن
9: نعم،
8: يعني سيد النبي حب يحافظ على هذا البلد، يحافظ على هذه البلاد. كذلك لازم كل إنسان، بل كل كيحب كل إنسان يحط في قلبه حب الوطن توبين الأشياء كل صح تصلح.
9: نعم، نعم،
8: حتى كيري شيء بش يفسد المجتمع ولا يفسد الوطن وغير مغيرش حتى شعور، يمشي واحد يدافع عليه.
9: نعم، هو عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلا بعد أن كثرت العذابات عليه وعلى المسلمين، كثرت 13 سنة وقع. لو كان يريد هجرة لهاجر من المرة الأولى
8: من بعثته
9: من العام الأول، ولكنه صبر وقاوم وأراد أن يصلح قومه ويصلح واقعه، ولكن الواقع كان رافض ما حبش، فبحث عن أرض أخرى صالحة ولذلك عاد بعدها رجع.
8: نعم.
9: ما كانتش يعني السفرة دائمة، وإنما رجع لفتح مكة من جديد من أجل إصلاح مكة من جديد. احنا روك نحكيه على المعاني هذية.
8: نعم.
9: أرانا ما نحكيوش على المعاني بخلفية ذهنية منطبعة في عقولنا بقدر ما نبحث على الحقيقة.
8: نعم.
9: على قدر الإمكان كنقول بلادنا أولى بنا، وبلادنا يعني كنقول أولى بنا على اعتبار هي الأم. أنت أمك، ما هي أنت أولى بأمك من غيرك.
8: نعم.
9: ما جيش أنت لأمك تعطيها لوحدة أخو بشيت لها بيها ويربيها، ولا بشيت لها بيها
8: حتى شيخ بسعطيها. نعم. لوحدة أخو تقول لها بيها وربيها بشوقع خلل،
9: ما نجمش بشوقع خلل، لأن مش كما الابن كما الابن الدخيل مش كيف.
8: نعم.
9: كيف. فبالتالي احنا كنحكيه هكا، الاوطان هي بمثابه الام.
8: نعم.
9: بمثابه الام، حتى وان وجد الانسان نفسه اقل ربما من حيث الرصيد المادي في بلاده، ويمكن ان يكون له رصيدا اكبر في الخارج، فهذا غير مسوق، اي غير مبرر في ان نترك الاوطان الى غير الوطن. فبالحقيقة يعني الشيخ البشير كما ذكرت أنه 45,000 يعني رقم مفزع حقيقة. نحن أولى والله، 45,000 قادرين على أن يحولوا هذا الواقع إلى واقع أفضل بحول الله. أنا كنمشي للمستشفيات ونلقى مثلا أطباء أكفاء أو إنسان مهندس يقوم على الأقل بإعادة البنية التحتية بطريقة فيها الكفاءة العلمية، تما أنا نتهنى ونطمئن ونقول الحمد لله البلد في أياد أمينة. احنا رانا مشكلتنا عند بعض الأشياء التي لابد أن تصحح، ماشي بين البلاد هي يحافظ عليها شخص واحد.
8: نعم،
9: رأي البلاد بكلنا نحافظ عليها لقدر الإمكان. أنت يا أبو أنت كي تربي وتتلهب بصغارك أنت لهب الوطن في نفس الوقت.
8: ربي قال أنذر عشيرتك الأقربين، ما قالش امشي لفلان ومشي القبيلة أول ما بدأ قالوا أبدأ بعائلتك. حتى نحن كان كل واحد يبدأ بعائلته بصغاره بزوجته ويصلحوا العائلة نتاعهم، كل واحد يصلح عائلة عائلة عائلة، هو المجتمع من يتكون من العائلات ولا والأمة من يتكون من عائلات ومجتمع.
9: نعم، ولذلك لابد من إعادة بناء اللحمة المجتمعية من جديد ورسم هدف واحد ومصير واحد لنا جميعا، لأن المصير الواحد كي يبدأ هو يعني موجود في أذهاننا رو ذاك يوحد الفعل الاجتماعي، يوحد هذا الحراك ونصبح نبحث على المصلحة لأن مصيرنا واحد وإحنا نحب ولا نكره. في ظل هذه أنت تعرف شيخ البشير، في ظل هذه الهيمنة الصهيونية وفي ظل هذا الغربي الآخر الدخيل على وقعنا، فإحنا الآن أرى حسب ما أرى أن آن الأوان أكثر من الأوقات الفائتة في أن نحفظ بلادنا من هذا الدخيل الذي يريد ربما تشتيت الواقع المجتمعي، زرع الفتن هنا وهناك، بث الإشاعات هنا وهناك. دورنا على قدر الإمكان أن نبحث على الوحدة المجتمعية، على توحيد الكلمة، على توحيد المسار، على توحيد الهدف، مش نرتاح ونطمئن.
8: والشيء هذا اللي يشكك في القرآن ويشكك في السنة وهذا يعمل بودكاست منه ولا يعمل سبب تواصل باش يشهر بهذا الكلام، هذا مش فتنة للبلاد،
9: فتنة
8: وهي فتنة للصغيرات، خاصة للصغيرات اللي مش فاهمين.
9: أي نعم، وهي فتنة أعتقد أنها فتنة من كبريات الفتن. أن نشوش هذه المرجعية، لأن احنا مرجعيتنا واحدة. يجي إنسان تعمله نوع من تشويش المرجعية، يتيه مش يتيه في الطريق، إذا يتيه في الطريق شنو مش يقع؟ معاش عارفين روحنا وين ماشيين وين سيرين، لأن المنطلقات ولا تمشوشة، الأهداف ستكون مشوشة أيضا. فبالتالي الناس اللي تدعي هذه الدعاوى قولوا اتقوا الله في هذا المجتمع، خافوا ربكم وعودوا إلى حضرة المسلمين، وعودوا إلى ما يجمعنا لا إلى ما يشتتنا. شنو واحد يسمع كلمة توحيد تحويل وجهة القرآن لأنه ربما يتنزل عليه، والآخر يتكلم على الوحي، والآخر يتكلم على النبوة، والآخر يتكلم أن النبي محمد، والآخر يتكلم على ألوهية علي رضي الله عنه، والآخر يعني والله كل واحد ما سمعت بهذه الدعاوى على ما أنا عليه في هذا العمر أبدا، ما سمعتهاش.
8: في تأخر الزمن قال
9: يمكن أن اختلف الفروع، هذا اختلاف أمر طبيعي، هذا يحب يكون حنفي، هذا يحب يكون مالكي، هذا يحب يكون شافعي، عادي، نحن كلنا داخل المجال
8: طريقة صحيحة،
9: هذاك الاختلاف الرحمة. أما الاختلاف أن القرآن وتفسير لآيات القرآن على غير مراد الله ولا مراد رسوله، رأوا هذا يضرب للقرآن، ورأي هذه فتنة كبيرة. والناس اللي يعني تسوق لهذا الصوت نقول لهم اتقوا الله، فالبلد أمانة في أيدي الجميع، ومن خلال أثير هذه الإذاعة الطيبة المباركة لا نترك الأيادي العابثة أن تعبث باستقرارية هذا الواقع المجتمعي.
8: شكرا شيخ، بارك الله فيك، إن شاء الله الرسالة تكون وصلت للجميع. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به. وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم أينما كنت، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 000. خلينا نعود نأخذ المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى السلام على شيوخنا الكرام.
0: مرحبا لله. وعليكم السلام.
1: بنفس الشيخ أسأل سؤال لولو على حديث نحب نعرف.
0: أعطي اسمك. اسمك أختي الغالية.
1: اسمي نبيلة من تونس.
0: نبيلة من تونس، مرحبا نبيلة.
1: يعيشك. الحديث هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود، أخرجه مسلم، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعرف أنا اللي هي المتنطعون المتشددون، أنا ما نعرفش شكون المتشددون بالضبط، أنا نعرف هذي
0: المتنطعون المتشددون. نعم.
1: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نحب نعرف كي أنا نراجع الصلاة ما نراجعهاش بانتظام، معناتها أنا مرات كي نلقى روحي في فرصة نصلي ظهر بركة في نهار كامل، وإلا عصر بركة، وإلا عشاء بركة، معناتها كان ذاك اللي وصلت عليه باش نراجع ونجم ولا مش منظمة.
0: نعم.
1: والثالث، نحب نعرف علاش إذا هي صحيحة ما نحطوش القرآن، كتاب القرآن على ركايبنا. مرات واحد يحب يقعد ويحط
0: كتاب القرآن على ركايبنا. شكون قال لك ما تحطش كتاب القرآن على ركايبنا؟
1: عندي ولاد يقروا في جمعية، هم اللي قالوا لي، وأنا مرات مش نقعد، ما عنديش حتى شيء، كان أني مش نقعد هكا ونحط الكتاب. قالوا لي ما تحطيش الكتاب على ركايبك راهو مش البيت، وليت معناتها نهز فيه حتى نوقف.
0: واضح لالا، واضح. عندك حاجة أخرى؟ شكرا، بارك الله فيك. اسمعني تأقد معنا، تسمع الإجابة عند الشيخ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: مرحبا لالا، اسم الكريم.
2: أم محمد من مدنين.
0: أم محمد مدنين، تحية لكم محمد، وتحية هنا في مدنين. نعم.
2: عايشكم بارك الله فيك.
0: نعم.
2: أول أسئلة تكون توفي.
0: نعم.
2: قال لي وصي اول لسه انا قلت لك عندي شو المتوفي.
0: نعم.
2: قال لي وصي.
0: نعم.
2: قطع ذهب معناها.
0: نعم.
2: معناها ما حبيت
0: اختي امشي البلاصه فيها ريزو، واضح لو ريزو قاعدك تقطع، مش قاعد اسمع فيك كلامك متقطع. عندك شكون توفى وترك وصيه؟
2: ايوه ايوه. قال لي قطع ذهب، قالت لي شكون شوي، هي ما حبتش تهزها، قالت لك أنا ما أتقعد. هي هذه معناها نويت، وهي عطيتها البنت ولدها.
0: سمعت منك شي، ما فهمت منك شي أختي. عندك شكون توفى وترك قطعة انت عذهب وصية معناها
2: هو البنت ولدها، وقال لي وهي عندها منويت. فهمتني؟
0: اسمعني اسمعني مليح، اسمعني مليح. شكون توفى وشكون توفى؟
2: توفت المرأة اللي توفت، مخلي قطعة ذهب البنت ولدها. البنت ولدها،
0: بنت ولدها،
2: أيوة. وهي المرأة عندها بناويت، هي بنت
0: يعني الوصية. الوصية وش دخل الوصية في هذه؟
2: هي موصي عليه.
0: هي موصي عليه.
2: أيوة. وهي عندها بناويت، فهمتني؟
0: نعم.
2: عندها بناويت، وهي كبيرة في العمر، معناها عمر التسعينات.
0: نعم.
2: توفت، كيف توفت؟ هي قالت لي الطفله، قالت انا ما دام ما شهيش لنا، قالت ما دام هي عند بنويت انا ما نقدش نهزها. قالت الذهب معناها باش نخليها نقد، ما نقدش نهزها، ما عطاش معناها باش تقد تهزي قطعه الذهب وتخلي بنويتها هكا.
0: نعم.
2: فهمتني؟ ايه. وهي ما عندها، ما خلت شيء، معناها كان هي بس قطعه الذهب. قالت هي ما دام عند بنويتها وانا بنت ولدها معناها نهزها. هي تقول هم معناها
0: واضح واضح. عندك حاجه اخرى؟
2: ايوه. البداية اللحظة بس قلت معناها كيف أخليها لهم لبنويتها، معناها هي حتى كان وصتني عليها ما سالش ولا
0: يطول جوابك أختي والشيخ يجيب.
2: نعم. عايش فيها.
0: نعم.
2: وعندها ولد، ولدها زاد حتى هو متعلق بها، ياسم متعلق بهم، وهذا يقول هو الخدمة نخدمها باش نحججها أنا جدالي، يقول هم قال باش نحججها أول خدمة، يقول نخدمها كما نحججها كما هي العيلة مع ضعيفة شوي وكل شيء قاعد يعاون سهلة لل معناها بكبرت هي على الاخر كل شيء ما وصلها في الحج. فهمتني؟
0: نعم.
2: شنو هو معناها طوي حججها ما سالش ولا كيف؟
0: هي توفت.
2: هي توفت وهي ما عادش تدير ثلاث سنين وربع، ما عادش
0: تدير. هذه جي امه جي جداه ولا شنو؟
2: جدا هو دائما يقولها وقت لي أول خدمة نخدم وخدمة وأقول أول خدمة نخدم باش نحججها كان هي أول ما يخدم نحجج هيك بالبصارة مش نظر معناه قال يعني نخدم نحججها ولا حاجة كان هيك معناه واللي يحكي يقول تو كان يخدم نخدم نحججها
0: نعم.
2: وخدمه ما قعد معناه ثلاث سنين ورا بعد حتى تقدر شوي وبعدين يحكي معاش تقدر إيه
0: نعم.
2: معناه تو يحججها تو ما سالش ولا معناها حاجة عادية ما فيهاش أي صدق
0: نعم
2: ولا
0: نعم نعم عندك حاجة أخرى؟
2: ايه والله هكا وان شاء الله مره
0: شكرا بارك الله فيكم ويرحم والديكم شكرا اخذ معنا تسمع الجامعة عند الشيخ هاي نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الهادي فرداني يا القروي
0: سي الهادي من القروي مرحبا سي الهادي
3: مرحبا سي البشير وسي بالقاسم والله يعينك
0: شكرا حبيبي تفضل خويا
3: باهي سي البشير الإمام يصلي بالتيمم ولا يجوز للإمام يصلي بالتيمم ولا
0: الإمام تاع الجامع الراتب
3: إمامي إمام أي إمام هي
0: نعم
3: باهي السؤال الثاني

0: رسائل بعثوها لي من الرسائل المهمة اللي هو الميراث. توا جاني سؤال شكون يقول في الميراث، لأن الميراث كثير من العائلات وقعوا في حرمة الميراث، وقعوا في إشكالية نتاع الميراث، يتخيلوا فيها الميراث اللي هو حاجة بسيطة، حاجة سهلة، الناس تلعب بالميراث كما تحب، الناس تفرق في الميراث على أرواحها كما تحب، وما يعرفوش اللي له الحاجة الوحيدة اللي يقسمها ربي سبحانه وتعالى بيده، ربي هو اللي يقسمها بنفسه قسمها، العفو، قسمها بنفسه اللي هو الميراث. الميراث ما قسموش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قسموش عالم من العلماء، سيدي ربي سبحانه وتعالى هو اللي قسم الميراث فوق سبع سماوات، وبطل الميراث مقسوم لهذا للكون. هناك أناس ثم شكون اتصل بي وقال لي اش قولكم انه نحن عائلة الوالد توفى الله يرحمه، ابقى خونا الكبير هو متكفل بالميراث، لان قبل كل شيء اذا توفى الوالد كل شيء يصبح ميراث، ما عادش يسمح ملك حتى حد، هكذا سيدي.
1: نعم،
0: اذا توفى الانسان كل ما يملكه يصبح ميراث للفروع اللي تحته وللناس اللي تحته. تقول لك خونا هذا الوالد ترك ارض مشجره وارض ماهيش مشجره، ومع الارض ترك مواد اشياء ثمينه، معناها اشياء تاع خدمه، ماكينات تاع خدمه، نقول مثلا اي حاجه اللي يخدموا بها. تقول لك الوالده نتاعنا اثرت علينا نحن كبنات باش نكتبوا اكل الحاجات نتاع الخدمه اللي باش يخدموا بها الخونة، على بالتاثير اثرت علينا باش نكتبوا الخونة، كتبنا على مضض، وبعدين خلينا وسعنا على خونة بعد ما قلنا خلينا نوصوا عليه بعد ما يتزوجته نكتبوا هذا الكلام، بس كان ثم حاجة اللي يحب يتصل يعاود يقول الكلام هذا غير صحيح يتفضل يتصل ويصلح المعلومات. نحن أنا خذيت الأسئلة عند أحد أفراد العائلة باش نجاوبه كما سمعت، وإذا ثم عكس ذلك نجم يتصل ويصلح لنا المعلومات. تقول لك قلنا خليه حتى يوسع على روحه بعد ما يتزوج ينجم يقسم الميراث، خليه يوسعنا عليه، ما يجيز أنه أثر علينا الوالدة وكتبنا له كل شيء، ابقت الأرض بعد ما تزوج بعد ما قد أموره مشى خرج خبير وحده وقسم الأرض وحده وخذاه هو الجزء الأرض المسجرة وفيها الماء وعطى الباقي كل واحد عطى على كيف. وهذه الأخت تقول أنا مثلا نحب نأخذ حقي ظروفي تعبا، هذا إذا حقي نأخذه مش حقي ما نأخذوش. تقول لك أنا أعطاني قطعة أرض ما تجيني حتى شيء، أعطاها لي بالطول باش نبني فيها شيء ما جاتني، وعطاها لي كاكا وبرا. وبعدين تقول لك أمي، ما هي أمها عندها حق في الثمن ولا أمي بعد ما أخذت الثمن نتاعها قالت هاو باش الثمن هذا نحن كابنات لو باش نعطيه لخيوتكم، معناها مش موافقتنا، قالت لنا كلمة كاك ومشات كتبت الثمن نتاعها باسم اخواتي، وكي جينا نقولها علاش هكا قالت ماني شورتكم. هل الميراث يقسم بهذه الطريقة شيخ؟ تفضل جاوب.
1: اي نعم، بالطبيعة لا يقسم بهذه الطريقة، واحنا كنشوفوا الأحكام الفقهية الفرعية كلها نلقاه في السنة النبوية.
0: نعم،
1: وفي فعله صلى الله عليه وسلم. كان الميراث لما يتركه الله حتى لنبيه في أن يقسمه، بل قسمه الله في القرآن.
0: نعم،
1: وبنسب يعني وفروض معروفة.
0: نعم،
1: في القرآن.
0: نعم، كل واحد على حق.
1: أي نعم، مسدس وربع وثلث وثمن وإلى غير ذلك كلها موجودة في القرآن.
0: نعم،
1: لعلم الله الأزلي سبحانه وتعالى، وأن الميراث باش يقع فيه الاختلاف في الأمة وفي أفراد هذه الأمة.
0: ربي يعلم ذلك.
1: أي،
0: لأن ربي قسم،
1: وهذيك ربي قسمه. فلو كان موكولا إلى السنة يجيك واحد يقول لك لا الدليل هذا ضعيف، دليل هذا موضوع دليل، فبالتالي يقول قسم كما بعض الأشياء.
0: نعم،
1: ولكن الله قسمه بنفسه
0: باش يحفظ الحقوق،
1: يحفظ الحقوق للناس. ومن أعظم الحقوق هو حق الميراث، ومن أخذ ميراث أخيه باستعمال سيف الحياء فكأنه استعمل الذنب ذنبين. كيفاش؟
0: نعم،
1: أنه فكل حقه ثم استغل الحياء فيه.
0: نعم،
1: معناها
0: حشمة، نقول
1: حشمة، حشم أو ضعيف، أو لأنها فتاة أنثى ما عندهاش كلمة وما عندهاش قوة، أو استغل ضعف

0: بنيتها النفسية
1: ولا أبوها ولا أمها أثر عليها.
0: نعم، فأخذ الميراث فهذا حرام قطعا. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
1: من أخذ شبر
0: حالة في اليتامى، ولكن اليتامى يعني قيس عليها كذلك فيما يتعلق بأكل الميراث.
1: نعم،
0: فهذين يعني علش ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وإن كان ربي سبحانه لا يحرم أحد على الله، وإنما حرم على نفسه حتى يعلمنا كيف لا نظلم.
1: نعم،
0: رب المالك المتصرف الذي لا يسأل عما يفعل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا.
1: سبحان الله،
0: من أعظم الظلم هو أن تأخذ أموال الغير بالباطل، خاصة أقرب الناس إليك من رحم واحدة تأخذ أموالها. وبالتالي أقول هذا ذنب عظيم، أقول لهذا الأخ أن يعيد القسمة ويطلع خبيره لقسم.
1: إذا لا هو جاب خبير، هو جاب خبير مع نفسه،
0: لا مو الخبير وضغط عليه بحكم كتبوله الأخرين فولا يقسم على طريقته.
1: ما كتبولوش الأخرين شيخ، الأخرين كتبوله في جزء من الميراث تنازلوا عليه اللي هو باش يخدم به ماكينات ولا تملكه خدم به، أما كقطعة الأرض ما قسمعتوش.
0: والمفروض الخبير ألا يقسم بهذه الطريقة، وإنما تكون قرعة،
1: تكون العائلة موجودة ولا؟
0: بالطبيعة تكون العائلة موجودة، كل واحد يأخذ نصيبه ثم تقع القرعة.
1: نعم،
0: لأنه ما يجيش واحد مثلا على طريق والآخر التالي بنى حق، كي نعملوا قرعة القرعة جاهزة باش نعملوها،
1: ولا ياخذ ياخذ في ارض فيها الماء وفيها الاشجار، واحد ما ياخذ ياخذ
0: ياخذها شيح، والاخر ياخذ ارض مربع ينجم يبني فيها، الاخر ياخذها مستطيله ما نجمش يبني فيها.
1: نعم،
0: فهذا يظل. فعلى الاقل الخبير اللي باش يقسم ان يعدل قدر الامكان في القسمه بين افراد العائله، يعدل باش ما يعطيش الواحد مكان والاخرين مكان، او يقع التقسيم بالعدل على قدر الامكان ثم تقع القرعه بين اطراف العائله بين اطراف الورثه جميعا، وكل واحد يرضى بما قسمه الله له بعد قرعه يجريها الجميع. هذا هو الاصل.
1: وحكم الام اللي هنا اللي تاثر على بلادها باش تنازل،
0: ان شاء الله يغفر لها، وكاوش عندي مقول الله يغفر لها
1: وتعطي حقها لاولاد وما تعطيش للبنات.
0: حرام حرام هذا.
1: والولد الام ولا الولد يحرم ما يعطيش البنت حقها من الميراث على خاطر بتيعلا انا باش ياخذوا
0: اعطيها حقها وبعد يمشي يمشي اعطيها حقها تملك حقها ومن بعد هي تتصرف فيه.
1: تتصرف فيه تعطيك ولا ما تعطيكش،
0: تعطيك ولا ما تعطيكش، تعطي الراجل اخي راجلها هي، معناها شنو في الاخير؟ في الاخير راجلها باش ترجع لاولادها ويرجع لعائلتها ويرجع
1: والام اللي هنا في حاجه كيما باش تكون على حد السواء بين كيما البنت كيما الولد.
0: فاش في هذاك في مش في الميراث،
1: لا مش في الميراث، تكون الحد بمعنى تعدل الام كيما تحب البنيه كي تحب الولد.
0: هذا هو
1: كيما تحب البنيه باش تعطيها الخير، كيما تحب الولد باش تعطيها الخير، مش على خاطر تاثر على بنتها كيما قلت انت سيف الحياه.
0: نعم،
1: سيف الحياه معناها خاطر بنتها تحشب ولا خايفه منها على خاطر باش ترضى عليها تولي تتنازل الخوها وهي تلقاها ظروفها تعب.
0: نعم، لذا يعني أنا دائما نتوجه على قلب النصح
1: نحن ننصح
0: نعم وفق ما قدرنا الله به.
1: نعم،
0: فنقول أن تعدلوا بين أبنائكم جميعا، وفي الحياة أن يكون العدل بين الذكر والأنثى، وأن لا نفضل أحدا على أحد. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نعدل حتى في القبلة.
1: نعم،
0: في يعني في أخف الأشياء، كي تبوس ولدك هذا بوس ولدك الآخر، كي تبوس بنتك هذه بوس بنتك الأخرى في نفس الوقت.
1: نعم،
0: وما تقولش راهم كبروا لا ما عادش، لا يا سيدي، يبقى ذلك الشعور حاضر، والابن راهو يحسها برشا كي يشوفك تبجل خوه عليه هو يحسها. نعم، برشا، ثم ربما يتنامى ذلك ويتعاظم إلى أن يكون كرها لأخيه. وفي قصة سيدنا يوسف خير دليل على ذلك.
1: ولا لا يدخل الرضا وعدم الرضا نتاع الوالدين في الميراث؟
0: لا، الرضا في طاعة الله. أما عندك حق يا أختي، عندك حق، خذ حقك، طالب بحقك. إذا أردت أن تتنازلي بطيب خاطر ورضا نفس فلك ذلك، لأن الإنسان لا يتصرف في شيء إلا بعد الملك التام له. أنت تحول لك الملك التام الآن بالميراث، أصبح في ملكك، حتى واحد ما عنده الحق يدخلك فيما تملكيه. نعم، ولو كان أباك ولو كان أمك، حتى واحد هذاك ملكك أنت الخاص، أنت حبيت تبحثين عن رضا أمك هذيك حاجة أخرى، لكن هذاك حقك. فبالتالي يمكن للأخت أن تطالب بحقها بإعادة القسمة وبإعادة إخراج خبير آخر حتى يقسم على الأقل بالعدل على قدر الإمكان.
1: نقول للوالدين اتقوا الله في أبنائكم،
0: اتقوا الله في أبنائكم، صحيح،
1: وتتحاسب عليها قدام ربي.
0: أي نعم، خاصة إياكم أن تظلموا البنت، لأن النصوص الحديثية الواردة في البنت كثيرة، وربي سمى سورة بسورة النساء،
1: نعم،
0: سمى سورة بسورة مريم، وحدثتنا السنة على قيمة الأنثى المستضعفة التي قد يستضعفها الرجل باستعمال قوته البدنية أو قوته العقلية في أن يأخذ لها حقها، فهذا حرام حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، هذه رسالة للناس اللي قاعدين يقسموا في الميراث على كيفهم، ويعطي لهذا شوي وهذا برشا، ويظلم هذا، الأم تظلم بنتها، ولا البو يظلم ولده، ولا الولد يظلم أمه ويظلم أخته، له قدام ربي سبحانه وتعالى كثير من هذه الأمثلة في الميراث. جينا ديما نقول له الميراث قسم رب العزة سبحانه وتعالى، ما خلاش عبثا بين أيدي الناس. بينا مر للمكالمة الموالية شيخ، اللي هي على نبيلة بن تونس، تقول لك نحب نفهم الحديث اللي يقول هلك المتنطعون المتشددون. تقولك المتنطعون ما معنى، والمتشددون ما معنى في هذا الحديث؟
0: نعم، التنطع هو التشدد، وهلك لأن المتشدد، نعم، لا يقود إلا إلى هلاك،
1: نعم،
0: وقد يكون هذا التشدد باسم الدين،
1: نعم،
0: يتشدد في حين أن الدين جاء رحمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد،
1: نعم،
0: ولكن تجد عقولا تنطلق من القرآن لتشقي الناس بالقرآن،
1: نعم.
0: وسيدنا عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل الناس بالقرآن،
1: نعم،
0: يعني يستعمل القرآن لمآرب. ولذلك نحن لما نتحدث نتحدث بحثا على الحقيقة،
1: نعم،
0: قد تكون صادفت هوى في رأس أحدهم أم لم تصادف، احنا ما يهمناش،
1: نعم، فعلا
0: نحن نتكلم على الحقيقة قدر الإمكان،
1: نعم.
0: ولذلك لما نتكلم على حفظ الأوطان، تكلمناها شيخ البشير،
1: نعم،
0: نحن نتكلم على حفظ الأوطان بغض النظر على فلان أو علان،
1: نعم،
0: لأن الوطن كالبيت، أنا جي، نعم، عندي إشكال في البيت، نكسر البيت نهده، تيمان نصلح، عندي مشكلة في الباب، تيمان نصلح الباب، أنا موجود مهكا ولا،
1: نعم،
0: مش نخلي داري ونخرج، ونخلي صغاري ونخرج،
1: نعم،
0: بيتي أولى، أنا أولى ببيتي من غيري. فكقول الوطن، نحن أولى بالوطن من غيرنا،
1: نعم،
0: ما نبقاش نبحث على مسوغات أو مبررات،
1: نعم.
0: والله الشيخ البشير كلمة كان يقولها قبل، قال لك الفقر ما يظلمش،
1: نعم.
0: أنا كنمر على المقاهي صباحا مساء في القائلة في أي وقت، نقاهي مليانة، نقول ايش تعمل الناس هذه الكل، ايش تعمل، علشان احنا ولينا كنبحث على حيرة في معاشنا القهوة، لأن شبابنا بحبش يتعلم هذه المهن، ولا واحد أخذ شهادة في أي تخصص من التخصصات حب يخدم نفس الوظيفة في الشهادة. يا سيدي تنجم تخدم، وكم من إنسان وصل إلى أنه أصبح رجل أعمال مش بشهادة العلمية متاعه، نعم، وإنما من خلال الخبرة الذهنية، ومن خلال التجربة العملية، ومن خلال خوض سوق العمل نبحث على ذلك.
1: أنت قلت شيخ الوطن كالأم،
0: الوطن كالأم، هذا الذي أفهمه أن الوطن كالأم،
1: زعم الأمهات والأباء كلهم مستويين على قد قد مسعة ساعة ساعة ساعة الواحد، أم ولا أبوه سبحان الله يكبروا يصعبوا عليه الحياة على الأخر، حتى هما غلطين،
0: صحيح،
1: أبوك ولا أمك غلطين، تنكر فيهم،
0: نعم، هذا هو. والله لو نحمل هذه العقلية،
1: نعم،
0: التي ترفع الوطن ليكون لواؤه عالٍ، والله الوطن طبعا يعطينا، راه ينعكس علينا بالهدوء النفسي،
1: نعم،
0: لانه راه ثم تجاوب، كي تحب انت حاجه راهي تعطيك، تكره حاجه راهي تجي ضدك. فبالتالي انا نصيحة نتوجه بها لنفسي ابتداء، انا موجود في البلاد، وانا نعفس في الواقع كما تعفس فيه الناس، بل ربما تعب اكثر من برشا ناس،
1: نعم،
0: ولكن مع ذلك لما نتكلم بهذا الكلام ليس لمصلحه ذاتيه، وانما لمصلحه وطنيه،
1: نعم،
0: مصلحة وطنية، حتى لا نسمع إلى أصوات من هنا وهناك أو إلى التفاعل والتعامل سمحني مع الجهات أخرى خارجية. نعم. ترى ثم استهداف يا شيخ البشير، نكون واضحين، ثم استهداف للأمة العربية من المد الصهيوني.
1: نعم.
0: نقول أخوانا يسمعوا فينا الآن، استهداف إلى بلدينا الشقيقين تونس والجزائر.
1: نعم.
0: كم يكونش أنا نحافظ على البلاد هذه، إيش كمش يحافظ؟ أنا نبقى نغزل فلان وعلان ونغزل الواقع مثلا، أنا واقع متردي، تصلح واقعك، نحافظ على البلد هذايا.
1: نعم.
0: حتى يعني حتى لا تتسرب إليه هذه الأيادي الخارجية من أجل ضرب وحدة الوطن، ضرب الشرق.
1: نعم.
0: خلاه في الشرق.
1: نعم.
0: هو يريدون أن يضربوا المغرب اللي يبقى عصي على التناول إلى يومنا هذا، وإن شاء الله سيبقى عصي على تناول الأيادي الصهيونية التي يمكن أن تفعل فيه ولن تفعل فيه بإذن
1: شكرا
0: الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بعد شوي على الراديو أختي الغالية وقولي اسمك.
2: جميلة.
1: جميلة يا جميلة.
2: من ولاية سوسة.
1: مرحبا يا جميلة. مرحبا. نعم.
2: شو عندي سؤال؟ عندي ثلاثة سؤالات.
1: نعم.
2: السؤال الأول، نقولوا صار ما صليش بالكلاس.
1: عندك مشكلة في التليفون، ابعد شوي ولا امشي بلاصة في ريزور اختي الغالية، الصوت قاعد يرجع.
2: باه. قولوا ما تخليش بليها حفينة.
1: لا لا، للأسف الشديد ما نجمش نسمعك.
2: حاولت عني بلد.
1: نعم.
2: يقولوا لي ما تصليش بالكلاس، تصلي بلا ما تصليش حفينة.
1: ما تصليش؟
2: حسينة يعني بالكلاسات، ما بلا من غير كلاسات.
1: نعم.
2: وني سمعتكم قالت لك اللي في الدار، سمعت الشيخ يقولوا ما يصيرش تصلي في دار.
1: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
2: أختي بالله عملت عمرة.
1: نعم.
2: وقالت لك يعني تحب يعني ماذا تفرج في التلفزة كل تراك، هل هذا يزيد ولا لا؟
1: تتفرج
2: على المسلسل بتاع أتراك بتاعك التركي ولا
1: نعم.
2: حاجة.
1: نعم.
2: والسؤال الثالث، بالله نحب نسأل على التصاور الصداع تاع بابا ومع يرحمهم ميتين، هل ما يجوز نعلقهم ولا نخبي؟
1: نعم.
2: والله بالله نحب نسأل سيدي الشيخ راهو يفرحك، بنتي سنية او تعدي في الباك، نحبها دعوة باهي نجح حالي ربي للباك.
1: واضح لله. واضح.
2: الله يبارك لكم وربي يوفقكم وربي.
1: بارك الله فيك. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
3: عايش ولدي. صبيحة من ولاية منوب.
1: صبيحة منوب، مرحبا يا صبيحة.
3: عايش ولدي، عايش. أنا ولدي اليوم حديث صليت الظهر، ثم رديت السلام، المعلمة كلمتنا قالت لي جهزي بنتك. مشيت ما عملتش هكا المعقبات، أخي صلاتك هكا صحيحة ولا نزيد نعاود؟
1: نعم.
3: باهي، ولدي أنا عندي أنا نسكن هكا في الريف شوية، ديما نلقى أخوات الصغيرين عند الصغار يلعبوا بهم، نتاع الجمعة أقل من الجمعة نجيبهم للدار نكبرهم وبعد نسيبهم نتاع 4 شهور 3 شهور نخرجهم للشارع.
1: نعم.
3: أحرام ولا حلال ولا كذا.
1: نعم.
3: وباش ندلل عليك ولدي. أنا
1: نعم.
3: دللت عليك مرة في المسابقة نتاع سيدنا صهيب الرومي.
1: نعم.
3: وعدتني باش تبعث لي كتاب السيرة، وقت قلت لك راني عمري 70 سنة نحب تقراها بنت بنتي.
1: نعم.
3: وما يعني ما زينيش وما
1: كلمتوني. قدش عندها المدة الصبيحة؟
3: من آخر جويلية.
1: تويوصلك؟ لا تويوصلك بإذن الله، يوصلك يا صبيحة.
3: عايش وليد، أنا كنت تكلموني ولا حاجة ما نعرفش حتى نقرأ بطاقة التعريف.
1: واضح واضح يا صبيحة، تو قلت ربي يوصلك بإذن الله السميع العليم. شكرا
3: الشيخ، عايش ولدي.
1: شكرا، بارك الله فيك. نعود شيخ لنا اختنا نبيله تقول لك انا ساعات انقاضي الصلاه، فينقاضي في الصلاه، لكن تقول لك ساعات نتعب ولا نبخل ما نصلي كان نهار وقت واحد في النهار، مانيش منتظمه في القضاء. مثلا اليوم صليت كان الصبح قضاء كاو، غدوه كي صليت قضيت كان الظهر، وغدوه بعد غدوه كان ظهر وعصر، حاجه كيما هكا. تقول لك يا اخي شنو عليا؟
0: نعم نعم، اولا يولي لها نوع من الاضطراب في التقدير بهالطريقه هذه. وفيما يتعلق بالقضاء، احنا مش نقدر المده الزمنيه حتى نقضي ما فاتنا، وحتى لا يبقى دينا معلقا يعني في كواهلنا، على كواهلنا. فبالتالي تنجم يعني هي إذا ما تنجم تخلي في آخر النهار تصلي نهار كامل بعد صلاة العشاء تعمل صلواتها الخمسة. معناها الحلول موجودة بحول الله. أما بهذه الطريقة يصير نوع من الاضطراب في التقدير، اللي مصليت الصبح وغدا باش نصلي ظهر وبعد صلي، وأنا ونعرف هذه بالطريقة هذه هي وين باش تعرف هل استطاعت أن تقضي ما فاتها مثلا من سنوات باش تتلخبط ما تعرفش. بالتالي ننصح أختنا أنها يا إما أن تصلي صلاة مع صلاة أو تجعل ذلك في آخر يومها بعد صلاة العشاء. نعم. أن تأتي بنهار كامل على الأقل، وراه حتى من حيث الوقت ما نكبروهاش برشا، راه ساعات احنا نكبروه في مخاخنا، هي مساله راهي بسيطه وسهله، راهي حكي لك كلها 10 دقائق نكون اديت صلاه نتاع نهار كامل 10 دقائق.
1: نعم.
0: وبالحساب مش لازم تقرا بقصار المفصل، بالصور القصيره تقرا بحول الله تستطيع ان تقضي ما فاتها اليوم كامل.
1: نعم. كذلك اختنا نبيله تقول لك انا اولادي يقراوا في جمعيه قرانيه وانا تقول لك كبيره وما نجمش ساعات نحط المصحف على ركبيه ونقرا. قالوا لي لما المصحف ما يتحطش على ركبي. تقول لك يا اخي صحيح نقعد نشد وذاك سد المصحف في يدي نتعب. تقول لك يا اخي صحيح نحط المصحف على ركبي ام لا؟
0: اولا نقول لاختنا القاعده هو ان نحترم المصاحف فقط. الاحترام تحطيت على ركبك ما حتى مشكل، يعني شنو المانع؟ ما عنديش انا محمل في الدار باش نحط عليه المصحف.
1: نعم.
0: حطيت على ركبي باش نقرا، هل فيه لهنا اسفاف بالمصحف؟ طبعا لا. القاعدة فقط هو أن نحترم كتاب الله سبحانه. علاش احنا المصحف؟ نعم. علاش المصحف كي نحطوه في القجر ولا نحطوه في المكتبة ماذا بينا ما نحطوش فوق الكتب، نحطيهم هو الفوق،
1: هو الفوق.
0: هذا نعم. من باب الأدب أن نضعه دائما فوق، ألا نمس المصحف إلا ونحن على طهارة.
1: نعم.
0: فهذا نوع من تقديس القرآن وتقديس يعني كلام الله سبحانه وتعالى. لكن إن وضعنا القرآن ونحن نقرأه في حجرنا فلا أرى يعني إشكال ولا حرج في ذلك.
1: نعم. كذلك عن أم محمد من مدنين تقول لك عندي شكون توفى وخلى وصية. الوصية وشنو؟ خلى قطعة ذهب.
0: نعم.
1: بأم خذت قطعة الذهب وصت بها قطعة هذيك أعطوها البنت ولدي باهي، وهي عندها بنات أخرين. البنية هذيك قالت أنا مدام هي عندها بنات أخرين وأنا فاش دخلي نهزها قطعة الذهب اللي هنا ما نهزهاش. تقول لك شنو اللي هنا؟
0: أولا هي القواعد المنضبطة فيما يتعلق بفقه الميراث.
1: نعم.
0: وأن الوصية لا تكون لوارث لعنده الحق بالفرض أو بالتعصيب، لا تكون الوصية لوارث يعني سيلحقه نصيبه،
1: مش وارث يعني،
0: ولكن هي ربما محجوبة بالابن يعني.
1: نعم.
0: ابن امرأة محجوبة بالابن.
1: نعم.
0: فإذا كانت محجوبة وليس لها يعني في الميراث شيء فيمكن أن تكون لها الوصية، ولكن الوصية المنضبطة تقديرا من حيث التقدير ألا تتجاوز الثلث.
1: هي تركت قطعة الذهب.
0: لا
1: تركت قطعة الذهب واحدة ما عندها حتى شيء ميراثي. هي قطعة الذهب وصت عليها البنت ولدها. لكن هي كأم عندها بنات أخرين، البنت قالت مدام ثم بنات أخرين معناها يجوا عماتها ولا خالاتها حاجة يجوا عماتها معناها.
0: نعم.
1: خيوت بوها. قالت أنا مدام هي عندها بنات أنا ما نخذهاش. تقولك اخي ابن حقها عنده حق اخوها هذيك ولا ترجع لبناتها ولا شنو؟
0: لا كما حكينا ان الوصيه خارج دائره الورثه لا تتجاوز الثلث.
1: نعم.
0: لا تتجاوز
1: الوصيه معناها
0: اي نعم الوصيه لا تتجاوز الثلث. اذا تركت هذه فقط.
1: نعم.
0: نراها معناها من باب الخروج من هذا الاشكال ان تتباع هذيك تتباع.
1: نعم.
0: او تقدر القيمه بتاعها وتاخذ هذه البنت الثلث والبقية تدخل للورثة الثلثين.
1: نعم. نعم. كذلك تقول لك ثم تكون واحد من الأولاد اللي هي أمي تقول لك تجي جداه قال لك ديما يقول لك أنا بإذن الله باش نحججها نخدم ونكبر وبإذن الله نحججها، وديما يقول لها فيها هي عادة فيها لكن ما وصلش بيحججها. لكن توفيت الأم الجدة ذيك توفيت كان يحبها برشا وتوا. نعم. هو أنا ممكن أن يستطيع باش يحججها ولا باش ينفق عليها، شنو يعمل هنا يا اخي؟ لهنا الاجر نتاع وحصل ولا مادام هو وعدها ونوابش حاجه لازم يمشي يحج عليها يحجج كوف بلاصدها شنو يعمل؟
0: هذاك هو يعني اذا كان نوابش حججها ولكن الموت كان مانعا من ذلك يمشي يحج هو عليها.
1: نعم.
0: الإنابة يعمل حجة بتبيعه يؤدي حجة نفسه
1: نعم.
0: أو ينيبوا غيره جيل واحد قلت يا فلان ماك حجيت أنا مش نخلص لك تكاليف الحج لكن مش حجتك مش تكون راهي بنيتي لجدتي جدتي
1: نعم.
0: فلانة
1: نعم.
0: لأنك بشينوي شينوي بأن هذا الحج مش لي هو إنما لفلانة يكون هكذا على الأقل قد أدى وعده ووفى بعهده بحول الله
1: نعم سيد. كذلك عن سيد هذه من القروان يقول لك الإمام ينجم يصلي بالناس بالتيمم
0: لا إلا إذا كان الإمام راتب هذاك الإمام راتب
1: نعم.
0: أما أن نكون في جماعة فيش إمام راتب نقدم من هو على طهارة لأن التيمم رخصة مش هو الأصل رخصة
1: معناه كان الإمام الراتب فقط كان الإمام الراتب أي
0: المتعين عليه الإمامة هذاك المتعين
1: صفة
0: عليه
1: رسمية صفة رسمية
0: الجامعة. المتعين لكن في جماعة مفتوحة أن نقدم من يعني الإنسان المتوضي اللي هو على طهارة
1: أنا أربعة خمسة من الناس عشرة من الناس أيوة. وبعضهم ماشيين قاعدين يلعبوا في الكورة ولا حاجة أذن المغرب ولا العشاء نعم. الأفضل أنه يصليش بها محدثين
0: بتبيع نعم
1: نعم. كذلك سيل هذه يقول لك السجود سجود السهو
0: نعم
1: يا أخي بعد ما نعمل سجود السهو ثم تشاهد بعد السجود
0: بتبيع أن سجود السهو سواء كان بعديا فهمتي أو قبليا على الراجح كذلك أن نعمل سجدتين ثم نتشهد ثم نرد السلام فبالتالي التشهد موجود في سجود السهو
1: كذلك خلينا نخرج مكالمة شيخ نعم. ونواصل السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: مرحبا اسم الكريم
4: اسمي صالحة من أريان
1: صالحة من أريان صالحة مرحبا يا صالحة
4: وبيك عايش
1: نعم لله
4: بالله أنا صليت صمت في عاشوراء عاشوراء اللي تعدى أنا عندي ساعة أربع سؤالات بس على فكرة
1: نعم أعطيني السؤال الأول
4: أنا صمت في عاشوراء
1: نعم
4: نهار الأربعاء ونهار الخميس نهار الخميس في العشية قبل المغرب عملت شوية بخور معنا ساعة وأنا سمعت إن هو صاير ما يعملش البخور
1: عملت بخور بخرت معاه
4: بخرت أي
1: نعم
4: وعندي أختي زاد نهار عاشورة زاد هي مريضة مشات للطبيب وهي ساعة معطاها فشفاشة تستعمل في الفشفاشة تجرب في فشفاشة في فمها
1: نعم
4: يا ترى تسمى فترة بها ولا لا
1: فشفاشة
4: اي
1: شنو تعمل فشفاشة هذه
4: هي عندها مشات للطبيب وعندها تلذق نفس كيفها فشفاشة تجرب فيها كيف تعمل فشفاشة في فمها
1: إيكي عملت الفشفاشة سيبت معها الدواء في فمها نعم
4: يعطيك الصحة وانا عندي انا في الدار معناتها الدنيا سخونه نلبس في العريان انا متحجبه معناتها مدينه نعم. تدين عادي
1: نعم.
4: ونلبس قدام نسابي عريانه ما يسالش قدام نسابي ولا لا
1: قدام نسابك
4: اي
1: نعم
4: نسابي معناتها ولاد انت رجال بنات
1: نعم
4: يرحم والديك وزيد أنا في بعد العشاء وبعد الفجر نصبح تسبح
1: نعم
4: كل تسبيح نسبحها 100 مرة
1: نعم
4: يقولوا تسبيحة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير معناتها تنفي الذنوب يا ترى صحيحة ولا لا
1: نعم لله قد معك
4: نسبح معناتها بعد ذوما معناتها نسبح وأنا متكية مانيش قاعدة
1: واضح لله أقد معنا لا تسمع الإجابة مع عند الشيخ لكن شيخ خلينا بعد قبل نعم. ذلك خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة
5: إذاعة الزيت من القلب إلى القلب
6: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه
7: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء
5: إذاعة الزيتونة للفرقان
8: حتى انا واحد من الناس نمشي بحد امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
5: اذاعه الزيتون في القران الكريم من القلب الى القلب.
9: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.
10: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم
5: بالتعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهور.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71-136-000. شيخ، نرجع لأختنا جميلة من سوسة، تقول لك اللي ما يصليش ما غير كلاست في الدار نتاع، يا أخي صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟
1: لا، بداية الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن تكون ظهور القدمين مغطاة.
0: نعم،
1: ظهور القدمين مغطاة، هذا في مذهبنا المالكي وكذلك المذهب الشافعي، وذهب المذهب مذهب أبي حنيفة النعمان إلى جواز ظهور القدمين، إلى جواز ظهور القدمين. فبالتالي نقول لأختنا إذا صلت وظهور قدميها ظاهرة فصلاتها صحيحة،
0: ما عليها
1: حد شيء، ولكن الأفضل أن تغطي ظهور قدميها.
0: لكن الشيخ توكي البداية ولا المرأة بتصلي في جلباب.
1: نعم،
0: لكن كي بتقع في السجود ولا كي تهبط للقاع لوط الجلباب باش يغطي لها ساقيها.
1: أيوة،
0: معناها لهنا حتى الميش لابس كلاس ساقيها مش يظهروا، معناها ما فيهش حتى شيء.
1: لا ما فيها حتى كراه، احنا نتحدث على الجلباب ربما القصير الذي تبدو القدمان تبدو من يعني من خلال هذا الجلباب. فالافضل تغطيه ذلك وفقا لمذهبنا، لان احنا تعرف يعني الذي يجوز إظهاره هو الوجه والكفين.
0: نعم،
1: يجوز إظهاره. فبالتالي نقول صلاة صحيحة ما ثم حتى إشكال في ظهور القدمين، انطلاقا من هذه المرجعية المذهبية ابتداء، وحتى في مذهبنا لا تبطل الصلاة بظهور القدمين.
0: نعم، كذلك تقول لك أختي عملت عمرة.
1: نعم،
0: كي عملت عمرة ورجعت تتفرج، تحب تتفرج على المسلسلات.
1: نعم
0: يا أخي، جايز أو غير جايز؟ معناها بطبيعة الحال المسلسلات اللي هي معناها ماهيش نافية للأخلاق.
1: نعم، المسلسل هو شكل من أشكال تصوير الواقع المجتمعي في مسلسل، ما ثم حتى أشكال، بل هو يقرب صورة ربما تكون أنا ما نشعرفها. لكن وقتش بالإشكال كي يكون ثم إيحاءات.
0: نعم،
1: أو ثم دعاوى مغرضة، أو من خلال المسلسل ثم فتن يراد. نعم، أن تبث، أو زعزعة الكيان الإيماني والديني.
0: نعم،
1: هذه يعني مشكلات التي تخترق الضوابط الشرعية، ولكن مسلسل في ذاته يصور لنا مشهد كما رأينا احنا بعض المسلسلات النقية الطاهرة النظيفة اللي تصور لنا في بعض الأحداث التاريخية، عرفتنا بعض الناس عرفت سيرة نبوية من خلال فيلم الرسالة.
0: نعم،
1: شكون فينا احنا نشد كتاب سيرة ويقرأ إلا القلة القليلة المتخصصة في هذا الميدان وهذا المجال، لكن عموم الناس لا تقرأ.
0: نعم،
1: كي تفرج فيلم الرسالة أحب النبي من خلال فيلم الرسالة مثلا، أو مسلسل الصحابة. عمر بن عبد العزيز اللي عداه فترات وهو من أنفس المسلسلات.
0: نعم،
1: حتى أنه بطل المسلسل نور الشريف وقتها قال لو أني لم أمثل إلا مسلسل عمر بن عبد العزيز لكفاني ذلك فخرا، كان مثل كان مسلسل ذاك فقط.
0: نعم،
1: لما أحدثه هذا المسلسل من إعادة بناء وعي على تاريخنا الإسلامي فترات تاريخه.
0: نعم،
1: فهمتي؟ فبالتالي المسلسلات إن كانت فيها إيحاءات ومسلسلات يعني تصور لنا مشهدا مجتمعيا أو مشهدا تاريخيا أو غير ذلك من المشاهد، لا إشكال في ذلك، بل فرج. نعم، والإنسان يستمتع بالمباح الحلال خير من أن يستمتع بغير ذلك.
0: نعم، كذلك تقول لك أختنا جميلة تتصور والدي والدتها نجم نعلقهم في الدار، ولا أولادي ولا زوجي نجم نعلق تصور في الدار، واحد باش يعلق صورة عائلته في الدار.
1: نعم، أنا نعرف راه طرح هذه الإشكالات وهذه التساؤلات جات تحت ضغوط مناهج وافدة.
0: نعم،
1: مش نكون واضحين.
0: نعم،
1: تحت ضغوط مناهج وافدة التي لا تسمع متشددة، هذه هلك. نعم، المتنطعون للحديث الأول.
0: نعم،
1: المتشددون ليضيقوا على الناس فسحة الحياة، ضيقوها يعني. فبالتالي الصور راهي الآن، راهي الصورة راهي عندها دور توثيقي، ما عادش نغزل الصورة في ذاتها كأنها آلهة باش نعبدها يعني.
0: نعم،
1: هل مازالت المسائل هذه موجودة في الأذهان؟ لأنه راهي ثم مرجعية موجودة لغالب بدخلة الناس في ملة الشرك وملة الكفر راهي.
0: نعم،
1: بتعلة هذه المقولات. فنقول أختها مش منطولش عليها.
0: نعم،
1: قولها راهو جايز باش تعلق الصور، لا إشكال في ذلك.
0: أمك
1: هذيك نسخة تاريخية بسبقة الذكر، كي ترى أمك تقول الله يرحمها.
0: نعم،
1: من خير تدعي لها، ولا ربما تنساها في ظل ضغوطات الحياة. الصورة هذيك باش تذكر تذكرك بأمك،
0: تاريخ.
1: تذكرك ببوك، تذكرك بتاريخك، تذكرك أنت بنهار زواجك، تذكرك بولدك صغير توري صورته كي كان صغير وبعد ما كبر.
0: نعم.
1: فهمتي ولي يرى في صورته هو مازال في فترة الرضاع وفترة الطفولة.
0: نعم.
1: فبالتالي لا إشكال في ذلك بالله، وما تسمعوش له الدعاوى المغرضة الوافدة التي تريد أن تشوش العقل الديني السليم الذي أخذناه من علمائنا الأفاضل.
0: نعم. كذلك عندنا صبيحة من منوبة تقول لك أنا بدي أصلي في الظهر، أنا كملت صلاة الظهر، جاتني حاجة ضرورية، خرجت من غير لا نقرأ المعقبات. تقول صلاة صحيحة؟
1: صلاة صحيحة، المعقبات هي من المستحبات يعني. نعم. لأن الصلاة هي تنتهي باش نخرج ونتحلل من الصلاة باش مو برد السلام.
0: نعم.
1: ردينا السلام كمل الصلاة، ثم حتى مش
0: المعقبات تبطلش الصلاة، وكذلك الإقامة، كذلك الإنسان سهى ولا ما قال ما تبطلش، هذه أشياء خارج الصلاة، ما تبطلش الصلاة، الإنسان ما يتحيرش لو صارت حاجة كما هكا.
1: لا ما تبطلش الإقامة. هي سنة بالنسبة للرجال وفضيلة ومستحب بالنسبة للنساء.
0: تنجم حتى تقضي قضيتها وبعدين تنجم تقرأها،
1: تنجم حتى هي تمشي وتتحرك يعني.
0: نعم.
1: والأفضل أن تكون في مصلاها.
0: نعم.
1: لكن كان زربتها حاجة صلاة صحيحة من ثم حتى إشكال.
0: نعم.
1: تعملها المعقبات، تذكر ربي هي تغسل في المعون.
0: نعم.
1: تذكر في ربي هي في السيارة، شنو المانع.
0: نعم. كذلك تقول لك خرجت صبيحة تقول لك نلقى قطاطس عند دري صغار يلعبوا به، تقول لك صغار قطاطس مازالوا، تقول لك خذيتها من نأخذها من هزم للدار، نربيها من نوكلها من نشربهم حتى يكبر 6 شهور 7 شهور وبعد نسيبهم يخرجوا للشارع. تقول لك لهنا يا أخي عملت حرام ولا ما عملتش حرام؟
1: لا ما عملتش حرام، لأن الحيوانات هذه إما أن نعتني بها.
0: نعم.
1: وربيها، نعتني بها إطعاما وسقيا.
0: نعم.
1: ونتلهاو بها ونزرقولها، نلقحوها في الأوقات اللقاح يعني، نلقحوها نزرقولها نعملوا لها زرارق.
0: نعم. الدواء
1: هذاك حفاظا على صحتها وحفاظا كذلك ألا تتسرب العدوى ربما إلى الناس.
0: نعم.
1: هذا يراه فيه أجر، لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رتبة أجر.
0: نعم.
1: يعني القطوس أو أكرمكم الله الكلب كلها راه ونربيوه ما ثم حتى إشكال. نقول ما ثم حتى إشكال فقهي، لأن بعض المقولات الفقهية لو أن نبحث على سيرورتها وعلى سياقاتها ترى نقول نحطوهم بين معقفين وزمنا نراجع هذه الأحاديث. خلينا نكون واضحين.
0: نعم.
1: قلت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو سورة.
0: نعم.
1: يعني شوف ثم بعض الأحاديث كي تنظر لها طبقا للقواعد الشرعية العامة ولمقاصد الشريعة راه تولي تحط عليها نقاط استفهام وتعيد البحث فيها من جديد. كيف أدخل الله امرأة وغفر لامرأة أنها سقط كلبا وتقول لا الكلب ما تربيش ونخليه هكاك؟ معناها لا ربيه، ولكن أحترم كيانه، أحترم وجوده، نتلها به إلى غير ذلك. بالنسبة لأختنا إذا ربيت لقطاتس ثم بعد ذلك أطلقتهم فلا شيء في ذلك، المهم أنها ما تعذبهمش، ما تقتلهمش، ما تحبسهمش، لأن الحديث الوارد أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها.
0: نعم.
1: تقتات من خشيش. نعم. الأرض أطلقت صراحها، فأطلاق صراحها لا حرج في ذلك بحول الله.
0: نعم. كذلك عندنا صليحة من أريانة تقول لك أنا صمت عاشورة، لكن في يوم صمت الخميس والأربعاء اللي فات وعاشورة اللي فات، تقول لك يوم الخميس في آخر نهار عملت بخور وشميت بريحة البخور. تقول كيف يفطر هنا البخور لم يفطرش؟
1: هو إذا كانت غير متعمدة لذلك، إذا كان يعني مرورا أو كالاستنشاق العابر، مش معناها إنسان حاط ويشم.
0: نعم.
1: لأن ساعات واحد يحط البخور يبدأ يشم ويتمتع بالشمان هذاك، هذاك يحدث نوعا من النشاط داخل الجسد على اعتبار ثم حبيبات صغيرة قد لا ترى يستنشقها بأنفه لتصل إلى الرئة أو الرئتين، تصل.
0: نعم.
1: الرئتين.
0: نعم.
1: أما الاستنشاق العابر فلا شيء في ذلك.
0: أي. حسب هذا الكلام أن البخور في رمضان يفطر؟
1: لا مزموش عمل البخور، نبقى نشمه فيه إلا إذا كان مثلا متاع واحد عابر متعدي تشم على حسن نية مش على قصد سابق، يعني ما عندوش نية الاستنشاق يبدأ يشد ويستنشق. أما إذا كان عابرا من غير استنشاق كما غبار الطريق.
0: نعم.
1: غبار الطريق مثلا الإنسان متعدي والطريق والغبار مش يدخل في خشاشاته ويدخل ربما حتى الحلقه.
0: نعم.
1: لا شيء في ذلك. كذلك نقيس عليه الدخان، ساعات تتعدى بلاسة محروقة يحرقوا فيها.
0: نعم.
1: تتعدي الدخان هذاك بحول الله لا شيء في ذلك إلا إذا تعمد الاستنشاق، وهي تشوف واضحة وتشوف حالها.
0: كذلك تقول لك عندي أختي زادة صايمة نفس الملاحظة اللي هو في عاشوراء، تقول لك مريضة مشيت للطبيب، الطبيب أعطاها الفشفاش نتاع التنفس، يقول لك جرب لها يجرب لها معنا يا أخي في فمها، جرب لها باش تعرف تستعملها. تقول لك يا أخي هنا فطر فطر.
1: إيه إذا كانت فشفاشة فيها الدواء،
0: نعم،
1: وربما ثم فشفاشة باش تحل الوحدة، تحل المنافذ، هذيك حاجة. أما الفشفاشة بالدواء تولي تفطر لأنها وصلت إلى الحلق، وما وصل إلى الحلق مما هو سائل دواء ولا غيره فهو من المفطرات.
0: كذلك تقول لك أنا متحجبة ومستورة لكن في الدار نلبس العرية. تقول لك قدام نسابي ساعات نلبس حاجة عريانة. تقول لك أخي جايز أو غير جايز؟ جايز.
1: لا، نسابها من المحرمات، رجال بناتها،
0: نعم،
1: زواجهم،
0: نعم،
1: أصبح من المحرمات، لأن كما قاعدة تقول الدخول بالبنات يحرم الأمهات،
0: نعم،
1: أو حتى العقد على البنات يحرم الأمهات. فبالتالي إذا كان تزوج بنتك والعبارة ولدك،
0: نعم،
1: بتبيع
0: مشكل معناه.
1: لا أنت مش مشكل بتبيعها كي بتخرج عريانة، مش مفهوم عريانة يعني نحكيه الشعر يظهر اليدين، ما في حتى إشكال معناها.
0: عوض ولدك بعد
1: كيما تصرف مع ولدك. هي.
0: نعم. كذلك يقول لك أنا بعد صلاة العشاء والفجر نسبح كل تسبيح أنا أعملها منها 100، لكن يقولوا تسبيحة لا إله إلا الله هي تمحو الذنوب. يقول لك صحيح الكلام هذا وغير صحيح؟
1: والله شوف، هو لكلمة لا إله إلا الله هي خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله. وربي قال كلمة طيبة كشجرة طيبة، قالوا الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: وكلمة لا إله إلا الله ثقلت حتى أن السماوات والأرض لا يعني خفت أمام كلمة لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل تترى من أجل كلمة لا إله إلا الله. فإحنا كي نحكيه هذه الكلمة التي تدل على التوحيد حتى نصفيه شوائب القلب بكثرة لا إله إلا الله، نصفيه الشوائب اللي ربما تدخل على صفاء التوحيد بكثرة ذكر لا إله إلا الله، لها من الأجر ما يعني يكون أثقل من السماوات والأرض إن كانت هذه الكلمة نقولها بعمق إيماني وبعمق وصدق عقدي بحول الله، فيها أجر عظيم وانعكاساتها على زيادة الإيمان انعكاسات عظيمة وكبيرة يحسها الذاكر المكثر من كلمة لا إله إلا الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كذلك خلينا نعاود نركز على سؤال الميراث اللي جبت، وثم شكون قال بربي عودوا للإجابة لأني أنا ما ركزتش ونحب خلطت على الأخر، عاود وضحوا لي الإجابة نتاع الميراث اللي تحدثنا فيه قبيله. نعم،
1: احنا قلنا وأنا مسألة الميراث هي، نعم، مقسمة شرعا،
0: نعم، مقسمة رب
1: سبحانه، نعم، ولم يوكل الله غيره في أن يكون قاسما للميراث، نعم، لاعتبار أن غير الله قد يتسلل إليه الخطأ أو قد يتسلل إليه الصحة والضعف.
0: نعم.
1: احنا ايش عندنا بعض الأحاديث النبوي يقول هذه أحاديث ضعيف،
0: نعم،
1: من حيث ورودها لرسول الله، هذه حسنة هذه صحيحة،
0: نعم،
1: لا غير ذلك. لكن القرآن هو يعني مقطوع بوروده وثبوته، متواتر القرآن،
0: نعم،
1: فالله سبحانه وتعالى جعل هذه القسمة في النص المتواتر حتى لا يتلاعب الناس بحقوق الناس،
0: نعم.
1: ولذلك إذا أردنا قسمة التركة التي تكون بعد هلاك صاحبها،
0: نعم،
1: لا تكون إلا وفقا للتقسيم الشرعي الوارد في القرآن الكريم. هكاك بهذه الطريقة نسلم بحول الله، بهذه الطريقة لا نأخذ إلا حقنا، بهذه الطريقة ندرأ عن أنفسنا أكل أموال الغير بالباطل.
0: وينجم واحد من العائلة يقسم الميراث على كيف، ويجيب خبير ولا حاجة يقسم الميراث على كيف هو؟
1: إذا كان يعرفش، لا، إذا كان ما لا مقسم، إذا كان ما توشوف هي المحاكم هي اللي تقسم، يعني
0: نعم.
1: إنسان كيف يستخرج حجة الوفاة تكون فيها العصبة أو الورثة،
0: نعم،
1: الشيوخ يكونوا موجودين بالأسماء،
0: نعم،
1: ثم يمشي العادة الإشهاد اللي هو عنده دراية شرعية بهذه المسائل يقسم هذه التركة حتى مش ما ندخلوش بعضنا وما نقسموش وإحنا ما نش فاهمين الضوابط في تقسيم التركة.
0: معناها واحد إذا قسموا التركة قسموا الميراث هو مش حاضر وعطوه باي وهو مش راضي ويعرف اللي ذاك مش حق وعنده حق،
1: أنه عند الحق يطالب بحقه،
0: يطالب بحقه،
1: أي نعم،
0: والأم عندها دخل هنا في الميراث في تأثر على الميراث.
1: لا لا، حتى واحد ما عنده الحق في أن يؤثر على حق الغير، حتى واحد، هذه قسمة ربي خليه وقسمة ربي تمشي.
0: نعم.
1: إلا إذا تنازل عن طيب خاطر، قل أنا أموري لباس ولكن خوي أموره تعبة أنا مش نتنازل،
0: نعم،
1: بطيب خاطر وطيب نفس منه.
0: نعم.
1: هذاك حاجة أخرى، هو مسؤول على اختياراته.
0: نعم. والأم عندها حق أن الثمن تحت قص تعطيه الواحد واحد، ما تعطيش وتقسي.
1: لا لا، ماذا بين الولدين
0: لا
1: يقسموا بالعدل. يقسموا بالعدل.
0: نعم.
1: والعدل في الحياة يكون كالذكر والأنثى على حد سواء.
0: معناها وإلا تصبح فتنة وتصبح ضغينة وتولي.
1: نعم.
0: البنات يحقدوا على الأولاد والأولاد يحقدوا على البنات والسبب. نعم. هذا كله
1: ورأينا من ذلك الكثير في واقعنا وفي.
0: نعم.
1: حياتنا وفي بعض الأسر.
0: نعم.
1: رأينا الكثير أن نفضل فلان على فلتان، ولين تولي إشكالات ولي قطع للعلاقات وقطع حتى للولدين.
0: نعم.
1: قطع للولدين.
0: نعم.
1: ما ندخلوش المسائل هذه، يقولوا ما يرحمكم الله، خلي ولادكم كل على نفس المسافة وعلى حد السواء، تسلمون ويسلم الجميع بإذن الله.
0: شكرا الشيخ بالقاسم. نعم، خليني دقيقة بعدين كمل الدقيقة اللي ما زالت، خليني نسأل سؤال هوني في السفر. إنسان أنه الطريق ذاك يخدم في شغل يشتغل، أما الطريق كل يوم هو الخدمة تاعه ماشي جاي على الطريق، لكن الطريق ذاك أكثر مسافة السفر، كيفاش يكون في التقصير الصلاة لهنا؟
1: نعم، هي بالنسبة لمن كان ديدنه السفر.
0: نعم.
1: كان ديدنه السفر، ديدنه السفر، هذه في الصوم ربما تختلف على الصلاة.
0: نعم.
1: من كان ديدنه السفر ما يفطرش.
0: نعم.
1: هذه كل يوم معناها وذيك خدمته ماشي.
0: نعم.
1: جاي على طريق ذاك الوجيست ولا منش عارف.
0: نعم.
1: لا يصوم على روحه ما يفطرش، لكن في الصلاة هي رخصة، رخصة ما فيهاش هذا الاستثناء. إذا كان في سفر يقصر على روحه وينضبط بذلك التقصير فهذا ماشي مشكل، ولكن في الصيام
0: في الصلاة نحن حتى كذا كل يوم كل يوم يخدم بين، يقولون احنا بين تونس وقفصة ولا بين تونس
1: ولو هو مدام في سفر، لأنه الاستثناء ما هوش موجود، الاستثناء ما هوش موجود على ما أعلم، وهذا من خلال الكتب الفقهية لم أرى استثناء، وإنما الاستثناء وهو في أصل.
0: شكرا الشيخ بالقاسم، بارك الله فيك. حبايب الكرام، التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك والحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

أحدكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا

وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بكتاب مجيد مبين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على إمام المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. معاشر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الأحقاف لنعرف بها ونذكر نماذج من المناسبات الواردة بشأنها، هذا العلم الجليل النفيس الذي يبرهن على إعجاز القرآن الكريم. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة الأحقاف، والأحقاف جمع حقف وهو معوج من الرمل واستطال، وقوله تعالى إذ أنذر قومه بالأحقاف، فقيل هي من الرمال أي أنذرهم هناك. والأحقاف هي رمال بظاهر بلاد اليمن، كانت عاد تنزل بها، واشتهرت تسمية هذه الصورة بهذا الاسم في كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال العلامة الشيخ بن عاشور في تفسيره: وكذلك وردت تسميتها في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرج الحاكم بسند صححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة الأحقاف. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 3993، وابن الضريس في فضائله حديث رقم 329، وكذلك أورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وبهذا الاسم عنونت السورة في المصاحف وفي كتب التفسير والحديث. وجه التسمية معاشر المستمعين: سميت سورة الأحقاف لأنه ورد فيها لفظ الأحقاف في قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي مسكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتهم، وكانت مساكنهم في أرض اليمن، ولم يرد هذا اللفظ في غيرها من سور القرآن الكريم. اسمها الاجتهادية الآن هي سورة حاميم الأحقاف، وردت تسمية هذه السورة بإضافة حاميم إلى اسمها في كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، فعن ابن عباس قال نزلت بمكة سورة حاميم الأحقاف. هذه السورة الكريمة مكية، قال القرطبي في تفسيره في قول جميعهم مكية أي باتفاق جميعهم جزء 16، وهذه السورة معدودة 65 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الجاثية وقبل الذريات، وهي السورة 46 في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 35 عند أهل الكوفة و34 في عدد الباقين. ملاحظة: من يراجع ما كتبه العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم يجد أن الحواميم أي سور الحاميم قد نزلت مرتبة كترتيبها في المصحف الشريف. محور هذه السورة الكريمة إثبات أصول العقيدة الثلاث باعتبارها سورة مكية، وهي التوحيد والرسالة والوحي والبعث والجزاء، وهذا مقصود القرآن الكريم كله. قال فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب الجزء 28 صفحة 30: ومن تأمل هذا البيان علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد، وأما القصص فالمراد من ذكرها ما يجري مجرى الأمثال في تقرير هذه الأصول. افتتحت هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم وبيان جانب من مظاهر قدرة الله تعالى، وبتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الجواب السديد الذي يرد به على المشركين، فقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثا إلا بالحق وأجل مسمى، اللي هو يوم القيامة الذي ينتهي عنده آجال الناس، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لأن هذا توبيخ الكافرين على جهالاتهم وعنادهم. يقول العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 26 من تفسيره: والمراد بكتاب أي كتاب من الكتب المقروءة، وهذا قاطع لهم المشركون، فإنهم لا يستطيعون الادعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذكرا غير الإبطال والتحذير من عبادتها. فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين، إما إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماوية، وإما عدم ذكرها البتة، ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده أو أثارة من العلم، والإشارة في قوله من قبل هذا إلى القرآن لأنه حاضر في أذهان أصحاب المحاجة، فإنه يقرأ عليهم معاودة. وأثارة أي البقية من الشيء، والمعنى أو بقية بقيت عندكم تروونها عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب، وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم. إذن هكذا أخذ عليهم القرآن هذه الحجة وألزمهم ببطلان ما هم عليه من ضلال بالأدلة العقلية المتمثلة في شهادة هذا الكون المفتوح، وبالأدلة النقلية المتمثلة في أنه لا يوجد عندهم كتاب أو ما يشبه الكتاب يستندون إليه في استحقاق تلك المعبودات للعباد. ثم معاشر المستمعين، تحكي هذه السورة الكريمة عن بعض الأعذار الزائفة الباطلة التي اعتذر بها الكافرون وردت عليهم بما يبطلها، فقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال كفار مكة في حق المؤمنين: لو كان هذا القرآن والدين خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء. وقال ابن كثير رضي الله رحمه الله: يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء ممن أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولما لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح أعجازه قالوا هذا كذب قديم مأفور عن الأقدمين، أتى به محمد ونسبه إلى الله تعالى. يعلق الشيخ بن عاشور رحمه الله على هذه الآية بقوله: هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة، وهو خطأ منشأه الإعجاب بأنفسهم وغرورهم بدينهم، فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم، هم الذين قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا. قالوا ذلك إنكار واستهزاء، وهذا نظير قول قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. إن قال الملأ من قوم نوح سادة والكبراء: ما نراك يا نوح اتبعك إلا سفلة القوم. قال ابن جوزي في تفسيره التسهيل: وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا بأن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كذلك، بل المؤمنون أشرف منهم على فقرهم وخمولهم. ورد هذا في تفسيره الجزء الثاني صفحة 103. بادي الرأي أي في ظاهر الرأي من غير تفكير أو روية أو تدبر. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كذبين، ما نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يأهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة، بل نظنكم كذبين فيما تدعونه. أرادوا بذلك أن يحاجوا نوح عليه السلام من وجهين: الوجه الأول المتبعين له أراضي القوم وهم مش قدوة ولا أسوة، والثاني أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه وما أمنعنوش الفكر والنظر فيما جاء به، وأنما بادروا إلى ذلك من غير تفكير ولا تعقل ولا روية، وغرضهم من ذلك ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه. معاشر المستمعين الأفاضل، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم في رحاب سورة الأحقاف. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة إلى الحديث عن حسن عاقبة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وعن الوصايا الحكيمة التي أوصى الله تعالى بها الأبناء نحو آبائهم، وعن حسن عاقبة الذين يعملون بتلك الوصايا، فقال تعالى: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يقول الشيخ العلامة بن عاشور رحمه الله: وعموم أحسن ما عملوا يكسب الجملة فائدة التذييل، أي الإحسان بالوالدين والدعاء لهما وللذرية من أفضل الأعمال، فهو من أحسن ما عملوا، وقد تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا. والتقبل ترتب أثر العمل من ثواب على العمل واستجابة للدعاء، وفي هذا إيماء أي إشارة إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة، لأن الذي تولى تلقينه مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة. وقوله في أصحاب الجنة أي كائنين في أصحاب الجنة، وذكر هذا للتنويه بهم بأنهم من الفريق المشرفين كما يقال أكرمه في أهل العلم، تفسير التحرير والتنوير جزء 26 صفحة 35. كما بيّنت هذه السورة الكريمة سوء عاقبة الكافرين الذين أعرضوا عن دعوة الحق. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أي قال لهم تقريع وتوبيخ، أذهبتم طيباتكم أي نلتم وأصبتم لذائذ الدنيا وشهواتها، ما بقى لكمش نصيب اليوم في الآخر، واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الفسوق هو خروج عن طاعة الله تعالى وعن الدين الحق. ثم حذرت السورة الكريمة المشركين من الإصرار على شركهم، وذكرتهم بما حل بالمشركين من قولهم من قبلهم كقوم عاد وثمود، وبينت لهم أن هؤلاء الكافرين ما غنتش عنهم أموالهم ولا قوتهم شيئا عندما حاق بهم عذاب الله تعالى. ثم أخذت هذه السورة الكريمة في أواخرها في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إدخال السرور على قلبه، بأن ذكرته بحضور نفر من الجن إليه للاستماع إلى القرآن الكريم، وكيف أنهم عندما استمعوا إليه أوصى بعضهم بعضا بالإنصات وحسن الاستماع. ذا وقت اللي انصرف سيدنا صلى الله عليه وسلم من الطأف، وقت اللي دعاهم ولكنهم أصروا وعاندوا وآذوا النبي أذى شديد، وذكر ذلك الدعاء الرائع سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال: إن لم تكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. إذن لما عاد استمع إليه بعض الجن، وكيف أنهم عندما عادوا إلى قومهم أولاء الجن دعوا قومهم إلى الإيمان الحق الذي استمعوا إليه وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، فقال الله تعالى حكاية عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مصدق لما قبله من التوراة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يقول الشيخ بن عاشور معلقا على هذه الآية: هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سخر الله الجن للإيمان به وبالقرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا عند الثقلين أي الإنس والجن، ومعظما في العالمين، وذلك ما لم يحصل لرسول قبله. والمقصود من نزول القرآن بخبر هؤلاء الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم آخر علموا القرآن الكريم وأيقنوا أنه من عند الله تعالى، والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قومه ومن أمته المبعوث بالقرآن، وممن يتكلم بلغة القرآن لم يزالوا في ريب منه وتكذيب وأسرار. فهذا كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله موعظة للمشركين بطريق مضادة لأحوالهم، بعد أن جرت موعظتهم بحال مماثلتهم مماثليهم في الكفر من جنسهم. وأي ما كان فهذا الحادث خارق عادة، وهو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا الجزء 26 صفحة 57. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أولي العزم من الرسل، ثم ختمت السورة بأمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أصحاب الجد والثبات والصبر على الشدائد والبلاء، كذلك كان ديدن الأنبياء والرسل عليهم السلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أولو العزم أصحاب العزم المتصفين به، والعزم نية محققة كما يقول الشيخ ابن عاشور على عمل أو قول دون تردد. والعزم المحمود في الدين هو العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة، وقوامه الصبر على المكروه وباعث التقوى، وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه. قال تعالى: وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهذا قبل هبوط آدم إلى عالم التكليف. وعلى هذا تكون من في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تبعيضية، أي بعض الرسل، قيل هم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويضاف إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل الرسل أولو عزم، وعليه تكون من بيانية، بمعنى هي بيان للجنس، أي جنس الرسل كلهم، فكل الرسل بهذا الاعتبار هم أولي عزم. وهذه الآية الكريمة اقتضت أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم، لأنه ممتثل أمر ربه، فصبره مثيل لصبرهم، ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة، كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله. أيها المستمعون الأكارم، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذه الحصة، وهي المتعلقة بذكر المناسبات في هذه الصورة. المناسبة بين افتتاحية هذه الصورة وخاتمتها: بدأت هذه الصورة الكريمة أي صورة الأحقاف بالحديث عن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ورد عقبها مباشرة الأدلة من خلق الكون على التوحيد والحشر، وختمت الصورة الكريمة بالتأكيد على قدرة الله تعالى على البعث، وتوجيه الرسول عليه السلام إلى الصبر وعدم الاستعجال لقومه بالعذاب، فإنه آتيهم لا محالة. قال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والمراد بالفسق هنا في نظر الشيخ ابن عاشور هنا الفسق عن الإيمان، وهو فسق الإشراك. وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك، أو هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جزء 26 من تفسير التحرير والتنوير. أمر الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية الصورة وخاتمة ما قبلها، أي صورة الجاثية. وجه اتصال هذه الصورة الكريمة الأحقاف بخاتمة صورة الجاثية أنه تعالى لما ختم الجاثية بذكر التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد، افتتح صورة الأحقاف بالتوحيد ثم بالتوبيخ لأهل الكفر. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. تخوضون في القرآن وتقتحون بأنه شعر وسحر وافتراء وغير ذلك من وجوه الطعن. كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي كفى أن يكون الله تعالى شاهدا بيني وبينكم، ويشهد لي بالصدق والتبليغ، ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب، وهو الغفور الرحيم. الغفور سبحانه لمن تاب، والرحيم بعباده المؤمنين. أختم بالذكر المناسبة بين مضمون الصورة ومضمون ما قبلها، سورة الجاثية. إن نظم أول هذه الصورة كنظم أول سورة الجاثية، وأستطيع القول إن مضمون سورة الأحقاف هو نفس مضمون الصورة التي قبلها، أي سورة الجاثية، فقد تناولت موضوع العقيدة، التوحيد والرسالة، القرآن اللي هو نزل من عند الله تعالى، ثم البعث والمسؤولية في الآخرة. معاشر المستمعين، أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وأن يعيننا على تفهم مقاصده وأغراضه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده، إنه هو السميع العليم. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليل.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم.

ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع

تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.

إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك بأسمائك

نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه ما زهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم.

0: والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.

0: تيسير السنة. تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة. تيسير السنة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مستمعين الأوفياء في حلقة جديدة من برنامجكم تيسير علوم السنة، الذي نحاول فيه أن نقرب لكم علوم هذا الميراث النبوي العظيم بأسلوب ميسر بعيد عن التعقيد، مع الحفاظ على الدقة العلمية والأمانة في النقل بإذن الله. وقد كنا قد تحدثنا في الحصص الفارطة بحمد الله عن نشأة تدوين السنة النبوية المشرفة وأطوارها التاريخية منذ عصر النبوة إلى عصر التدوين الرسمي في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ثم تحدث عن أنواع المصنفات الحديثية التي عرفتها المكتبة الإسلامية من المسانيد والجوامع والسنن والمصنفات والموطئات والمستخرجات وغيرها، وتعرضنا أيضا إلى طرق التحمل. واليوم نبدأ بحول الله وقوته سلسلة جديدة نتوقف فيها عند أهم هذه المصنفات واحدا واحدا، نتعرف فيها على طريقة كتابتها والمنهج الذي اعتمده مؤلفوها، ونعرف بأصحابها وسيرهم ومكانتهم العلمية. وقد اخترنا أن تكون البداية كما ينبغي أن تكون بأقدم هذه المصنفات وأجلها قدر عند أهل العلم، كتاب الموطئ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. فلنبدأ إخواني بترجمة إمامنا مالك، فهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خوثيل ابن عمرو ابن الحارث، وهو ذو أصبح ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن عامر ابن ربيعة ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن معرب. وإنما سمي معربا لفصاحته، لأنه أول من أقام اللسان العربي، وهو أيضا من الأذواء، والأذواء هم ملوك اليمن، لأنهم يزيدون للملك في علمه أو في علمه ذو تعظيما لصاحب الاسم. فالإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عربي حميري أصبحي بالاختلاف بين أهل العلم بالأنساب، وكان حلفاؤه أو أسلافه حلفاء لبني تيم من قريش، فكانوا ينتسبون إلى التيميين بولاء الحلف على عادة العربي. وقال القاضي عياض رحمه الله في هذا: لم يختلف العلماء بالسير والخبر والنسب في نسب مالك هذا واتصاله. أما أمه فهي العالية بن شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية. وقد ولد الإمام مالك رضي الله عنه سنة 93 للهجرة، وهو العام الذي توفى فيه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما مولده فكان في موقع يسمى ذي المروة، وهي قرية قد اندرست الآن، كانت شمال غرب المدينة المنورة على بعد ما يقارب بين 180 و190 كيلومتر شمال المدينة المنورة. ثم انتقلت أسرته إلى العقيق، وهو على بضعة أميال ما يقارب 4 كيلومترات في طريق مكة. ويستشف من أخبار الإمام أنه كان ساكنا بالعقيق سنة قدوم الإمام الشافعي إليه سنة 65 للهجرة، إذ قال: قدمت على مالك وأنا ابن 15 سنة، وذكر العقيق. أما في خصوص قصته في تأليف موطئه، فإن الروايات التاريخية تذكر أن قارئ المدينة يحيى ابن أبي كثير رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان جالسا عند قبره الشريف والناس يسألونه العطاء، فأخبرهم أنه خبأ تحت المنبر كنزا، وأنه أمر مالكا أن يقسمه بينهم. وهذه الرؤية على ما تحمله من دلالة رمزية تقدم الإمامة كإشارة إلى أن مالكا كان يحمل ميراثا علميا نفيسا، وعلى الأمة أن تنتفع به. وتحكى رواية أخرى في الحقيقة، وهي أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور حين زار المدينة استدعى إمامنا مالك وأطال الجلوس معه إعجابا بعلمه، حتى قال له إنه أعلم أهل زمانه. فتواضع مالك نفى ذلك عن نفسه، فطلب منه خليفة أن يضع للناس كتابا في الحديث والفقه، وأوصاه أن يتجنب فيه الشدائد والرخص والشواذ من الأقوال، وأن يقصد ما اجتمعت عليه الأمة وأجمع عليه الصحابة. ومن هذا اللقاء كما تقول الرواية شرع الإمام مالك رحمه الله في تصنيف الموطأ بعد أن قويت عزيمته على ذلك. أما سبب تسمية الكتاب بالموطأ، فالموطأ في اللغة اسم مفعول من وطأ الشيء إذا مهده وسهله وذلله للناس، فيقال وطأت الفراش أي مهدته وجعلته سهل الاستماع. وقد اختار الإمام مالك هذا الاسم لكتابه أو أطلق عليه فيما بعد، دلالة على أنه كتاب ميسر ممهد للناس، جمع فيه صحيح الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة، ورتبه ترتيبا فقهيا يسهل تناوله والانتفاع به. وذكر العلماء بعض من أسباب التسمية، منها أنه عرضه على 70 من فقهاء المدينة فكلهم واطأه عليه، أي وافقه ورضيه، فسمي موطأ لموافقتهم عليه واجتماع كلمته حوله. وقيل غير ذلك، والمعنى الأول ألصق بأصل الانشقاق، والمعاني في كل الأحوال متقاربة وكلها تدور حول التيسير والقبول. وذكر سبب آخر مكمل لهذا، فقد كان في المدينة قبل الإمام مالك عالم يدعى عبد العزيز ابن الله ابن عبد الله المجشون، وألف كتابا في نفس المعنى، أي في جمع ما اجتمع عليه أهل المدينة، لكنه اقتصر فيه على الرأي والكلام دون إيراد الأحاديث والآثار المسندة. فلما اطلع الإمام مالك على هذا الكتاب أثنى على صنيعه، لكنه رأى أنه لو تولى مثل هذا العمل لبدأ بالآثار المسندة أولا ثم أتبعها بالرأي. وقد صنف علماء المدينة آنذاك عدة موطئات، إلا أن مالكا حين عرض عليهم كتبهم لم يرها بمستوى ما ابتغاه من إخلاص العمل لله فتركها، فاندثرت تلك الكتب ولم يبقى منها ما يذكر، بخلاف موطئه الذي بقي وذاع صيته. ومن أعجب ما يروى في قصة تأليف الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله لم يكتبه دفعة واحدة، وإنما ظل يعرضه ويراجعه ويهذبه على مدى ما يزيد على 40 سنة من عمره. ويرى عن أحد تلاميذه أنهم قرأوا عليه الموطأ كاملا في 40 يوما، فتعجب مالك من ذلك وقال: إن هذا الكتاب استغرق تأليفه 40 سنة، وقد فرغوا من قراءته في 40 يوما فقط، معلقا على قلة ما يستوعبونه منه بهذه السرعة. وجدير بالذكر أن الموطأ في أصله ليس كتاب رواية للحديث فحسب، بل كان كتاب استدلال فقهي، إذ كان منهج الإمام مالك أن يورد الآية القرآنية المتعلقة بالمسألة ثم يذكر ما ورد فيها من الأحاديث، فإن لم يجد حديثا صحيحا صريحا رجع إلى عمل أهل المدينة المتوارث، فإن لم يجد فيه شيئا اختار من أقوال الصحابة والتابعين ما يراه أقرب إلى الصواب. ومن أعجب ما نقل في وصف شدة تحري الإمام مالك وتدقيقه أن بعض العلماء ذكروا أن الموطأ كان يشتمل في مراحله الأولى على ما يقارب 9000 حديث، ثم ظل الإمام مالك ينتقي منها ويحذف حتى استقر على أقل من 800، وذهب آخرون إلى أنه روى في حياته نحو 100,000 حديث، جمع منها في مسودته الأولى للموطأ 10,000، ثم واصل عرضه على القرآن والسنة الثابتة ويختبره بموازين النقد حتى حذف أكثرها، ولم يبق فيها في النهاية إلا نحو 500 حديث. وهذا التفاوت الكبير بين الروايات في تقدير العدد يدل على مدى صرامة الإمام مالك في الانتقاء وشدة تثبته، حتى قال أحد كبار تلاميذه عبد الله بن وهب: كان علم الناس يزيد، وكان علم مالك ينقص كل سنة من كثرة ما يحذفه من حديثه تورعا واحتياطا. وروي أيضا عن أحد أصحابه وهو مطرف بن عبد الله أن مالكا سأله يوما عما يقوله الناس في موطئه، فأجابه بأن الناس صنفان: محب يبالغ في الثناء، وحاسد يفتري. فقال له مالك كلمة تدل على تجرده إن طال به العمر، فسيرى ما يراد به وجه الله من هذا العمل لا ما يقوله المادحون أو الحاسدون. هذا وقد اختلف العلماء عبر القرون في ترتيب منزلة الموطأ بالنسبة لكتب الحديث الأخرى، وخاصة بعد ظهور الصحيحين، وانقسموا في ذلك ثلاثة اتجاهات رئيسية نستعرضها بإيجاز. الاتجاه الأول هو تقديم الموطأ على جميع كتب الحديث، وهو رأي جماعة كبيرة من الأئمة المتقدمين، منهم الإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام عبد الله بن وهب والإمام بن عبد البر والإمام الخطيب البغدادي والإمام أبي بكر ابن العربي، الذي اعتبر البخاري الأصل الثاني بعد الموطأ. إذن جعلوا صحيح الإمام البخاري الذي سنستعرضه إن شاء الله في الحصة المقبلة، جعله الأصل الثاني بعد الموطأ، وقال أن الموطأ هو الأصل الأول الذي بني عليه ما سواه. واستمر هذا الاتجاه إلى عصور متأخرة حتى وصل تقديم الموطأ إلى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي الزيتوني رحمه الله، الذي عد من الذين ساروا على هذا المنح في تقديم الموطأ. الاتجاه الثاني هو جعل الموطأ في المرتبة التالية للصحيحين، وهو رأي متأخر المحدثين يتقدمهم ابن الصلاح ووفقه الحافظ الذهبي والعراقي والإمام بن حجر العسقلاني، اعتمادا على أن الإمام البخاري والإمام مسلم اشترط في كتابيهما شروطا في الاتصال والصحة أدق مما التزمه الإمام مالك، الذي لم يقتصر على المتصل الصريح بل ضم إليه المرسلة والمنقطعة والبلاغات. أما الاتجاه الثالث فهو رأي انفرد به ابن حزم الظاهري، جعل الموطأ في المرتبة المتأخرة بعد صحيحين وعدد كبير من كتب السنن والمسانيد الأخرى، وهو رأي تعقبه الحافظ الذهبي بالشدة، وقال إن ابن حزم لم ينصف الموطأ فيما ذهب إليه. ومن اللافت إخواني أن الموطأ لم يكن مصدر المذهب المالكي فقط، بل كان له أثر بين في تأسيس مذاهب فقهية أخرى، فهو عمدة مذهب الإمام مالك وأساس هذا طبعا مفروغ منه، ولكنه في الوقت نفسه ركيزة مهمة اعتمد عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في بناء الكثير من أصول أحكامهما. بل نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن جل ما اعتمده من أصول الأحكام، وهو ما يزيد على 500 حديث، إنما مصدره الإمام مالك إلا عدد يسير منها. كما كان للموطأ أثر في المذهب الحنفي أيضا، فقد التقى الإمام أبو حنيفة بالإمام مالك في مواسم الحج وروى عنه، وكذلك تلمذاه الملازمان له محمد بن حسن الشيباني، الذي دون رواية مستقلة للموطأ لا تزال معتمدة في كتب الحنفية، وكذلك أبو يوسف القاضي الذي أخذ عن الإمام مالك في مجلس هارون الرشيد بالمدينة. وللموطأ أكثر من 20 رواية مختلفة، بل قيل نحو 30. ونقول هنا أن عدد الرواة عن إمام مالك بشكل عام في مرويات مختلفة لا في الموطأ فقط يقدر بما يزيد على 1500 راو، في حين أن الذين اختصوا برواية الموطأ تحديدا يتراوح عددهم بين 79 و100 راو وأكثر من ذلك. ويمكن تقسيم هذه الروايات من حيث درجة اتصالها وقربها من الإمام مالك إلى طبقتين: طبقة من سمع الموطأ من إمام مالك نفسه وهم الأكثر والأشهر، ومنهم رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي المتوفى سنة 34 و200 للهجر، وهي أشهر الروايات وأكثرها تداولا وانتشارا إلى اليوم، وقد سمعها الإمام يحيى من إمام مالك في آخر عمره، وهي الرواية التي اعتمدها فقهاء المذهب المالكي بالمغرب والأندلس خاصة، وهي المطبوعة المتداولة في زمان بتحقيقات متعددة، ويبلغ عدد أحاديثها نحو 1851 حديثا بين مرفوع وموقوف وموقوف وبلاغ. كذلك رواية محمد ابن الحسن الشيباني المتوفى سنة 89 و100، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة كما ذكرنا، وقد رواها بأسانيدها مختصرة، وأضاف إليه تعليقاته الفقهية الخاصة موازنا فيها بين رأي الإمام مالك ورأي الإمام أبي حنيفة، فجاءت هذه الرواية ذات طابع فقهي مقارن مميز، وعدد أحاديثها يبلغ 900 حديثا تقريبا. كذلك رواية أبي مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري المدني المتوفى سنة 42 و200 للهجرة، وهي من أوثق الروايات وأقربها إلى الإمام مالك، لأن راويها مدني عاش قريبا من بيئة الإمام، وتمتاز بزيادات ليست في رواية يحيى، وقد اعتنى بها بعض المحققين المعاصرين إفرادا وتحقيقا لما فيها من فوائد لا توجد في غيرها. كذلك رواية الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى سنة 21 و200، وقد اعتمدها الإمام البخاري نفسه فيما نقل عن الإمام مالك في صحيحه، وتعد من أصح الروايات إسنادا إلى الإمام مالك لثقة القعنبي وضبطه الشديد فيما ينقل. كذلك رواية سويد ابن سعيد الحدثاني، وهي من الروايات المشرقية المعروفة، ورواية عبد الله ابن وهب المصري المتوفى سنة 97 و100، وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك المصريين، وروايته من أقدم الروايات زمنا، وقد أفاد منها الإمام الشافعي كثيرا في نقل عن الإمام مالك. وهناك روايات أخرى معروفة، منها رواية علي ابن زياد التونسي، وله بها أثر بارز في انتشار مذهب الإمام مالك ببلاد إفريقية والمغرب، ورواية معن ابن عيسى القزاز، ورواية إسحاق ابن أبي عيسى الطباع، ورواية روح ابن عبادة، ورواية زياد ابن عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون، وهو أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. وإلى جانب الروايات المشرقية والأندلسية التي مر ذكرها، عرفت في بلاد المغرب وإفريقية أي تونس والقيروان طائفة من الروايات القديمة جدا الموطأ، بعضها من أقدم الروايات، وقد اعتنى بها الباحثون المحدثون تحقيقا والدراسة لما فيها من أهمية تاريخية، ومن أبرزها رواية أسد بن الفرات، ورواية خلف بن سالم البغدادي، ورواية عيسى بن مسكين التونسي، ورواية علي بن زياد التونسي، وتعد هذه الأخيرة عند بعض الباحثين أقدم رواية وصلت إلينا على الإطلاق. ومن الجدير بالذكر أن التونسيين يحتلون مكانة فريدة في تاريخ رواية الموطأ ونشره، وأول ما يذكر في هذا السياق هو الفقيه أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي المتوفى سنة 83 و100 للهجرة، وهو من أصل أعجمي نشأ بطرابلس ثم استقر بمدينة تونس، ثم رحل إلى الحجاز والعراق ومصر وسمع من الإمام مالك مباشرة، وأخذ أيضا عن إمام سفيان الثوري والإمام الليث بن سعد وابن لهيعة، ثم عاد إلى بلاده تونس حاملا هذا العلم، وهو أول من أدخل الموطأ وجامع سفيان الثوري إلى بلاد المغرب، وهو الذي شرح لأهل إفريقية قول الإمام مالك وفسره لهم إذ لم يكونوا يعرفونه من قبل. ولما انتصب للتدريس بمدينة تونس طار صيته في البلاد، وأصبح مرجع أهل تونس في المسائل الخلافية، حتى أنهم إذا اختلفوا في شيء كتبوا إليه يستفتونه. وكان الإمام علي بن زياد معلم الفقه للإمام سحنون بن سعيد التانوخي صاحب المدونة الشهيرة التي تعد من أهم أمهات الفقه المالكي، وبهذا يكون التونسيون قد شكلوا حلقة الوصل الأولى بين علم مالك في المدينة وبين نشأة المذهب المالكي المدون في إفريقية والمغرب. وممن تتلمذ أيضا على علي بن زياد الفقيه أسد بن فرات القيرواني الذي رحل بدوره إلى المشرق وأخذ عن تلاميذ مالك هنا، فعاد وكان من أبرز مؤسس المدرسة الفقهية المالكية بالقيروان. وقد ظل هذا الاهتمام بالموطأ ممتدا عبر القرون، وكان الكتاب من صلب المقررات التي تدرس في جامع الزيتون أدام الله عمرانه، حتى وصلنا إلى المتأخرين ومن الذين اعتنوا بالموطأ ومكانته الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التفسير. وكذلك هناك من اعتنى بالموطأ تحقيقا ودراسة وهو الشيخ محمد الشاذلي النيفر رحمه الله بدراسة القطعة الباقية من رواية علي بن زياد التونسي للموطأ، وهي كما ذكرنا من أقدم روايات الكتاب. إذن يبرز من هنا أن الإمام مالك لما وضع كتابه جعله كتابا في الحديث وكتابا في الفقه، وذكرنا أيضا اهتمام بلادنا بهذا الكتاب وكيف أنه كان الكتاب المعتمد في تدريس الفقه والحديث في جامع الزيتون، ومن ثم هناك انتشر في إفريقية والمغرب العربي والأندلس ثم إلى غيرها من البلدان. بهذا نكون إخوانا قد تعرفنا على أول كتاب من كتب السنة التي وصلتنا مدونة مرتبة وهو الموطأ، وعرفنا سبب تسميته ومنهجه في التأليف وتعدد الروايات ومكانته عند أهل العلم. وموعدنا في الحلقة القادمة بحول الله وقوته مع كتاب آخر من أعظم كتب السنة النبوية وهو صحيح الإمام البخاري، حيث سنتعرف على صاحبه ومنهجه وكيف أنه صار أصلا من الأصول المعتمدة في كتب السنة. هذا والله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من الموسم الجديد لبرنامجكم دليل المعايير الشرعية. نواصل معكم اليوم حديثنا عن المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، لنستكمل ما بقي من أحكامه وضوابطه. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل حلقتنا، يحسن بنا أن نستعيد معا أهم ما بيناه في الحلقتين الأخيرتين من الموسم السابق، حتى تتصل المسائل بعضها ببعض وتكتمل لدينا صورة هذا العقد. بدأنا بتعريف السلم، فبينا أنه بيع يدفع فيه الثمن مقدما في مقابل مبيع موصوف في الذمة يلتزم البائع بتسليمه في أجل معلوم، فهو على عكس البيع الآجل المعروف، إذ تسلم السلعة في البيع الآجل حالا ويؤجل الثمن. أما في السلم فيعجل الثمن ويؤجل تسليم المبيع. وتعرفنا أيضا إلى المصطلحات الخاصة بهذا العقد، فالمشتري الذي يدفع الثمن مقدما يسمى المسلم أو رب السلم، والبائع الملتزم بالتسليم يسمى المسلم إليه، والسلعة المؤجل تسليمها تسمى المسلم فيه. أما الثمن المعجل فيسمى رأس مال السلم. وهذه العناصر الأربعة هي أركان عقد السلم. وتوقفنا عند معنى كون المسلم فيه موصوفا في الذمة، أذكر هنا أن المسلم فيه هو البضاعة، بضاعة السلم، فقلنا إنه لا يكون عينا معينة بذاتها، ولا يربط بمحصول أرض أو بستان معين، بل يثبت دينا في ذمة المسلم إليه ويضبط بصفات دقيقة تميزه عن غيره. فلو هلك محصول المسلم إليه بقي ملتزما بتوفير السلعة المتفق عليها من مصدر آخر، وبهذا يقل الغرر وتغلق أبواب النزاع الناشئ عن تعلق العقد بعين قد تهلك أو يتعذر تسليمها. كما بينا أن مشروعية السلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على السلف في الثمار، وضبطه بالكيل المعلوم والوزن المعلوم والأجل المعلوم، وتظهر حكمته الاقتصادية في توفير السيولة للمنتجين والمزارعين قبل اكتمال الإنتاج أو جني المحصول، وفي تمكين المشتري من الحصول على السلعة في المستقبل بالشروط المتفق عليها. وفي التطبيق المصرفي المعاصر، قد يمول المصرف الإسلامي المنتجين عن طريق شراء منتجاتهم سلما ثم يبيعها بعد تسلمها، وقد يستعمل السلم الموازي فيبرم عقدا لشراء السلعة وعقدا آخر مستقلا لبيع سلعة بالصفات نفسها إلى طرف آخر. وقد أشرنا إلى أن هذا التطبيق تحيط به مخاطر تغير الأسعار وعدم التسليم أو التأخر فيه وصعوبة تسويق السلع بعد تسلمها، ولذلك يكثر استعمال السلم في السلع المتجانسة التي يمكن تحديد مواصفاتها بدقة ويسهل توفيرها وتسويقها كالحبوب وبعض المعادن. ثم انتقلنا إلى رأس مال السلم، فبينا أنه لا يلزم أن يكون نقودا، بل يجوز أن يكون مالا مثليا أو مالا قيميا أو منفعة معينة وفق الضوابط الشرعية، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون معلوما للطرفين وأن يقبض عند التعاقد أو خلال مدة يسيرة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام وفق ما ذكره المعيار. ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا سابقا في ذمة المسلم إليه، لئلا تصير المعاملة من بيع الدين بالدين، ولأن ذلك لا يحقق مقصود السلم في توفير السيولة. وقد ميزنا في هذا السياق بين المال المثلي الذي تتوافر أمثاله في السوق ويمكن إحلاله بعضه محل بعض من غير فرق معتبر كالقمح والسكر والوقود، وبين المال القيمي الذي تختلف أحاده اختلافا يؤثر في القيمة كالعقارات والسيارات المستعملة على سبيل المثال. وأكدنا أن العبرة أيا كان نوع رأس مال السلم بأن يكون معلوما محددا تحديدا يرفع الجهالة وأن يتحقق قبضه على الوجه المعتبر شرعا. وأما شروط المسلم فيه فقد بينا أنه يجب أولا أن يكون مما يجوز التعامل فيه بالسلم شرعا، وأن لا يؤدي تأجيله إلى الوقوع في الربا، فلا يجوز السلم إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من جنس ربوي واحد أو كان من جنسين ربويين مختلفين يشترط في مبادلتهما التقابض الفوري، لأن السلم يقوم أصلا على تأجيل المسلم فيه. وذكرنا في هذا الموضع بأن الأموال الربوية لا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل تشمل ما يشاركها في علة الربا، فالعملات المعاصرة تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معهما في الثمنية، كما تلحق بالأطعمة المنصوص عليها أطعمة أخرى تتحقق فيها علة الربا. ومن هنا وجب التثبت من طبيعة رأس المال والمسلم فيه ومن العلاقة بينهما قبل الحكم على صحة عقد السلم. ويجب كذلك أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، وأن يبين جنسه ونوعه وجودته وسائر صفاته المؤثرة في الثمن، كما يجب أن يكون مقداره معلوما بالوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم بحسب طبيعته، وأن يحدد أجل تسليمه تحديدا واضحا، وأن يكون مما يتوقع وجوده عند حلول الأجل. والغاية من هذه الشروط كلها هي رفع الجهالة والحد من الغرر وضمان وضوح حقوق الطرفين والتزاماتهما. وسنتوقف اليوم عند مسألتين مهمتين تتصلان بالتصرف في المسلم فيه قبل قبضه، وهما أولا المسألة الأولى حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه. معناها المسألة الأولى باش نشوفوها مع بعضنا تو هنا، هل ترى في عقد السلم هنا يجوز لي أن نبيع المسلم فيه أي البضاعة متاع السلم قبل القبض، معناها قبل أجال التسليم أم لا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية سننظر في حكم استبدال المسلم فيه بغيره عند حلول أجل التسليم. المسألة الثانية ما هوش هنا بيع، باش نولي استبدال، هل يجوز لي هنا عندما أصل إلى الأجال أن يقع استبدال المسلم فيه ببضاعة أخرى؟ هذا هو توزيع مسائل اللي باش نشوفوه مع بعضنا. وهاتان المسألتان تبدوان متقاربتين، لكن كل واحدة منهما لها حكمها وضوابطها الخاصة، وقد فصل المعيار الشرعي أحكامهما بما يحفظ حقيقة عقد السلم ويحد من الغرر والنزاع بين الطرفين. دعنا الآن نبدأ مع المسألة الأولى، ونضع هذه المسألة في شكل سؤال: هل يجوز للمسلم أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه؟ هذا هو السؤال. ننظر أولا في المعيار. المعيار نص على أنه لا يجوز للمسلم أي مشتري السلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه، هذا هو رأي المعيار، وذلك لأن المسلم فيه يبقى دينا في ذمة المسلم إليه إلى حين تسليمه، وبيع الدين قبل قبضه مما منعه الشرع، وقد استدل الفقهاء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هنا باش نخرج شوية على المعيار ونذهب إلى ما ذهب إليه المالكية. المالكية هنا خالفوا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في بعض صور هذه المسألة، فأجازوا لرب السلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه لغير المسلم إليه. معناها شنو رأي المالكية في المسألة هذه؟ المالكية قالوا لا، شفت يعني هنا المعيار هنا ذهب إلى عكس ما ذهب إليه المالكية. المعيار لم يجز البيع، ولكن المالكية قالوا هنا في الرأي متاحهم قالوا يجوز ذلك، ولكن وضعوا لذلك شروط. قالوا إذا لم يكن المسلم فيه طعاما، يعني قالوا إذا كان البضاعة ما هيش طعام، بشرط أن يكون عوض البيع الجديد حالا ومقبوضا، يعني هذا من بين الشروط التي وضعوها. قالوا هنا إذا كانك أنت باش تبيع قبل التسلم راه هنا جائز. الشرط الأول شنو؟ أن لا يكون تكون البضاعة طعام. والشرط الثاني أن يكون الثمن مقبوضا حالا، معناه ما تجيش تبيع أنت هنا بالآجل. وكذلك ألا يكون بين هذا العوض والمسلم فيه ما يوجب التقابض الفوري حتى لا تفضي المعاملة إلى الربا أو إلى بيع الدين بالدين. دعني أوضح هذه النقطة، نأخذ مثال على ذلك. لو كان المسلم فيه ذهبا وكان رأس مال السلم سلعة كالقمح، شوف شخذينا هنا أخذينا عقد السلم متاعنا وقلنا بضاعة السلم هي من الذهب، أي وقت يزمك تغزل شنو؟ يزمك تغزل لرأس المال، خطر الذهب هو من الأموال الربوية. دوك رأس المال ما يلزمش يكون هنا من نفس جنسه، علاش؟ خطر إذا كان يكون من الأموال الربوية من نفس جنسه وجب هنا شنو؟ وجب التقابض والتساوي. فاش قلنا هنا في المثال اللي حطيناه؟ قلنا لو كانت البضاعة من الذهب أي ورأس مال السلم كانت من القمح. علاش حطيناها من القمح هنا رغم أن القمح كذلك من الأموال الربوية ولكنها من السلع؟ في معاملة القمح بالذهب يجوز التفاضل والتأجيل، معناها تجم تكون الكمية مختلفة وتجم تأجل، ما عندناش إشكال. لذلك يجم يكون الذهب والقمح تكون هي موضوع عقد السلم. نرجع للمثال متاعنا، خذينا أن المسلم فيه هو من الذهب ورأس المال هو من القمح، ثم بعد ذلك باع رب السلم ذلك الذهب. علاش باع الذهب؟ خاطر هو البضاعة المنتظر تسلمها. باعه قبل قبضه، بماذا باع؟ بفضة أو بنقود؟ هنا نقول لم يجوز ذلك. عليه لأن مبادلة الذهب بالفضة أو بالنقود من باب الصرف. إيش معناه؟ شنو اللي عملنا؟ نزيد نوضح هنا طريقة مبسطة. راني أنا هنا جيت بعت الذهب هنا وما تسلمتوش الذهب، باش خذيت مقابل البيع الذهب خذيت نقود أو خذيت فضة، نقول لك هنا راه العملية لا تجوز. عليه خاطر أنت هنا حطيت الذهب مقابل الفضة أو مقابل النقود، وهذما أموال ربوية من نفس الجنس، شنو يشترط فيهما؟ التسلم، ولا يجوز فيهما التفاضل. هنا وقع تسليم البضاعة وقع التقابض؟ لا، لم يقع التقابض. علاش لم يقع؟ على خاطر الذهب مؤجل تسليمه. صحيح أنت تسلمت الفضة ولكن تم تأجيل، هناك تأجيل لتسلم الذهب، بذلك أصبحت الصورة هنا صورة من صور الربا المحرم. ولو كان لرب السلم آلة موصوفة في ذمة المسلم إليه، هذا نأخذ مثال ثاني هنا، في عوض الذهب حطينا آلة ثم باعها لأجنبي بألف دينار تدفع بعد 3 أشهر، لم يجوز ذلك. يعني في عوض الذهب هنا حطينا آلة هنا موصوفة في الذمة، به هنا يعني المشتري أو مشتري هذه الآلة هو قام ببيعها مقابل نقود ولكن الدفع كان آجل. كذلك هذه الصورة غير جائزة لأن الآلة دين في ذمة المسلم إليه وثمنها دين في ذمة المشتري، فيكون ذلك من بيع الدين بالدين. أما إذا دفع الثمن حالا واستوفى البيع سائر شروطه فإن المالكية يجيزونه. ومستند المالكية في ذلك أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه يختص في مشهور مذهبهم بالطعام في الجملة، لورود النصوص بالنهي عن بيعه قبل استيفائه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومن الحكم التي ذكرها بعض العلماء لهذا النهي منع تداول الطعام بعقود متتابعة من غير قبض معتبر شرعا، والحد من المضاربات التي قد تفضي إلى حبس الأقوات وارتفاع أسعارها. المسألة الثانية التي تعرض لها المعيار في قسم ما يطرأ على عقد السلم تتعلق بمدى جواز استبدال المسلم فيه. يعني المسألة الأولى شفناها مدى جواز بيع المسلم فيه، توا استبداله. فما المقصود باستبدال المسلم فيه وهل يجوز ذلك شرعا؟ نوضح المسألة بمثال. لو أن شخص دفع إلى فلاح مبلغا من المال بمقتضى عقد السلم على أن يتسلم منه بعد 6 أشهر 10 أطنان من القمح، فلما حل أجل التسليم لم يتوفر القمح لدى الفلاح، فاتفق الطرفان على أن يسلمه بدلا منه كمية من الشعير تعادل القيمة السوقية للقمح المسلم فيه عند حلول أجل التسليم. فهذه الصورة هي ما يسميه الفقهاء استبدال المسلم فيه، أي أن يقبل رب السلم من المسلم إليه شيئا آخر عوضا عن المسلم فيه المتفق عليه. وقد نص المعيار الشرعي على جواز أن يستبدل رب السلم أي المشتري هنا بالمسلم فيه شيئا آخر، سواء أكان البدل من جنس المسلم فيه أم من غير جنسه، من غير أن يكون ذلك مشروطا في أصل العقد، لأن اشتراطه مسبقا قد يجعل المسلم فيه مترددا بين بدلين فيفضل إلى الجهالة والغرر. وقد وضع المعيار لجواز هذا الاستبدال جملة من الضوابط، أبرزها أولا، خلينا نأخذ الضوابط لحطم المعيار. الضابط الأول أن لا يكون البدل نقدا، يعني أنت هناك مش تبدل بضاعة بشيء آخر، يقول لك البدل هنا لا يجب أن يكون نقدا، وكذلك أن يكون صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم، لأن مبادلة المسلم فيه بالنقود تقترب في حقيقتها من بيع دين السلم وتسييله قبل قبض محله، وهذا هو ما منعه المعيار في الأحكام السابقة، لأن المسلم فيه لا يزال دينا في ذمة المسلم إليه ولم يدخل بعد في ضمان رب السلم. أما جواز استبداله بسلعة أخرى فهو استثناء أجازه المعيار بضوابط محددة ولم يوسعه ليشمل الاستبدال بالنقود، وينضم إلى ذلك سد ذريعة الربا، ولا سيما عندما يكون رأس المال السلم نقدا، حتى لا يتحول عقد السلم إلى وسيلة لمبادلة نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. فلو دفع رب السلم 2800 دينار على سبيل المثال، ثم أخذ عند حلول الأجل 3000 دينار بدلا من السلعة، لآلت المعاملة من حيث نتيجتها العملية إلى دفع نقد حال والحصول على نقد أكثر منه بعد مدة. غير أن هذا المحذور لا يتحقق بهذه الصورة في جميع الحالات، لأن رأس مال السلم قد يكون سلعة أو منفعة، ومع ذلك أبقى المعيار المنع عاما، فلم يجز أن يكون بدل المسلم فيه نقدا أيا كان نوع رأس مال السلم. الشرط الثاني أن يكون الاستبدال بعد حلول الأجل، لأن المسلم فيه قبل حلول أجله يبقى دينا مؤجلا في ذمة المسلم إليه ولم يصر بعد واجب التسليم. فلو أن شخصا دفع 18 أطنان من القمح تسلم بعد 6 أشهر، ثم اتفق مع المسلم إليه بعد شهرين على استبدال القمح ب10 أطنان من الشعير تسلم عند الأجل نفسه، فإن القمح دين مؤجل والشعير البديل دين مؤجل كذلك، وبذلك يكون الطرفان قد أسقط دينا مؤجلا وأقام مكانه دينا مؤجلا آخر، فتؤول المعاملة إلى مبادلة الدين بالدين. أما بعد حلول الأجل فإن المسلم فيه يصبح دينا حالا واجب التسليم، فإذا تراضى الطرفان عندئذ على أخذ سلعة أخرى بدلا منه كالشعير أو الأرز، وكانت هذه السلعة حاضرة وقبضت من غير تأجيل، كان ذلك من قبيل استيفاء دين حال ببدل حاضر، لا من قبيل مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل. الشرط الثالث أو الضابط الثالث ألا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم، حتى لا يحصل المسلم أي مشتري السلم على ربحين في صفقة واحدة. وقد يفهم من هذا التعبير أن الربح الأول يتمثل في المنفعة التي قد يحققها رب السلم نتيجة الفرق بين رأس مال السلم والقيمة السوقية للمسلم فيه عند حلول الأجل، أما الربح الثاني فيتمثل في حصوله على بدل تزيد قيمته على القيمة السوقية للمسلم فيه وقت استيفائه. ولفهم هذا الضابط يمكن ربطه بمسألة الضمان، فالمسلم فيه قبل قبضه يظل في ضمان المسلم إليه ولا يدخل في ضمان رب السلم، فإذا أخذ رب السلم بدلا تزيد قيمته على القيمة السوقية للمسلم فيه كانت هذه الزيادة ناتجة عن معاوضة مال لم يقبضه ولم يدخل في ضمانه، فتكون من الربح فيما لم يضمن. وقد ورد النهي النبوي عن ربح ما لم يضمن، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. وقد فسر الفقهاء ذلك بمنع بيع دين السلم بأكثر من قيمته وقت الاستيفاء. وعليه فليس المحذور في مجرد تحقيق ربحين، إذ لا يوجد أصل شرعي يمنع تعدد الأرباح في ذاتها، وإنما المحذور أن يحصل رب السلم على زيادة ناتجة عن معاوضة المسلم فيه قبل قبضه ودخوله في ضمانه. فمثلا لو دفع المشتري 2800 دينار مقدما ثمنا لعشرة أطنان من القمح على أساس 280 دينار للطن، ثم ارتفع سعر الطن عند حلول الأجل إلى 300 دينار، فأصبحت القيمة السوقية الإجمالية للمسلم فيه 3000 دينار، ويمثل الفرق وقدره 200 دينار على كل طن مكسبا سوقيا محتملا لرب السلام. فإذا اتفق الطرفان بعد حلول الأجل على استبدال القمح بسلعة أخرى تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 3200 دينار، فإن رب السلام سيحصل على زيادة قدرها 200 دينار فوق القيمة السوقية لحقه عند الاستيفاء، وهي الزيادة التي منعها المعيار لأنها لم تنشأ عن سلعة قبضها رب السلم وتحمل ضمانها، بل نشأت عن معاوضة دين السلم قبل قبض محله. وعليه فقد أجاز المعيار استبدال المسلم فيه تيسيرا على المتعاملين عند تعذر التسليم أو عند حاجتهم إلى التراضي على بدل آخر، ولكن مع المحافظة على التوازن العدلي بين الطرفين ومنع أكل أموال الناس بغير حق. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتونة على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم